0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: ذي الحجة هذا الذي نحن فيه، كيف تريد أن تستقبل الله عز وجل بهذه الأيام؟ كما يحدث كل عام تجد التقصير من الناس والتعامل من الناس معها تعاملا متوانيا متكاسلا، فيه تقصير شديد وفيه خمول شديد. طيب الله عز وجل يخبرك أن هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، تعرض عليك هذه الأيام أمام الله يوم القيامة، كيف تريد أن تقدمها إلى الله؟ ما الحال الذي تريد أن تعرض به هذه الأيام أمام الله؟ بكسل وقصور، والله فتح لك أبواب رحمته وأبواب جنته وأبواب فضله وكرامته، وأنت تكسل وتقصر وتعيش في خمول، سبحان الله. أم تريد أن تكون هذه الأيام ذخرا لك عند الله؟ يعني لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، الله يقول لك قد أعطيتك شيئا أحبه وأنت لم تقدره. الله يقول لك قد أعطيتك ما تستجلب به حبي وأنت لم تقدره. قد فتحت لك الباب الذي تغفر به زلاتك وتقال به عثراتك وتجاب به دعواتك وأنت لم تقدره. كيف سيكون تعامل الله عز وجل معنا؟ يا عباد الله فلنقدر نعمة الله عز وجل، نعمة عظيمة جدا ومهيبة جدا أن يفتح الله عز وجل لنا باب إدراك هذه الأيام مرة أخرى، إن احنا ندركها في حد ذاتها هذه الأيام. والله يا دكتور نبيل يعني تعجب الصحابة يظهر لك مدى خطورة العمل في هذه الأيام. إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وأنا أريد أن أخرج لأضع شيئا على الهامش ثم أدخل إلى اندهاش الصحابة مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، ولفظة الحب هنا لا بد معها من وقفة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم أجرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعلى قدرا؟ لا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أجزل مثوبة؟ لا، أحب. وأحب هذه أعلى وأجمل وأرق وأعذب من كل الكلمات السابقة، لأنه لما أعلم أن حضرتك دكتور نبيل تحب شيئا وأقدم لك هذا الشيء، هذا حري أن تحبني أنت وأن أكسب به قلبك ومودتك ووصالك والقرب منك. كيف؟ والله هو الذي يحب. هذا معنى عال وخطير. ما من أيام العمل فيهن أحب. إذن أنت أمامك باب مفتوح لكي يحبك الله، لكي يدنيك الله، لكي يقربك الله. فأنت لا تستغرب لما لا تجد لها ثمنا واضحا، لا تجد لها أجرا بينا. لا، هي مفتوحة لكي تكسب حب الله. مش من عمل كذا في يوم كذا من ذي الحجة نال كذا، لا، أنت الآن تنال أعظم مطلوب في الدنيا وفي الآخرة، تنال حب رب العالمين، تكتسب محبة الملك الجليل. وكما قال ابن القيم ليس الشأن في أن تحب، كلنا ندعي، أنا أدعي أني أحب الله والناس يدعون أنهم يحبون الله، لكن من الذي يحبه الله؟ هذه أعلى. ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب.
5: تحب.
4: ليس الشأن في أن تحب، نحن ندعي فكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. مسألة الحب في هذه الأيام، هذه أيام الحب، هذه أيام الوصال الحقيقي، تقديم العبد المحب لله ما يحب. فلما يقدم المحب لربه ما يحب يكون حريا أن يحبه رب العالمين جل جلاله. فلما علم الصحابة أن ذلك يعني أمر عظيم، وأن هذه منزلة كبرى، وأن هذا يعني شيء ما من الأحب إلى الله، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم يعلمون منزلة الجهاد ويعلمون منزلة الذي يخرج فيقاتل فيقتل. للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له بأول قطرة من دمه، ويحلى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، ويزوج 72 من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من عذاب القبر. كل هذه الخصال التي هي للشهيد الذي خرج مجاهدا، العمل في هذه الأيام أعظم من عمل هذا الشهيد لما يخرج ويقاتل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ضحى بكل شيء وبذل كل شيء ولم يبق عنده شيء، خرج بنفسه وماله، كل ممتلكاته وكل ما عنده وكل ما يحوز قدمه لربه، لأن هذا رجل يعني قد قدم كل علامات المحبة، وكأنه يقول: إن قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبق حبك لي حراك، وإن لم يبق حبك لي حراك. وكان أهل السلوك يعني كثيرا ما يذكرون أبيات هذا الرجل في محبة الله، كيف تكون صادقا في محبة الله؟ فكانوا يذكرون هذا البيت الذي كانت امرأة من الجاهلية تسأل: ما مقدار حب هذا الرجل الذي كان يحبها لها؟ فكانوا يقولون: سألت قالت وقد سألت عن حال عاشقها: بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت: قف عن ورود الماء لم يردي. فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت: قف عن ورود الماء لم يردي. هذا الرجل يحبك بكل ما يمتلك، لو كان علامة حبه لك أن لا يشرب حتى يموت سيفعل ذلك. هذا الرجل قدم كل علامات المحبة، قدم لله عز وجل روحه وليس مجرد روحه، أراق دمه وقدم ماله وكل ما يملك لله عز وجل. هذا هو الوحيد الذي يرتقي سنام العمل فوق أعمال ذي الحجة، لكن خلاف ذلك في الدنيا هذا الرجل الذي خرج مجاهدا وقتل فقط لا يكون أحب إلى الله من هذه الأعمال في ذي الحجة. هذا الرجل الذي قدم ماله كله لله باذلا مضحيا منفقا لا يكون أحب إلى الله من أعمال ذي الحجة، إلا الذي اجتمعت فيه كل هذه الخصال، قدم ماله وقدم روحه وقدم دمه ونفسه وكل ما يملك لله عز وجل، هكذا يكون وقتها نقول هذا أعلى من أعمال ذي الحجة. لكن أعمال ذي الحجة أعمال ليس لها مثيل في الدنيا كلها، فهي مسألة. والله عز وجل اصطفى يوم عرفات لهذه الآية لعظمته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكأنه يوم الشعارات العظيمة التي تنسق للأمة حالها، ولذلك خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على عرفات خطبة من أعظم ما يكون، من أجل وأهيب ما يكون: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. ثم يوصي بالنساء، ثم يبشر أهل عرفات بأن الله غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. يعني تشعر أن هذه فعلا خطبة تزيد اليوم عظمة، هذا يوم عظيم ومهيب. فلذلك لما نتعامل مع يوم عرفات لا ينبغي أن نتعامل معه كأي يوم في الدنيا، هذا خير يوم طلعت فيه الشمس، والذي بعده كذلك هو من أعظم أيام الدنيا إن لم يكن أعظم أيام الدنيا. فعندنا يومان هما أهم يومين في حياتك، أهم يومين في حياتك في سنتك التي تقضيها من أولها إلى آخرها، هذان اليومان. ما هما؟ يوم عرفة والذي يليه. يعني إذا قلنا إن العشر الأول من ذي الحجة أيام عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فهذه أيام عظيمة جدا. هناك يومان هما أعظم ما فيها، هما أعظم ما فيها: يوم عرفة ويوم النحر. يوم عرفة ويوم النحر. وينبغي على العاقل الذي يرجو رضا الله عز وجل ويرجو لقاءه في الآخرة على خير حال أن يجتهد في هذين اليومين كما يعني لم يجتهد في غيرهما من الأيام. هذان يومان يستحقان كما تفضلت حضرتك، إن الناس تجلس في المسجد، ومن استطاع أن يذهب إلى الحج لا يتأخر، ومن يعني لم يرزقه الله عز وجل الحج وأن يقف على عرفات، لأن هذا أفضل ما استغل به عرفات، أن تتوقف على الجبل، أن تقف على الجبل وتتذلل إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بأهل الموقف.
5: وإنه كيف يباهي؟ هذه المباهاة،
4: هذه المباهاة يعني أمرها عظيم، يعني ما ورد أن الله عز وجل يفعل هذا الفعل العظيم سوى لأهل عرفات، سوى لأهل العبادة في عرفات، للمتذللين في عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يدنو سبحانه ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. والحال هنا والله أعلم أنها شاملة الحجيج، وكل من تحرق قلبه على الحج ولم يستطع لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، معهم في الأجر، معهم في الجزاء، معهم في المثوبة وهم جالسون. وتبوك، ما تبوك الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ تبوك بعيدة، غزوة العسرة 700 كيلو أو يزيد، أمرها صعب وشاق وشديد، ولذلك صرح النبي بها وكان يوري بغيرها، لأن هذه لا تحتمل التورية. نحن ذاهبون إلى مسافة بعيدة، الحر شديد، الجيش المقابل عدده كبير، المسلمون ليس معهم العدة والعتاد اللازمة لهذه المعركة، ورغم ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة هذه، في غزوة تبوك، والذين جلسوا في البيوت ولم يخرجوا في الحر ولم يعانوا ولم يتأذوا ولم يتحركوا من أماكنهم، كانوا معكم. هذا على فرسه في الحر يعني يجهد ويكد ويتعب، وهذا في بيته، إلا كانوا معكم،
5: شاركوكم الأجر،
4: شاركوكم الأجر، أجر كل شيء هو معه فيه.
5: يعني اللي قلبه يحترق ويشوف المشاهد هذه ويتمنى لو كان معهم وبذل كل ما عنده لكنه لم يستطع، الله كريم.
4: يا راحلون، يا راحلون إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر ومن وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح. إن أقمنا على عذر، ليس معنا مال، ليس معنا قدرة جسدية، منعنا لأي عذر من الأعذار، لم نستطع أن نذهب، وهو ربما يكون شابا قويا لكنه فقير، ماذا يفعل؟ ليرى الله عز وجل هذه الذلة من قلبك، لعلك تكون معهم في عرفات بأجر معهم تشاركهم فيه، وأنت بالفعل معهم بروحك، معهم بذلتك، معهم بعبادتك، معهم بقربك من الله عز وجل، وكأنك تقول: يا رب أنا لئن منعت من أن أقوم على عرفات وأشاركهم في الإخبات فلن أمنع نفسي من أن أشاركهم في الثواب والجزاء، لن أمنع نفسي في أن أشاركهم في العبادة والذلة في هذا اليوم، حتى ترى يا رب أني صادق، أني مقبل، أني خاشع، أني مخبت متذلل بين يديك، فيكون هذا العبد مقبلا على الله طوال يومه، كما يفعل الحجيج، يذهبون إلى عرفات من أول اليوم إلى آخره ويدعون ويبكون ويتبتلون ويخشعون ويخضعون، وتزيد عليهم عبادة. أنت يا من حرمت من الحج ولم تذهب، تزيد على ذلك عبادة أن تصوم في هذا اليوم.
5: نعم.
4: الصيام ليس للحجيج وإنما لمن منع من الحج، نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى بيت الحرام وأن يتابع لنا ولكل من يشاهدنا ولكل من يتحرق قلبه إلى البيت الحرام وإلى مشاعر الحج العظيمة، أسأل الله أن يحمله، أسأل الله أن ييسر له الحج، أسأل الله أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، آمين. فهو الآن يفعل ما يفعله الحجيج من الذلة والدعاء والمسكنة والقرب من الله، ويزيد على ذلك أنه يكون صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. أنت سبحان الله، أنت جالس تدعو وتتذلل وتتبتل وتنشغل بالعبادة، وقد منعت نفسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، يغفر الله عز وجل لك السنتين. ومغفرة السنتين كما يعني أورد ابن القيم في الوابل الصيبي وأطال فيها، وهذه مسألة في غاية الأهمية، أن تكفير الله عز وجل للذنوب في يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. هذا التكفير المتكرر في بعض الأعمال، في صيام بعض الأيام أو عمل بعض الأعمال، يكون التكفير فيه بحسب إقبال قلب العبد على الله، وليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، ليس كل من صام في يوم عرفات ينال الثواب كله، فربما يكفر لعبد نصف سنة، وهذا كلام ابن القيم الذي أورده في الوابل الصيب، أو يكفر له سنة، أو يكفر له سنة ونصف، أو يكفر له السنتان،
5: حسب شنو؟
4: حسب إقبال قلبه على الله وإخباته بين يدي الله وتملقه إلى الله عز وجل ذلة وتضرعا.
5: يعني ما يكون صيام فقط في الجوارح أجوف.
4: نعم، جزاك الله خير.
5: صيام بكامل الجوارح والقلب.
4: يعني كيف الصيام يكون أجوف يا دكتور نبيل؟
5: فقط ما أكلت وما شربت وانتهى الموضوع. بس القلب لا علاقة له بالصيام، لا زال يفكر بالدنيا ويغوص في شهواتها ويقول على رزقك أفطرت ولك صمت. أي صيام من
4: إذن
5: هذا؟
4: كلام ابن القيم هنا خطير، كلام ابن القيم هنا يوحي لك أنك لا ينبغي أن تصوم صيام الساهي، صيام الغافل، صيام اللاهي اللاعب، بل تصوم صيام المقبل، تصوم صيام الصادق، تصوم صيام هذا الرجل الذي قرر أن تعتق رقبته في عرفات، أن لن أبرح هذا المكان حتى تغفر لي يا رب. لذلك الحديث عظيم عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة. وذلك لماذا يتحاقر الشيطان ويتصاغر الشيطان ويدحر ولا يكون له قيمة في هذا اليوم؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك لما ينزل الله عز وجل من الرحمات ويتجاوز عن الذنوب العظام.
5: الله، أبي هذا المشهد شوية دكتور نتخيله نتصوره. الناس في عرفات ملايين البشر، بكاء وابتهال وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا مئات الملايين في غير عرفة، إما في المسجد أو على مصلاها أو يرفع يديه أو هو يقرأ القرآن أو هو الشيطان لما يرى هذه الأرض كلها امتلأت بهذه العبادة وهو جالس في ركنه يعني يبكي على حاله وهو مدحور حقير مذلول في هذه اللحظات وهو ينظر إلى هذه الحال، هذا المشهد لازم يتصوره المؤمن وهو يدعو الله وهو يرفع يديه، ترى الشيطان قاعد يشوفك،
4: الله أكبر،
5: ومقهور من هذا الذي تفعله وأنت ترفع يديك وتدعو الله وتبكي وتبتهل، مو فقط على أهل عرفات، على كل المؤمنين على وجه الأرض. دعي فلم يستجب فله النار، وابن آدم دعاه الله فاستجاب فله الجنة. لهذا يعني يكون حقيرا في هذه اللحظات، يمكن ما رؤي إلا في غزوة بدر، ما رؤي إلا في غزوة بدر كان بهذه الحقارة وبهذه الصغار الذي هو فيه، لأنه رأى العز والانتصار للمسلمين والاندحار للكفر في غزوة بدر الكبرى، كأن اليوم يعني ربط هذا بهذا كأنه انتصار للمسلمين. لما تشوف رغم الشهوات التي امتلأت في الأرض لإضلال المسلمين بالذات وصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم في هذا اليوم سبحانه
4: الله أكبر
5: إيش قاعدين يسوون؟ شعثا غبرا ضاحين، في بعض الروايات انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ولم يروني كيف لو رأوني.
4: الله أكبر.
5: الله يقول لملائكته: ترى هذا الكل اللي سووه في هذه الأرض ولم يروا ربهم، كيف لو رأوا ربهم؟ والله الواحد ترى هذه اللحظة لوحدها دكتور أحمد تجعل الواحد يعني حتى بعض السلف كان يقول: يا ربي أنت ترانا يعني ونحن نفعل هذا الفعل في هذا اليوم يوم عرفة، فيعني نسأل الله أن نراك يوم من الأيام ونحن يعني في هذا اليوم. صف لي هذا المشهد دكتور، مشهد الإيمان، مشهد التضرع الابتهال في يوم عرفة.
4: مشهد الإيمان هذا له دلالتان في قلبي عظيمتان: مشهد عرفات، مشهد الحجيج، مشهد النفير، ومشهد عزة للإسلام ونصرة للدين وإظهار لشعائر رب العالمين. لذلك يباهي الله عز وجل بهم ملائكته: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يدنو سبحانه بحمده، يتقبل منهم دعاءهم ويعتق رقابهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. فيش يوم في الدنيا لا رمضان ولا غير رمضان، لا رمضان ولا غير رمضان، أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار. الحمد لله لم يخص بذلك الحجيج، لم يخص بذلك الواقفون على عرفات، لم يقول ما من يوم من أكثر الله فيه من أن يعتق رقاب الحجيج، رقاب الواقفين على عرفات، لا، رقابا، رقبتي ورقبتك ورقبة المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا فضل عظيم جدا أن يغفر الله عز وجل ويعتق الرقاب. وماذا لو اعتقت رقبتك؟ يعني نجوت، أخذت صك الأمان من النار، انتهت المسألة، كتبت من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، لن تمسك النار، لن تجرحك النار، لن تؤذيك النار. وهذه والله لو أدركنا معناها لطرنا فرحا بيوم عرفات، لطرنا فرحا، لكان يوم عرفات بالنسبة لنا أحب إلينا من أهالينا وزوجاتنا وأولادنا، أحب إلينا من الطعام والشراب، أحب إلينا من كل شيء. ليه؟ لأن هذا يوم الأمان من النار، يوم النجاة من النار، يوم مغفرة الذنوب العظام، يوم يكفر الله عز وجل به سنتين كاملتين. فلماذا تغفل؟ ولماذا تخمل؟ ولماذا تقصر؟ هذه أول دلالة. أما الدلالة الأخرى والتي تقع في قلبي جدا، أنه أنت ترى الناس واقفين على عرفات على الجبل، أعداد هائلة، ملايين البشر، وكلهم يدعو ويخبت ويتبتل، فتسأل نفسك تقول: أين أنا من هؤلاء؟ إذا كنت تريد مراتب السبق الذي لا ينالها إلا القليل، قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا القليل، هل أنا منهم؟ هل أنا لي عبادة كعبادة هؤلاء الذي يبكي ويدعو ويتضرع ويتملق ويتذلل؟ وتجد أحوالا عجيبة، وليس هذا في يوم عرفات فقط، ليس هذا في يوم عرفات، يعني أقصد ليس هذا في على جبل عرفات فقط، لكن هو في يوم عرفات على الجبل وفي المساجد الناس تبكي وتدعو وتتضرع، وأنت يا مسكين أين أنت منهم؟ أين أنت من هؤلاء العباد الزهاد الذين سبقوا إلى الله وبادروا إلى الله وسارعوا إلى الله؟ فبين داع وبين خاشع وبين راكع وبين ساجد وبين قارئ وبين ذاكر وبين متبتل وبين محب، وأنت مسكين، أنت مسكين، لا حال لك، لا حال لك، لا قرب لك، لا منافسة لك، لا مبادرة لك، يا مسكين. فيا صاحي، هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان والغرام ينازع؟ على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ أيذهب وقت وهو في اللهو ضائع؟ الناس أتوا متجردين من ملابسهم إلى الله عز وجل يدعون ويبكون ويتضرعون، ومن منع من الحج تراه متبتلا خاشعا ذليلا في غرفته في مسجده في مكانه الذي هو فيه. وأنت أين أنت؟ أين أنت؟ ألا تريد أن تكون من المتقين؟ ألا تريد أن تكون من السابقين؟ ألا تريد أن تكون من المعتوقين، من المغفور لهم بإذن رب العالمين؟ سرى أهل التقى ليلا وجدوا وفازوا بالقبول، وفازوا بالقبول وحان وعد، ولم تلحق بهم أو تستعد، وملك بالأمان وأنت عبد.
5: الله يجعلنا منهم يا رب.
4: ولم تلحق بهم أو تستعد، وملك بالأمان وأنت عبد. لم تلحق بهؤلاء الحجاج، ولم تقف معهم على عرفات، ولم تلحق بهؤلاء الذين في المساجد والذين هم خاشعون متذللون متضرعون.
5: فممن أنت؟
4: فممن أنت؟
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. يجعلنا دكتور، وأنت تذكرني بالعتق، وهذه صراحة هذا اليوم هو فرصة، فرصة من يعني فرط في رمضان أن يجتهد في هذه الأيام، ومن فرط في العشر أن يجتهد في يوم عرفة واليوم الذي بعده. هذه فرصة لمن أراد أن يعتق من نار جهنم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز الحقيقي. لست أنت فقط، يعني بعضهم يمكن أمه وأبوه متوفين في قبورهم، ترى هذه فرصة. قد يعتق ليس فقط الأحياء، أيضا يعتق الأموات في هذا اليوم بدعاء أولادهم، بدعاء الناس لهم. فاحرص حتى على لوالديك أن تدعو الله عز وجل لهما، لأجدادك، لمحبيك الذين غادروا هذه الدنيا يتمنوا لو كانوا يعيشون معنا. وكل من يمكن يتذكر أن أمه وأبوه ولا جدة ولا جدته كانوا في يوم عرفة، كيف كان يستغلون هذا اليوم ويصومونه، وهم يمكن ربوه على يعني تعظيم هذا اليوم واستشعار هذا اليوم، وهو صغير كان يقولون لنا صوم يا ولدي ترى هذا اليوم عظيم. الآن هم ما يستطيعون يعملوا شيئا، ليس للإنسان إلا ما سعى، هو الآن في قبره. الآن هذا دورك أيها الولد أيها الابن، ليس فقط الدعاء لنفسك. حكيم بن حزام، لعل الرواية هذه عندكم شيخنا، يعني كان في يوم عرفة يأتي بمئة من الإبل ومئة من العبيد وعند خير الرجل، وأمام الناس كان ينحرها لله عز وجل يتقرب فيها إلى الله في يوم العيد، وكان في يوم عرفة يعتق العبيد، يعتق عبدا عبدا لله عز وجل، جمعهم المئة ليوم عرفة وكان يعتقهم واحدا واحدا، والناس يصيحون،
4: الله أكبر،
5: الناس يبكون، وهو يقول يا رب اعتقت عبيدك فاعتقني من النار. شوف شيخ، هذه أحوال الفضيل بن عياض، يعني أبو علي الفضيل بن عياض لما كان يجلس في عرفة ويمسك لحيته ويبكي ويقول كلمة جميلة، يعني هني بين الخوف والرجاء، وسوءتاه وإن عفوت، يعني أنا أستحي أن ألقى الله بهذه الذنوب حتى لو عفوت عني يا رب. شوف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هم يعيشون بين هذه الأجواء، تجد اللحظات أحيانا تصل فيهم من شدة الخوف يخاف أن الله لا يغفر له وهو على المشهد في عرفة، مثل ما قال بكر بن عبد الله المزني: لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، لكن المشكلة أنني موجود بينهم في عرفة. إلى أن يقول عبد الله بن المبارك لسفيان الثوري، قال: من أسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ قال: من ظن أن الله لن يغفر له. يعني لازم تعيش في هذا الخوف، خوف المزني وغيره من السلف، وهذا الرجاء، رجاء سفيان الثوري ابن المبارك وغيره، هم يعيشون بين هذا وهذا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شلون نعيش الأجواء في هذه الأيام، أجواء الدعاء خاصة دكتور؟ وإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني الإنسان لو كان يجتهد طول السنة، طول السنة بالدعاء، اليوم يفترض اجتهادك مثل اجتهادك طول السنة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني ليس فقط الصيام وبعض الأعمال الصالحة، لا لا، الدعاء هو يوم الدعاء أصلا. وكيف يعيش السلف كانوا في هذا اليوم دكتور؟
4: لعل في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عظيمة جدا إلى أن عرفة هو لب أعمال الحج، هو لب أعمال التوجه إلى الله. الحج معناه القصد، معناه التوجه إلى الله عز وجل، التعلق بالله، أنا لم آتي إلا إليك يا رب، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، وطاعة بعد طاعة، ومحبة بعد محبة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التوجه إلى الله هذا، والقصد إلى الله عز وجل هذا، لبه كان في يوم عرفة، لبه كان في يوم عرفة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني كل أعمال الحج لخصت في هذا اليوم، في الوقوف متجردا تبتلا خاشعا بين يدي الله عز وجل، راجيا مستحييا باكيا، ترجو الله عز وجل برجاءاتك المختلفة، وترفع إلى الله عز وجل حاجاتك المختلفة. والله عز وجل في هذا اليوم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا قصد وجهه بحق، وأخلص إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق، وتوجه إلى الله بحق. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل، لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأى ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم كما قال الفضيل. هذه الكلمة العظيمة يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله. فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرؤ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول: وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاص وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني؟ فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني؟ فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. ولها مرة تانية فأعاد عليه الأبيات. فلما أعاده لما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني؟ فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني؟ فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني؟ ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا؟ ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل لو عاتبك إنسان حبيب لك ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا؟ والله لا أتحملها. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله؟ والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي. فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي؟ فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فيقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني. من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلاله.

والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن شاء الله نستكمل الكلام على تفسير سورة هود. وانتهى بنا السياق المرة السابقة عند تحدي القرآن أن يأتي العرب بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مفتريات أو بسورة، وأن هذا التحدي لم تستجب له قريش، ولم تفعل ولم تحاول ولن تفعل كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، برغم أنهم أهل الفصاحة والبلاغة، إلا أنهم عجزوا أن يأتوا بعشر سور مفتريات. وأعلم الله عز وجل نبيه محمد أنهم إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، وهذا يؤكد أنما أنزل أي هذا القرآن بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ سياق النهاردة يبدأ في تعديل البوصلة الداخلية للمسلم وإصلاح توجهاته وتعديل نواياه وإعادة صياغة تصوره عن الحياة والهدف من وجوده على الأرض. فهذه المعاني لابد أن المسلم يعيد إمرارها على عقله وقلبه باستمرار. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، دي آية النهاردة بقى، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا، المعنى الأول إن الهدف من حياته دنيا، إنه مشروع حياته الدنيا، إن أهدافه أولويات دنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها، خد دنيا زي ما أنت عايز، وهم فيها لا يبخسون، لن يظلم، حق اللي مكتوب له ورزق اللي ربنا كتبه له سيأتي، لكنه ليس له في الآخرة من خلاق، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وآيات كثيرة جاءت في ذم الدنيا، وأن يبقى هدف الإنسان وبصلة حياته تدور حول الدنيا. الدنيا سبب من الأسباب اللي ربنا أوجدها وخلقها، لكن ليست الهدف، فإن الوسيلة تتحول إلى هدف ده ضياع لهذا المشروع الكبير، مشروع نجاتك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال: من كان يريد العاجلة، هي حياته كده، أهداف حياته كده، يريد العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مخذولا أو مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإنسان لازم يراجع نفسه. طبعا الآيات دي كانت تبني وتصلح التصور عن الحياة في عقول وقلوب الصحابة وعقول وقلوب المسلمين بعد ذلك على مر الأزمنة إلى قيام الساعة. أنت عارف أنت عايش ليه ونزلت هنا ليه والهدف من حياتك إيه، والدوامة اللي أنت فيها من شغل وأكل وبيت وعيال ونوم، هذه الدوامة إن لم تصلح نيتك فيها وتفهم الهدف الحقيقي من وجودك وهو تحقيق العبودية لله، انك تبقى عبد لله نعم العبد، سواء كنت

هو عايزه في الدنيا، يتشهر وياخد الفلوس وياخد المنصب ومش هيتظلم في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. بس أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قلنا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا غني، اللي هيعمل عمل لغير الله مش مقبول. طب اللي هيعمل عمل لله ولغير الله عشان ربنا يرضى، عشان الناس تشوف، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا ما حدش يشاركه في العمل سبحانه وتعالى. فالمعنى التاني ده يخلي المؤمن يراجع نفسه برضه في نواياه عند العمل الصالح. انت بتعمل ده ليه؟ ايه نيتك فيه وايه هدفك من وراه؟ اللي هدفه رضا رب العالمين نعم العبد، واللي هدفه أن يراه الناس أو يسمع به الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية الفاسدة قد تفسد العمل الصالح. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني في واحد طالع يحارب عشان يبقى شجاع، ما بيخافش فبيحارب عشان كده. واحد بيحارب حمية مش في دماغه حق وباطل وإسلام وكفر، هو سخن مع السخونة وطلع كده حمية عصبية يعني. واحد بيحارب ليرى مكانه في الصف عشان يتقال ده فلان بهدل الدنيا، طاح في الاعداء شرقا ويمينا وشمالا، ما حدش عارف يقف قدامه، اي ذلك في سبيل الله؟ كل ده مش في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مش عشان يتشاف ولا عشان يرى مكانه ولا عشان ناس تقول ولا عشان حمية، هو داخل عشان يعلي كلمة الله في الأرض، عشان دين ربنا يوصل، عشان الناس تهتدي لنيته كده، هو ده في سبيل الله. فالفايدة التانية اللي يطلع بها من الآية: تحري النية عند القيام بالعمل وتجديد النية دايما. الإنسان أحيانا بعد فترة من رتابة العمل ينسى تجديد النية ويعمل العمل برتابة وروتين ويذهل عن استحضار النية، فقد تطرأ عليه نوايا سيئة والنفس طماعة وبتحب تاخد حقها ونصيبها وتحب تمدح وتحب يرى مكانها، النفس طبيعتها كده. فلازم الإنسان يجاهد نفسه، يقاوم نفسه، يجدد نيته، ويبقى الدافع الداخلي من جواه أن يرضى الله سبحانه وتعالى. ويحتاج الأمر لمجاهدة، ولا نزعم بالوصول لكن جاهد واستعين بالله. ولا نزال نذكر الحديث المشهور الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغشى عليه كلما رواه ثلاث مرات صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاث، ربنا عافينا. الأول قارئ للقرآن، تخيل ده أول واحد ربنا هيجعله عبرة يوم القيامة. والله يا أخوانا حديث مرعب، خوفنا كلنا وخلينا كلنا نشك في نفسنا. والله أول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن، ربنا يجيبه قدامه: عبدي، يعرف نعمه فيعرفها فيقول: عبدي ماذا عملت فيه؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته، أنا حفظت وعلمت.

الحديث بيقول خيركم من تعلم الايه القرآن وعلمه، يعني فده خير الناس، لكن في مشكلة، في عيب، في حاجة ناقصة في المعادلة. فيقول الله كذبت، بل علمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. مش انت كنت عايز كده؟ هدي خدت اللي انت عايزه، نوفي اليهم ايه اعمالهم فيه، خد اللي انت عايزه، راحتك خالص في الدنيا. بس بقى يوم القيامة ويسحب الى النار. ثم الثاني مجاهد يعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول يا الله عبدي ماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي جاهدت فيك وقاتلت فيك حتى قتلت. هو انت قاتلت بس مش في الله. فيقول الله كذبت، يعني ميت مقتول في المعركة، بل قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. قدامنا ميت ايه؟ شهيد معركة، شهيد سبيل، انا احسابه كده، بس ممكن يكون بينه وبين ربنا نية فسد افسدت العمل الصالح. تالت منفق جواد، راجل كان بيرمي الفلوس يمين وشمال للفقراء والمساجين والمحتاجين، عمل صالح، المرء في ظل صدقته يوم القيامة، لو أحسن النية ربنا يعرف نعمه فيعرفها. فيقول الله ماذا عملت فيها؟ يقول يا ربي أنفقت في سبيلك وما تركت بابا من أوجه الخير إلا وأنفقت فيه. فيقول الله كذبت، بل أنفقت ليقال جواد أو كريم، وقد قيل. نلت ما أردت، ويؤمر فيسحب الى النار والعياذ بالله. دول اول ناس هتدخل النار، مش ابو جاهل وابو لهب وفرعون وهامان. فالانسان يراجع دايما نيته، ويراجع دايما قصده، ويذكر نفسه دايما بالنوايا الصالحة، ويجاهدها. والنفس طماعة وعايزة تاخد حقها تالت ومتلت من النشوة والشعور بالظفر والزهو في اي عمل صالح تعمله. جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. ربنا عافينا جميعا. اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. حبط، كلمة حبط عند العرب يقال حبطت الدابة، دابة اعزكم الله لما تموت تبقى جيفة، حبطت يعني اتنفخت، جيفة لما بتموت وتتنفخ من اثار التعفن بتتنفخ، بس هي ايه جيفة، فممكن من بعيد تشوفها تحسبها ايه مليانة وسمينة وصح، عندما تقترب تجد جيفة لا تؤكل، تعافها النفس، لكن هي منفوخة على الفاضي. هو بالضبط كده الاعمال اللي اصحابها عملوها وهي غير خالصة لله او ليست على نهج النبي عليه الصلاة والسلام حبطت، هي منفوخة على الفاضي. اللي شايفها من بره مفكرها مليانة، مفكرها صالح، الناس شايفة كده، لكن في حقيقته العمل جيفة، تعافها النفس، لا يرضاها الله، لا يقبل سبحانه وتعالى، يأباه. فالتشبيه هنا حبط العمل تشبيه قوي وله مدلوله، ان ما يغركش المنظر. فان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، هي الناس شايفها كده، شايفها مليانة سمينة، شايف العمل صالح كبير، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. يبقى الفائدتان الكبرى، الفوائد الكبرى من هذه الآية اتنين. الفائدة الأولى تعديل بسطة حياتك وتصورك عن الحياة، إن الهدف مش دنيا، وإن الهدف إنك توصل لربنا هو رضا عنك. اتنين
ان الهدف من اي عمل صالح بتعمله ما يكونش الدنيا، ما يكونش الناس، ما يكونش المصلحة، يكون ارضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا بيتربوا على المعاني دي وهم في مكة بيعذبوا، وهم في اختيار محدش جبرهم عليه، ولا يأتي اليه الا صادق مخلص. صح، يعني ايه اللي جبر الصحابة ان هم يتعذبوا ويجروا على رمضاء مكة وينجلدوا ويأخذ اموالهم وتمنع حقوقهم؟ وحد جبروا على الاسلام في الوقت ده؟ الاسلام في الوقت ده كان ايه؟ لا يأتي الا مخلص، لان اللي جاي هيتعذب وهيضيق عليه وهيتعرض لتضييقات، فما كانش يأتي في الوقت ده الا المخلص الصادق. النفاق ما نجم الا بعد نصر بدر، بعد غزوة بدر وظهور الاسلام بقى بدأ المنافقين يقولوا هذا الامر قد توجه، لكن قبل كده كانوا في الفترة المكية خلص، لان هم قابضين على الجمر ومكملين، لان هم مخلصين ملهاش تفسير تاني الا كده. ومع ذلك القرآن كان يربيهم على المعاني دي، وان ده هدفك، واوعى تكون غرضك الدنيا، واوعى تكون همك الدنيا، وما تغترش بابو جهل اللي بياكل التفاحة في ظل الكعبة وحاطط رجل على رجل وانت بتتعذب وتتجلي، ده عايز دنيا بس، نوفي اليهم اعمالهم فيها ما يغركش، لكن في الاخرة ليس له الا النار، وحبط ما صنع، كل فلوسه ديت ما تنفعه عند الله، وباطل ما كانوا يعملوا. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، أشهر التفسيرات في كتب التفسير أن المقصود بها الإنسان السوي ذو الفطرة السليمة، فالإنسان بفطرته السليمة على بينة من ربه، وهو هذا الشعور الداخلي وهذه الفطرة السليمة وهذا الضمير الحي اللي بيشعر به كل إنسان جواه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة غالبة دافعة مغروسة في أعماقه، منقوشة على جدران قلبه، محفورة في داخله، وهي أثر العهد القديم الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر أبينا آدم: ألست بربكم؟ وكلنا قلنا إيه؟ بلى شهدنا. فالفطرة دي بينة، أحد البينات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا نستدل بها على الحق. الفطرة اللي جواك، الحاجة اللي جواك دايما تدعوك إلى الله، موجود عند الكل حتى الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، حتى أبناء المشركين، حتى أبناء المشركين. ذلك الراجح وقول الجمهور في أطفال المشركين اللي ماتوا قبل البلوغ أنهم في الجنة، ده قول الجمهور. أطفال المسلمين في الجنة دي إجماع لم يخالف فيها أحد، أما أطفال المشركين فيها خلاف الجمهور على أنهم في الجنة، يعني مع الفطرة وما جرى عليهم القلب. فأبواه يهودانه، خلوه يهودي، أو ينصراني، خلوه نصراني، أو يمجساني، خلوه مجوسي، ما قالش أو يسلماني، لأنه أصلا إيه؟ هو مولود مسلم. هي الفطرة لوحدها تكاد تدل على الله، كما قال الله عز وجل: يكاد زيتها إيه؟ يضيء ولو لم تمسسه نار. فما شبه الإيمان في القلب بالفتيل، والزيت اللي بيمد هذا الفتيل الوقود يعني بالفطرة. فالآية بتقول ان هذا الزيت في درجة من الجودة والنقاء منور لوحده قبل ما نولع، يعني فتحت محبس الزيت وصل للفتيل، مفروض هتولع قبل ما تشعل، الزيت من نقائه وجودته وصفائه يكاد زيتها يضيء لوحده حتى قبل أن نشعل ولو لم ت...
تمساس هنا. طبعا فيها تفسيرات كتير بس على الراجح ان المقصود هنا هو الفطرة السليمة، تجاد تدلك على الله بينة جواك حتى قبل نزول الوحي. طيب فلما نزل الوحي اللي ينسجم ويتناغم مع الفطرة اللي جواك زي بالضبط اللي راح ايه مولع بقى في الزيت اللي هو اصلا يكاد يضيء لوحده فاصبح ايه نور على نور، نور الوحي النازل من السماء على نور الفطرة السليمة اللي جواك اصلا اللي يكاد لوحده يضيء. عايز اقول ان في بينة جواك وهي الفطرة السليمة. افمن كان على بينة من رب ويتلوه اي يتبعه، يتلوه من الشيء يتلو الشيء مش يتلو عن يقراه، قال تعالى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جي بعدها يعني تلا الشيء اي اتى بعده، ولذلك سمت تلاوة القرآن تلاوة لانها تتبع الحرف بالحرف وتتبع الكلمة بالكلمة وتتبع الآية بالآية فسميت تلاوة تبعا، لكن اصل يتلو يتبع يجي بعديه. اول حاجة الفطرة السليمة اللي ربنا من عليك بيها واللي تغييرها صعب لانها مزروعة جواك، ويتلو ذلك يتبع ذلك شاهد منه. ايه هو الشاهد؟ قيل الوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو شاهد يتناغم مع الفطرة، شاهد على الحق فيه البينات الواضحات كالشمس. وقيل الشاهد هو النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، بعثته نفسها شاهد ودليل عليه الصلاة والسلام. وقيل الشاهد هو جبريل الذي نزل بالوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والأقوال كلها متلازمة، فالنبي محمد شاهد بالحق وجبريل شاهد بالحق والوحي والشرع شاهد بالحق، كلهم بعد الفطرة السليمة لم تدع حجة لعبد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الايه الرسل. فأنزل ليك رسول كريم وأرسل لك قرآن يتلى إلى يوم القيامة محفوظ تولى الله حفظه فيه الهداية والنور والشفاء والرحمة، وحفظ كلام النبي كما حفظ كلامه سبحانه وتعالى في الكتب ما زال موجود بين أيدينا، واستبانت الأمور واستبان سبيل المجرمين، واداك جواك البينة اللي تحكم بيها وتفصل بيها، فطرة السليمة اللي تدلك على الحق. لذلك الشعوب لو عرض عليها الإسلام بدون تأثيرات خارجية من حكومتها لأسلموا، ان هي دي الطبيعة، ان هي دي، انت مش بتطلبه بعكس نفسه، انت بتطلبه بما ينسجم مع طبيعة خلقته، وإلا فالكفر هو الذي يخالف طبيعة خلقته، هو في وضع غير طبيعي دلوقتي. فالقرآن يقارن بين الإنسان اللي على فطرة سليمة، ولما نزل إليه الشاهد النبي محمد أو جبريل قبله وآمن به، ومن قبله كتاب موسى اللي هو التوراة إماما ورحمة، يعني قبل القرآن ما ينزل كانت توراة موسى عليه السلام إمام ورحمة، إمام يقتدي بها الناس، وفعلا التوراة الله عز وجل كتب فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتبها بيده سبحانه وتعالى، ونزلت ألواح مكتوبة جاهزة من السماء، مكتوبة الله كتبها، تشوف الخط اللي مكتوب كتابة الله سبحانه وتعالى، في أكتر من كده، وضمنها كل شيء تفصيل لكل شيء، ففرطوا في حفظها وحرفوها وبدلوها وغيروها، لكن كانت إماما وكانت رحمة وقتها قبل أن ينالها التحريف والتبديل، ما هي كلام الله برضو. أولئك يؤمنون به، هم دول اللي هيؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي هيؤمنوا بالقرآن، اللي قبلوا الوحي وانسجموا مع الفطرة السليمة وآمنوا بكل الكتب السماوية اللي نزلت قبل ذلك، ومنها وأشهرها كتاب موسى التوراة. طيب ده المثال الجيد اللي القرآن بيضربه.
ده أحسن من مين بقى؟ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. لا يكفر به قيل بالقرآن وقيل بالنبي محمد وقيل بوحي الإسلام، والثلاثة واحد متلازمين، يعني من كفر بمحمد قد كفر بجبريل قد كفر بالإسلام، يعني متلازمين يعني. ومن يكفر به من الأحزاب، أحزاب اللي هي الفرق، كانش في أحزاب زمان طبعا، أحزاب هنا مقصود بها الفرق، الشيع، يهود، النصارى، المجوس، كل الأحزاب والفرق، اللي حيكفر به، اللي حيكفر بالقرآن، اللي حيكفر بالنبي محمد، فالنار موعده. ودي أحد الأدلة اللي استدل بها على كفر غير المسلمين، الناس اللي لسه بتجادل النصارى كفار ولا لا، واليهود كفار ولا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. يعني احنا نتصور ان حد يخش الجنة هو بيقول النبي محمد كاذب عليه الصلاة والسلام، ربنا يدخل حد الجنة يرى ان النبي محمد كاذب او مدعي او ان القرآن ده مختلق ومفترى؟ ما هو اللي مش مسلم يرى ان النبي كده، وإلا لاتبع لو يراه نبي، ولو قال نبي للعرب زي ما قلنا قبل كده فنرد ونقول هل هناك نبي يكذب؟ طبع لا. طب هو النبي يقول أنه أرسل للعالمين مش للعرب بس، فماذا ترد؟ إما أن ترضى بهذا الكلام وتتبعه، وإما أن تكذبه في ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فتبقى تكذب بنبوته، لأن أنت أقريت أن لا نبي يكذب. فلو قلت انه نبي للعرب يبقى اقرب بنبوة، بس تدعي أنها للعرب فقط. طب هو قال انه ارسل للعالمين صلى الله عليه وسلم، وده مثبت في القرآن وفي السنة الصحيحة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، هتروح فين بقى؟ فدي احد الادلة على كفر من لم يؤمن بالله او بالقرآن او بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به، الهاء دي اما عايد على القرآن او على النبي او على الاسلام، من الأحزاب، من كل الفرق الأخرى غير المسلمين، فالنار موعده، فلا تك في مرية منها، أي لا تكن في شك مما أنزل إليك، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طبعا ثلاثة، تصور كم احتياج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذه الكلمات اللي تثبت القلب في وقت كان أغلب العرب كفر بهذا الكلام، وكان المؤمنون قلة ومتخفين ويصلون في الشعاب متخفين من قريش، وأحيانا من كتر الضغوط اللي حواليك كنت شايف الكل بيقول لك أنت غلطان، أنت ممكن أحيانا يعني تتراجع أو يعترك بعض الشك، فكانت الآيات دي تنزل ترياق علاج لقلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم في هذا التنور اللي بيتشاووا فيه من تعذيب قريش، ويروا فيه إن قليل اللي بيرضى بالإسلام، وغالب العرب في الوقت ده كانوا كفارا بهذا الدين، فكانت تنزل آيات تثبت القلب، فلا تكو في مرية منه، إنه الحق من ربك. بس المشكلة ان في ناس كتير مش عايزة تؤمن، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. الاكثرية دايما في القرآن في صف البطل، والقلة دايما في القرآن غالبا في صف الحق. اكثر الناس لا يؤمنون، ان تطع اكثر من في الارض يضلوك، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالخبيث كثير والناس اللي بتؤمنش كتير، ما يغركش ما يخدعكش، النجون قلة. وعلى العكس بقى، فما آمن معه لآتر بنولها كل مرة إلا قليل، تشرب منه إلا قليلا منه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. النار هتملأ والجنة مش هتملأ، وهتبقى فيها أماكن شاغرة حتى يخلق الله لها خلقا جديدا ليملأها، لكن النار مليانة، نسأل الله العفو والعافية.
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكثرة الهالكين ما يغركش، وقلة المتدينين ما يضركش، هو ده الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوتنا في الإيمان، نقدم لكم في ختام الحج ومناسكه حديث جابر رضي الله عنه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقف بذاكرتنا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام وهم يؤدون هذه الفريضة عبر الزمان الطويل.
1: روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2 مرات، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله. قال: فإن معي الهدي فلا تحل.
1: قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عم العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟
0: قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى الناس ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ذعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت، فناولوه دلوا فشرب منه. انتهى.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان والمشهد في قطاع غزة. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصادر أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، وأن مسؤولين بإدارة ترامب والبنتاغون يدفعون باتجاه ضربات محددة بينما يدفع آخرون باتجاه الدبلوماسية. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستفرض ما وصفه بآلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية هدفها تعزيز الترتيبات الأمنية للعبور من مضيق هرمز. هذا وأعلنت سفارة باكستان في إيران أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران بحثت مهمة وساطة في السلام في المنطقة. في الملف اللبناني تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء جولاني في معارك بجنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وأكد الحزب رفضه أي إملاءات وضغوط ووصايا أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن في سيرة لبنان، ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف ما سماه مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نعت كتائب القسام وحركة حماس رسميا ما القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، وطالبت حماس المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسيطة بالتحرك لإلزام حكومة الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها. وكان الجيش الإسرائيلي أكد رسميا اغتيال عز الدين الحداد في غارة على مدينة غزة يوم أمس. نرحب بشبكة مراسلين، معنا من واشنطن أحمد الرهيد ومعنا من طهران محمد البقالي، أهلا بكما. أبدأ معك إذن أحمد الرهيد وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي وما تسرب عن خلافات في وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية.
1: بالفعل زين العابدين، يبدو أن الإدارة الأمريكية حتى الآن هناك تباينات فيها بحسب ما تنقل CNN فيما يتعلق بالخطوة المقبلة مع إيران، مسار المفاوضات ومسار التصعيد العسكري. هناك من يحبذ المضي أكثر في العملية العسكرية، توجيه ضربات محددة ودقيقة في إيران. هذا النقاش هو داخل البنتاغون بحسب قناة CNN تنقلها عن مصادر طبعا. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض فهي أيضا كانت قد صرحت لذات القناة وقالت إن الرئيس ترامب لديه كافة الخيارات لأنه يعول بشكل أكبر على المسار الدبلوماسي، وبالتالي فيبدو أن الرأي الأخير هو للرئيس ترامب. الرئيس ترامب يقول إنه حتى الآن يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق المطالب الأمريكية، وهو يشدد دائما في ما يتعلق بالمطالب الأمريكية، إضافة إلى فتح مضيق هرمز يشدد على أولوية الملف النووي في كل تصريحاته. في كل تصريح يتحدث فيه عن هذه الحرب يقول إن الهدف الرئيس منها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، يجدد هذا تقريبا في كل تصريح يتعلق بالحرب مع إيران، ويضيف أيضا في تصريحات أخيرة له بأنه أبطل محاولتين لإيران للحصول على سلاح نووي، ويشير إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة للمفاعلات في شهر يونيو حزيران من العام الماضي، وأيضا هذه العمليات العسكرية والحرب التي بدأت في 28 من شهر فبراير الماضي. بكل الأحوال حتى الآن في الحقيقة الانعكاسات لزيارة الرئيس ترامب إلى الصين ما تزال منتظرة. البعض يعتقد بأن المرونة التي تبديها إيران في هذا الوقت فيما يتعلق بإجراءات جديدة في مضيق هرمز قد تكون إحدى النتائج لهذه الزيارة، بينما يستبعد آخرون، لأن ترامب كان قد قال إن الولايات المتحدة لم تطلب أي مساعدة من الصين فيما يتعلق بملف إيران، وفي ذات الوقت يقول إن الرئيس الصيني كان لطيفا للغاية فيما يتصل بملف إيران، ويضيف ترامب بأن الصين تعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية القادمة من مضيق هرمز بنسبة تقدر بنحو 40%. وبالتالي فالمواقف الأمريكية هي ذاتها في الحقيقة تعويل على المسار الدبلوماسي، تلويح بالعمل العسكري، وفي ذات الوقت تشدد القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي بأنها تشدد من الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي آخر تصريحاتها قالت إنها أرجعت 78 سفينة كانت تحاول الدخول إلى موانئ إيرانية أو تحاول الخروج من موانئ إيرانية.
0: محمد البقال، أيضا في الجانب الإيراني هنالك جديد ما قاله الرئيس، طبعا هنالك زيارة وزير الداخلية الباكستاني، لكن أيضا ما قاله الرئيس مسعود بزشكيان عن مضيق هرمز وآلية جديدة كيف يعني يقدمها الإيرانيون بحيث لا تبدو وكأنها عمل من أعمال الجباية.
2: بالفعل زين، الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني إلى البابا كانت في الحقيقة لافتة، وأنها رسالة موجهة إلى طرف ديني ولكنها رسالة سياسية، وهي في الحقيقة يمكن أن نقرأ أنها موجهة للرأي العام الغربي بشكل عام. هذه الرسالة كانت تضمنت ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول هو تحميل المسؤولية للولايات المتحدة في الوضع الذي آل إليه مضيق هرمز، بحيث تحدث بأن السبب الذي أدى إلى هذا الوضع هو الوجود العسكري الأمريكي، الحصار البحري، الحرب التي شنت على إيران، وبالتالي فهو ينقل النقاش من مساحة أن إيران دولة قامت بإغلاق مضيق هرمز إلى دولة تعرضت لاعتداء، وأنها في سياق الدفاع عن نفسها، وأنها تقوم بالإجراءات التي تسببت بها الولايات المتحدة. المسألة الثانية هي التي ذكرت زين، وهو أن الواضح أنه يفسر بأن مستقبل مضيق هرمز لن يكون كما كان عليه الأمر من قبل، يتحدث عن آلية جديدة محترفة، وهذا الأمر في الحقيقة مثير للانتباه، يجب أن نسطر على هذه الكلمة، ويؤكد على أن هناك آلية ستفرضها طهران على مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، ويؤكد أنها وفق القانون الدولي، ولكن يقول في نفس الوقت إن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بمجرد انتفاء انعدام الأمن. وإذن مضيق هرمز لن يبقى على هذا الحال الذي هو عليه الآن، عندما ينتفي انعدام الأمن أي غياب الوجود العسكري الأمريكي وتوقف الحرب، ولكنه لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل. إيران ستفرض آلية جديدة محترفة لم يتم بطبيعة الحال توضيحها ولا تقديم تفاصيل عنها، ولكن يمكن أن نفهم أنها تنسجم في سياق الآليات التي تقول طهران إنها لن تكون بمنطق ربما فرض الرسوم على كل السفن التي تعبر، ولكن من الواضح أن العبور لن يكون حرا بنفس الشكل الذي كان عليه من قبل ودون مقابل، بالتأكيد سيكون شيء مختلف ما زالت إيران تدرسه على ما يبدو، أو ربما توصلت فيه إلى خلاصات لم تعلنها بعد، ولكن يمكن أن نفهم أن إيران تعد الجميع العالم كل المعنيين بالعبور بمضيق هرمز أن الوضع سيختلف، مع مرة أخرى تحديد المسؤولية في تغيرات الوضع إلى الولايات المتحدة.
0: هل نحن نتحدث عن وهي آلية مؤقتة محمد أم نتحدث عن آلية دائمة؟
2: الحقيقة هو تحدث في الذي يمكن أن يفهم أنها ستكون آلية دائمة، لأنه إذا أردنا أن نفهم كلام الرئيس يجب أن نربطه بكلام المرشد العام، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الذي قال إن مرحلة جديدة قد بدأت، كلام أيضا نائب الرئيس الذي قال إن الوضع لن يعود كما كان عليه من قبل، كلام الحرس الثوري، كل الجهات الحاكمة في إيران، القيادة العليا سواء منها السياسية أو العسكرية، كلها تقول إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل، أي ممرا تعبر منه السفن بشكل عادي دون أن تكون ملزمة بأي شيء. هذا الأمر إيران تقوله بشكل واضح، وما كان الرئيس الإيراني ليرسل هذه الرسالة إلى البابا لو كان الأمر مجرد إجراء اعتيادي أو مؤقت.
0: نعم محمد، شكرا جزيلا لك. محمد البطالي من طهران. خيارات أمريكا وإيران بشأن أزمة مضيق هرمز والتحركات البحرية الأوروبية في بحر العرب والبحر المتوسط وتداعياته على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي، نتابعها في العرض الثاني.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات مضيق هرمز مع ارتفاع وتيرة التصريحات الأمريكية والإيرانية، أحدثها قول نائب الرئيس الإيراني أنه من منجزات الحرب فرض سيادة إيران على هرمز، وأن طهران سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضدها من مضيق هرمز ولن تسمح بذلك مجددا. حسب تصريح نائب الرئيس الإيراني إذن هذه الرسائل السياسية تواكبها تحركات بحرية عسكرية غربية، أبرزها وصول حاملة الطائرات الفرنسية إلى بحر العرب واتجاه أحدث المدمرات البريطانية إلى المنطقة، وإعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة تحويل مسار عشرات السفن التجارية ضمن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه تطورات إذن نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وزميلي سلام خضر على الشاشة التفاعلية، سلام مرحبا. إذن نبدأ بالمشاهد الحصرية للجزيرة من مضيق هرمز ثم التواجد العسكري والقطع العسكرية في المنطقة.
4: بالضبط صحيح، إذن هذه هي الصور حصرية لقناة الجزيرة من مضيق هرمز. تظهر الصور اصطفاف مجموعة من السفن التجارية في المنطقة القريبة من مناطق سيطرة الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري الإيراني للحصول على إذن لمرور أو للعبور عبر مضيق هرمز. هناك آلية جديدة أعلنت عنها إيران، كل شركة تريد أن تتحرك السفن التابعة لها عبر مضيق هرمز يجب أن ترسل رسالة بالبريد الإلكتروني لبحرية الحرس الثوري للحصول على إذن، إضافة إلى أن الحرس الثوري حدد مسارا جديدا لمرور السفن التي تنسق معه عبر هرمز، وهذه المسارات تتركز حول جزيرتين رئيسيتين داخل المياه الإيرانية. المنطقة الأولى السفن التي تريد أن تدخل إلى مضيق هرمز وفق المسار المحدد من الحرس الثوري يمر من جنب أو من جنوب واحدة من أصغر الجزر الإيرانية جزيرة هرمز، أما المسار الذي تخرج عبره السفن من مياه الخليج إلى بحر العرب فيقع إلى الجنوب من جزيرة ثانية أيضا وهي جزيرة لارك. هاتان الجزيرتان تحولتا إلى جزر استراتيجية بالنسبة لإيران، وتستخدم إيران بطبيعة الحال ما وصفه الرئيس الإيراني بفرض السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، مجموعة من الأسلحة أهمها الزوارق السريعة التي يستخدمها الحرس الثوري والتي تسمى أو تعرف بأسطول البعوض، إضافة إلى وجود غواصات صغيرة إيرانية ووجود صواريخ ساحلية يمكنها أن تطلق من قبل الحرس الثوري من المناطق الجنوبية المحاذية لمضيق هرمز. بالنسبة للجانب الأمريكي لا تزال القيادة الوسطى القيادة المركزية الأمريكية تقود العمليات في المنطقة. في أحدث تغريدة لها تحدثت إذن القيادة المركزية عن أنها منعت عبور أو حولت مسارات قرابة 78 سفينة وعطلت 4 سفن أخرى. الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة يتركز بنحو 20 سفينة عسكرية من بينها حاملتي طائرات، إضافة إلى قرابة 200 طائرة مقاتلة، وتدعم هذا الوجود العسكري الأمريكي الآن في بحر العرب. هذا الانتشار موجود في بحر العرب، لكن هناك انتشار مساند أيضا لهذا الانتشار ويتركز في مضيق ملقا حيث تتواجد واحدة من أهم السفن العسكرية الأمريكية USS Ripley، تشبه حاملات الطائرات، تستضيف طائرات F-35 على متنها وأيضا أكثر من 2000 جندي من المارينز تعمل قرب مضيق ملقا، وهناك أيضا تساهم بمطاردة ما تسميه الولايات المتحدة بأسطول الظل الإيراني. إضافة إلى الوجود الأمريكي، هذه حملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول وصلت إلى بحر العرب ضمن مهمة تصفها باريس بأنها ائتلاف دولي لإعادة تيسير الملاحة عبر مضيق هرمز. وبرفقة هذه الحملة الطائرات مدمرة تتبع أيضا للبحرية الفرنسية تظهر في هذه الصورة أثناء عبورها قناة السويس، وبرفقتها أيضا سفينة إسناد وسفينة لوجستية ترافق المدمرة. إضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أن أحدث مدمراتها HMS دراجون تتوجه حاليا أو تتواجد حاليا في البحر المتوسط، وتتجه لمساندة أيضا المهمة التي تنفذها شارل دوغول في بحر العرب. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحاملة الطائرات الفرنسية والمجموعة القتالية التابعة لها وHMS دراجون السفينة المدمرة البريطانية ستعمل في بحر العرب بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. هذه الأمور غير واضحة حتى الآن محمد، بانتظار ما قد يعلن لاحقا، خاصة وأن الأمريكيين تحدثوا عن إمكانية إعادة إطلاق ما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروع الحرية بلس.
3: شكرا سلام. إذن بالفعل نستودع عن ذلك معك أستاذ العميد. السؤال، ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه القطع العسكرية، سواء المتواجدة فعليا كما شرحت السلام الفرنسية أو التي من المحتمل وصولها أو المتوقع وصولها البريطانية؟
5: محمد، القوات الأمريكية البحرية والمتواجدة يعني في بحر العرب مختلفة تماما عن شارل دوغول وعن الدراجون HMS دراجون البريطانية. هذه شارل دوغول HMS دراجون تعمل من ضمن تحالف دولي تم الإعداد له في بريطانيا من 40 دولة للعمل ليس بالقوة ولكن عندما يستتب الأمن أن تعمل داخل الخليج. ولكن إذا استتب الأمن محمد، لماذا فعلا أنت بحاجة إلى هذا الأمر إذا فعلا تم الاتفاق عليها؟ ولكن دائما نعرف أن بريطانيا لديها قاعدة لوجستية دعم في البحرين، وحتى البحرية الفرنسية لديها مرفأ وقاعدة بحرية في الإمارات. إذن أنت أمام بليتورا كما يقال، مجموعة من القوات أغلبها بحرية، ولكن الدعم الأساسي والتواجد الأساسي هو القوات الأمريكية في بحر العرب.
3: الذي نفهمه من هذه القطع العسكرية طبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه حتى في حالة توصل الاتفاق.
5: حاملة الطائرات هي فعلا ليست فعلا من ضمن بعض استتباب الأمن. عندما تأتي الحاملة دوغول وهي الأهم لدى فرنسا وهي حاملة تعمل بالوقود النووي، عندما تأتي أنها تستعد لحرب ما، ولكن لم نشهد مع هذه المجموعة كاسحات الألغام لفترة ما بعد استتباب الحرب. هذه الوحدات هي الوحدات المرافقة، وحدات داعمة، والسفينة التي تليها هي دعم، يعني هي كل ما يتعلق، هي ليست بحاجة إلى الوقود، تعمل 30 أو 40 سنة بالوقود النووي شارل دوغول، ولكن أنت بحاجة إلى عملية الصيانة وعملية الذخيرة وعملية اللوجستية. هذه كلها تترافق من ضمن مجموعة كي تعمل كوحدة متجانسة مع بعضها البعض من ضمن
3: هذه الصور طبعا لعبورها قناة السويس في مايو هذا الشهر.
5: نعم، يعني محمد، عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، القطع الأساسية متواجدة في هذه المنطقة، قناة السويس، HMS دراجون متواجدة في البحر المتوسط، لا تزال لم تعبر بعد قناة السويس. أما
3: القطع الفرنسية
5: تقريبا قطعت وبدأت بالمجيء إلى هذه المنطقة. ولكن عندما نتحدث عن المواضيع الأساسية، يعني عندما نتحدث عن هذه الوحدات الأمريكية، إذا اعتبرناها وحدات أمريكية، هي تعمل ضمن نطاق معين أو area of responsibility، يعني هي من ضمن ما مهماتها ومسؤولياتها تعمل بعضها البعض ضد الدفاعات الجوية أو ضد التهديدات الجوية وحتى التهديدات المائية أو البحرية. فإذن هل سيكون هناك تجانس بين القطع الفرنسية والقطع البريطانية مع الأمريكية؟ هنا يقول الرئيس ترامب، أنا لست بحاجة إلى أحد. حتى البارحة عندما انتهت الزيارة للصين قال أنا لست بحاجة لمساعدة الصين. فإذن نحن أمام واقع جديد قد ينتج عنه محمد الكثير من السيناريوهات.
3: هذه إذن دراجون البريطانية موجودة في المتوسط على العموم. لننتقل
5: بس هناك تعليق فقط على HMS دراجون محمد. اليوم البحرية البريطانية هي بحرية تستعمل نزع الألغام بطريقة هجينة. يعني هي لديها وحدات تقليدية لأنها كانت الأقوى في العالم، ولديها أيضا مسيرات تعمل تحت الماء وهي متقدمة جدا في هذا الأمر. ولكن إذا جمعنا كل 40 دولة التي فعلا تريد فعلا المساهمة، قد يكون هناك قوة كبيرة من عملية نزع الألغام. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها نازعات ألغام، كاسحات ألغام أيضا حديثة، مسيرات تحت الماء وغيرها، وتحدث عنها رئيس قائد القيادة المركزية.
3: لنتحدث عن الجزر الآن، الآلية التي تتبعها إيران في مرور السفنان والتي تنوي تفعيلها كما تقول إيران، سمعنا لتصريحات نائب الرئيس حول الآلية الجديدة حتى بعد وقف الحرب. وهنا يعني نستحضر التصريحات الأمريكية، التسريبات الأمريكية التي تتحدث عن أن أي عمل عسكري قد تشنه الولايات المتحدة أو تستأنفه لاحقا قد يستهدف بالفعل هذه الجزر.
5: الجزر المهمة كما قالت سلام محمد هي هرمز، لارك، وحتى قشم. من ضمن هذه يعني الآلية الجديدة، هناك من يدخل بالطبيعة إلى هرمز وبالتالي إلى داخل الخليج، ولكن من يخرج يذهب إلى الأرك ويخرج بطريقة ثانية. هي تنظم، تمأسس عملية التواجد، ولكن هذا ليس فقط للدخول والخروج. محمد، إذا أردت أن تدخل يجب أن ترسل بريد إلكتروني إلى مكان ما، تعطى كود معين كي يسمح لك تعبر فيها في هذه الإيميل أو البريد الإلكتروني، تقول الحمولة، هناك 42 سؤال، هناك لائحة الحمولة، هل كانت فلاجت بالعلم الذي تحمله المشاكل، وحتى الحمولة كي يتم الدفع إما بالعملة الرقمية بيتكوينز أو باليوان، وبالتالي يسمح لك بالخروج. ولكن ماذا تفعل إيران اليوم؟ إيران تحاول فعلا أن ترسم آلية معينة تمأسسها لواقع معين هي تستغله لأهداف داخلية ولأهداف كبيرة، خاصة أن تبين أن مضيق هرمز محمد هو فعلا القنبلة النووية الأساسية التي فعلا غيرت اللعبة الجيوسياسية والديناميكية في العالم من الاقتصاد إلى السياسة وحتى إلى الحرب. ولكن هذا الأمر يخالف القانون الدولي. ماذا تفعل إيران هي؟ وهذا أصبح معروفا، هي تأخذ ما ليس لها، وعندما تفاوض تتنازل عن ما ليس لها على أنه تنازل، وبالتالي الأهداف بعيدة المدى خاصة في الداخل الإيراني.
3: هل هذه الجزر تمتلك فيها إيران قواعد عسكرية؟
5: كل الجزر محمد في بندر عباس، هذه المنطقة القيادة البحرية الأولى وهي الأهم. يعني اليوم لديك جزيرة قشم، هي جزيرة كبيرة مساحتها 1400 كيلومتر مربع، وبالتالي فيها الكثير من، تحدثت عن الزوارق السريعة، تحدثت عن الغواصات المجد القزم، وتحدثت عن فعلا عن الألغام، كلها متواجدة في هذه المنطقة. ولكن البيت القصيد محمد هو ليس فعلا هنا، نتحدث عن دائما هذه المنطقة محمد في وسط الخليج، هي المنطقة الأعمق في المياه. يعني ناقلة
3: المسار الطبيعي للناقلات،
5: لأنه ناقلة نفط تستلزم 30 متر عمق وأكثر، فإذا هذه المنطقة هي أساس. ماذا تفعل إيران؟ لديها الجزر وحتى الجزر الإماراتية، وبالتالي تستطيع أن تسيطر على المضيق إن كان دخولا أو خروجا، وهذا أمر يعني فعلا يعطيها أفضلية، وكأن الجغرافيا هي فعلا استراتيجية بحد ذاتها تعطي الأفضلية لإيران. هذا عدا أن الساحل الإيراني من مضيق هرمز وحتى الحدود العراقية 2500 متر كلها تقريبا معسكرة فيها الحرس الثوري وفيها حتى الجيش، بحرية الجيش الأرتاش أو الجيش الإيراني.
3: لننتقل الآن إلى مشروع الحرية بلس. إذا ما أراد الرئيس الأمريكي استئنافه من جديد، هل هنالك فرق جوهري بين المشروع الأول، أو هي مجرد عملية استئناف للحصار الذي كان؟
5: محمد، مشروع الحرية 1 هو تقريبا كان مثل بايلوت، يعني تجربة تأخذ منها الدروس، وكان يمر عبر الإمارات فجيرة وبالتالي عمان والدخول إلى الداخل. هو الجغرافيا تفرض أن يكون البلس هنا، ولكن مع إمكانية الفرض بحال السيناريو السيء أكثر. ولكن هذا أيضا يأخذنا إلى سيناريو مهم جدا محمد، هو أن يكون إحدى السيناريوهات أن يصبح مضيق هرمز مقسم إلى قسمين، قسم ضمن
6: السيطرة الإيرانية
5: وسيطرة الإيرانية كما قال السلام حسب الآلية، ولكن هذا الأمر ينزع من إيران أهم ورقة لديها، وبالتالي ماذا ستفعل إيران وكيف سيكون ردها؟ بالحد الأدنى إذا لم تريد إيران فعلا الذهاب إلى حرب قد تكون هي الديسربتر أو المعطل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن حتى حدود أو ثريشولد حتى حدود الحرب وبالتالي عدم الذهاب إلى الحرب الكاملة والشاملة كما كانت قبل.
6: هل هل هل صحيح أن إيران ولو بأسلحة خفيفة أو بزوارق تستطيع أن تربك شركات التأمين وبالتالي تعطل الملاحة حتى بدون أعمال عسكرية؟
5: محمد، هي أيضا الهدف دائما هو ليس الإغلاق، واليوم هو ليس إغلاق، يعني اليوم هو انتقائي من قبل إيران مقابل دفع بدل للخروج، هي ترفع مستوى، هي ترفع مستوى المخاطر كي فعلا لا تجرؤ هذه السفن التجارية على الدخول. وبالدليل والدليل على ذلك أنها تقول أن هذه المنطقة الممر القديم هو فعلا ليس آمنا لأنها زرعت فيها الكثير من الأغام بطريقة غير مباشرة، فإذا أنت بطريقة وبأقل ثمن وكلفة ممكنة تعطل المضيق وبالتالي لا يحقق الأمريكي وحتى دول المنطقة الأهداف خاصة بها.
6: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حمد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لكم مشاهدينا. نعود إذن في غرفة الأخبار لاستكمال هذه التغطية.
0: الآن إلى ملف لبنان الذي شهد جملة التطورات الميدانية، للإطلاع أكثر معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، إذن نقف على آخر هذه التطورات سواء ما تعلق منها بالجانب الميداني ولكن أيضا التصريحات الخاصة بمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل.
7: بالفعل زي نبدأ من آخر الأخبار المتعلقة بعمليات حزب الله، وأنا أنتظر هذا الهواء. أعلن حزب الله عن أن عملياته لهذا اليوم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى 17 عملية. آخر هذه العمليات كان في العمق الإسرائيلي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، وقال بأنه استهدف ثكنة يعرى الإسرائيلية، وتحدث أيضا عن سلسلة طويلة من الاستهدافات للقوات الإسرائيلية مواقع تجمع القوات الإسرائيلية لا سيما في بلدة البياضة في قضاء صور، تلك البلدة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وقال بأنه استهدف موقعا قياديا لتلك القوات وأيضا تجمعا للقوات الإسرائيلية، وانسحب الأمر على أكثر من بلدة وقرية تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وأيضا تحدث عن استهداف للآليات والمدرعات خاصة بتلك القوات. وقال الحزب بأنه يرد في هذه العمليات على سلسلة وقائمة طويلة من الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية خلال هذا اليوم. الغارات الإسرائيلية تكثفت بشكل كبير على أقضية صور وصيدا والنبطية ومرج عيون، وبالإضافة إلى بنت جبيل وجزين، وكانت أعنف الغارات على النبطية وعلى صور، والحديث عن قرى عديدة من بينها جزين وأيضا بيوت السياد وكوثرية السياد، والحديث أيضا عن الناقورة والقليلة، كثير من القرى اليوم التي طالتها الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي، والحديث عن القصف المدفعي المتواصل لا سيما في الخيام وفي بنت جبيل وأيضا في العديد من القرى التي تتواجد فيها تلك القوات وتعمل على نسفها وتلغيمها وتفجيرها. هذا ما يتعلق بالشأن الميداني. حزب الله أيضا علق على المحادثات الخاصة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة يوم أمس، وقال بأن على السلطة اللبنانية ألا تواصل تقديم التنازلات التي وصفها بالمجانية، وقال بأن الحديث عن سلام محتمل بين لبنان وإسرائيل هو يأتي في سياق الانحراف، ودعا إلى وقفه، وقال بأن المقاومة سوف تواصل عملياتها والتصدي لتلك الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.
0: شكرا لك تامر صمادي من بيروت. أيضا معنا في الاستوديو نجوان سميري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ضابط قتل إسرائيلي في معارك الجنوب اليوم.
8: بالفعل هذا ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم، مقتل ضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني. العملية وقعت يوم أمس في منطقة دير سريان بالقطاع الشرقي من الحدود في داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك أصيب جندي آخر جراء إطلاق حزب الله لمسيرة انفجرت عند هذه القوة ما أسفرت عن مقتل هذا الضابط وإصابة جندي آخر. فقط قبل يومين أيضا قتل جندي آخر في نفس الموقع، وهذا فقط يشير إلى حدة الاشتباكات في منطقة دير سريان، وكان الزملاء في الجانب الآخر من الحدود في لبنان يتحدثون عن هذه المعارك الضارية في منطقة دير سريان. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن يوم أمس تعرضت هذه القوة العسكرية لنيران استمرت لساعات من قبل حزب الله، سواء كان بإطلاق المسيرات أو بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ. وهذا أيضا ما ذكره الجيش الإسرائيلي هذا اليوم أيضا، بأن قواته في الجنوب اللبناني المحتل تعرضت أكثر من مرة لإطلاق للمسيرات وللقذائف الصاروخية ولقذائف الهاون. الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن إصابات هذا اليوم، بل قال في بيانه بأنه نفذ خلال نهاية هذا الأسبوع خلال اليومين عمليا يوم الجمعة ويوم السبت غارات وهجمات طالت أكثر من 100 هدف. كالعادة يردد الجيش في بياناته بأن الأهداف التي تتم مهاجمتها تتعلق ببنى تحتية تابعة لحزب الله، مستودعات للأسلحة، منصات لإطلاق الصواريخ. لكن إذا ما أردنا الحديث عن هذا الضابط الذي قتل بالمسيرة عمليا مع الإعلان عن مقتله، يرتفع عدد قتل جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على لبنان مطلع آذار مارس إلى 18 جندي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 900 جندي وضابط خلال هذه المواجهات. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه منذ أن تم الإعلان عما يوصف بوقف إطلاق النار بلبنان قبل شهر تقريبا، قتل 8 جنود، 5 منهم قتلوا بالمسيرات المتفخخة، هذه المسيرات التي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية. وتعجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إيجاد حل وآلية للتصدي لهذه المسيرات. هذا اليوم كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن الجيش بعد أكثر من شهرين على هذه المواجهة مع حزب الله أخفق عمليا في إيجاد آلية للتعامل مع هذه المسيرات، وهذا على الرغم من كل الوسائل التي أدخلها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية على المستوى العسكري وحتى على المستوى المالي. الحكومة الإسرائيلية رصدت في الأيام الأخيرة قرابة 700 مليون دولار فقط من أجل يعني إيجاد طرق وآليات للتعامل مع هذه المسيرات.
0: شكرا جزيلا لك نجوى الثمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ونقل

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
3: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
4: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع.

0: الرائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكس تاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
1: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والصلاة الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله قلوبكم وأصلح بالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذه المجالس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك مع بكورة نفحات العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. الله أكبر. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يصاب بتلك الرحمات وتلك النفحات. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. افعلوا الخير دهركم. هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بيقول لنا اعملوا الخير على طول، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. في نفحات، في كده خصائص، في أمور كده بتكون يعني لها طبع خاص وعيشة خاصة، لها رغد. فإن شاء الله إحنا في هذه اللقاءات هنتكلم إن شاء الله عن رغد العشر اللي هيؤدي إلى رغد العيش إن شاء الله في الدنيا وفي القبر والآخرة بإذن الله. الرغد المعيشة الهنيئة الواسعة الممتعة. فكل وقت في أوقات الرب سبحانه وتعالى لأنه رب فيربي عباده المؤمنين بما يصلحهم وبما يعينهم على اللقاء المشرف بين يديه سبحانه وتعالى. كما لا يخفى عليكم وتكلمنا في هذا كثيرا أن العبودية أو عشتك في الدنيا وحياتك في الدنيا ما هي إلا سفر عبد وتهيئة عبد ليوم التهنئة. فأنت قاعد في الدنيا تتهيأ لتتهنأ غدا من بين يدي الله. فأنا بعمل إيه في الدنيا؟ أنا في التهيئة، في مرحلة التهيئة. ليه؟ لأتجهز للتهنئة في لقاء بين يدي الله. ما منكم من عبد إلا وسيكلمه الله، وهيكون في موقف بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يحاسبك على ويخبرك بنتيجة اختبارك في الدنيا. انت جيت هنا في الدنيا لوظيفة، الوظيفة دي محددة، وأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة للأنبياء بالوحي لتلك الوظيفة، وحصل ما حصل من اقتتال وبين أهل الحق وأهل الباطل، وتعب الأنبياء ومجهود الأولياء عشان يجي لك الوحي اللي فيه الكلام عن هذه الوظيفة. فالوظيفة ديت انت محتاج انك تكون عارفها كويس، واللي مش عارف وظيفته كويس مش هيفهم الكلام عن مواسم الخيرات وليه نستثمرها وليه نهتم بيها. الفكرة يا أولي الألباب من البداية ان ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقا وأراد لهم سبحانه وتعالى أن يكونوا على هذه الأرض في هذه الدنيا لمدة محدودة، ووضع عليهم اختبارات. الاختبارات دي مهم جدا ينجحوا فيها، مهم جدا ينجحوا فيها. الاختبارات دي محتاجة إن الإنسان يوفق فيقدر الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب وآثار اسم الله سبحانه وتعالى الرب واتصافه بالربوبية بيظهر في مواسم الخيرات بصورة عالية قوي. فإن ربنا سبحانه وتعالى قدر ليك عشان يربيك تربية خاصة، وإنك تنتقل من النقص إلى تقترب إلى التمام والكمال، وإنك تحقق يعني درجات عالية وتحصل على خيرات كبيرة وحسنات عظيمة وحسنات مضاعفة. فيقدر لك محطات، المحطات دي تنقلك. ليه؟ لأنه يربيك، بيربيك تربية فيها الرعاية وفيها العناية. فيقدر لك مواسم لأنك بتعمل أخطاء كتير، ويقدر لك هذه المواسم عشان تنقلك، ويقدر لك نفحات عشان تنقلك. فانك لما تفهم كده هتلاقي نفسك ايه ده، المواسم ديت ده نفحة كبيرة قوي، ده ديت ممكن تنقلني نقلة العمر، ده دي صفقة كبيرة قوي، خاصة ان انا عمري كل يوم بيقل، مش كل يوم بيزيد ولا حاجة، كل يوم بيزيد عمرك، فده بيقل، ده مؤشر ان هو بدأ يقل في الدنيا. فانا عمري كل يوم بيقل وخلاص، شمس عمري بتغيب، وأنا خلاص هقابل الله سبحانه وتعالى، فأنا عاوز أن اللقاء ده يكون مشرف. فيقدر عليك الرب الرحيم الودود الرؤوف الشكور الجواد سبحانه وتعالى، يقدر عليك هذه اللطائف وتلك النفحات. ليه؟ عشان تبدأ تستفيد منها، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعينك فيها، وإنك تتحاسب حساب مختلف تماما عن الأيام التانية. فتلاقي إن مرة واحدة كده واحد يستثمر في العشر أيام ديت وقته، يلاقي صحيفته راحت في حاجة تانية خالص. مديرك في الشغل بيقول لك إحنا هنضاعف لك الأجر، أول ما تلاقي كده أنت بتاخد 5000 جنيه، لقيته كده بدون أي ترتيبات قالك إنك الراتب بتاعك هيكون 15 و20، إيه الحاجة اللي بتيجي لك؟ إيه أول حاجة بتيجي لحضرتك؟ يلا حدثوني يا أولي الألباب، إيه اللي بيحصل لك ساعتها؟ ما الذي يحدث؟ بتبقى فرحان؟ جميل قوي إنك تكون فرحان. بتكون مبسوط؟ بكون مبسوط قوي. بتكون مستشعر للمنة؟ مستشعر للمنة ومستشعر للنعمة. يبقى دي أول حاجة أنا عاوزكم تدخلوا بيها، أو تاني حاجة تدخلوا بيها الموسم ده. أول حاجة إنك تعرف إنك عبد، تعرف وظيفتك كويس قوي، إن ربنا خلقك هنا عشان تمارس العبودية، تمارس العبودية، أن هناك رب يربيك بالخيرات والبركات ويقدر عليك مواسم مباركة عشان تتنقل فيها وتحقق فيها العبودية، فتنجح في الامتحان أكتر، فتحقق درجات أعلى. فالمعنى ده تستحضره. المعنى التاني تستشعر المنة، إنك لو تخيلت من حوالي 20 ساعة الملائكة كانت قبل المغرب اللي امبارح بتكتب على كل عمل انت بتعمله بتاخد اجر قد ايه، ودلوقتي نفس العمل بتاخد اجر مختلف تماما، ساعتها هتستشعر المنة. لان كل عمل حضرتك بتعمله، بتبر والدتك، بتصل ارحامك، بتحسن لجوار، بتقرأ صفحة من القرآن، تصلي على العدنان صلى الله عليه وسلم، تذكر الرحمن سبحانه وتعالى، اي عمل بتعمله اجر مختلف تماما تماما تماما، لان الله يعطي على العمل الازكى والاعظم والاحب ما لا يعطي على غيره. والنهاردة الأعمال مختلفة، شعارك في العشر الأحب في الأيام الأحب، إنه هي سبحان الله أحب عمل ربنا بيحبه، أعلى حاجة ربنا بيحبها هي الأعمال في اليومين دول. فبتستشعر النعمة، تستشعر النعمة، نعمة الحسنات، عملة الحسنات سبحان الله. فمديرك لما بيقول لك أنا هضاعف لك الأجر، أول حاجة بتستحضرها استشعار منا، ولذلك فليفرحوا. فأنتوا يا جماعة هقول لكم على حاجة، والدك خدك مول من المولات ولقاك متضايق شوية، واحد شاب كده في إعدادي ولا ابتدائي ولقاه متضايق، عمل له إيه؟ جاب له شوكولاتة. برضو الولد متضايق ومكشر شوية، جاب له آيس، خد يا عم آيس كريم. برضو الولد مكشر، يجيب له كنزات، الولد مكشر، يجيب له شيبسيات، الولد مكشر، جاب له تيشيرت عجبه قوي، برضو الولد لسه مكشر، جاب له ايه لعبه يلعب بيها، برضو مكشر، جاب له شاف له سكوتر كده قاعد قال له جابه له، برضو جاب له موبايل، برضو مكشر. الولد ده امتى هيضحك؟ امتى هيضحك؟ امتى هيفوق؟ دخلك الاسلام ولسه مكشر، دخلك خلاك تحب القرآن وبتقرأ قرآن ولسه مكشر ومتضايق، خلاك تدخل البيت المسجد وبقيت بتحب المجالس العلم، بتحضر دروس وجات لك لغاية عندك ولسه مكشر ولسه متضايق، ومش وراك إلا الشكوى، رزقك بحاجات كتير قوي ولسه برضو ايه متضايقة ولسه مكشرة. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الحج ولسه برضو متضايق ومكشر، يروح عند الكعبة وشايف الكعبة ولسه برضو متضايق ومكشر، يدخل عند عرفة ولسه متضايق ومكشر وبيعلق لسه على الأتوبيس اللي جه متأخر. متى يراك الله سبحانه وتعالى مبتسما فرحا؟ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ده اللي بيروح يزور لاعب كرة يا جماعة مشهور ولا فنان مشهور ولا وزير، بيموت من فرحة، قاعد يتصور معاه ويتصور في الجنينة ويتصور سيلفي حتى على يعني لو دخل الحمام، ليه؟ ما فرحان، ده العبد الفرحان. عبد مبسوط. انت ليه مش مبسوط يا سيدي؟ هو ليه مش باين عليك كده؟ لازم تبقى مبسوط فرحان، الناس يشوفوك يقولوا ده عبد فرح، فرح بعطاء سيده، ده فرحان انه وصل العشر ذو الحجه، مبسوط باين على وجهه اثر الانبساط، اثر النعمه، فرحان جدا بعطايا ربنا سبحانه وتعالى. فليفرحوا، لازم تفرحوا. ليه؟ لانك انت النهارده تعرض ليك دلوقتي موسم جميل جدا مليء بالبركات، مليء بالخيرات. انت ليه مش حاسس؟ انت ليه مش حاسس بالنفحات دي؟ عشان كده معاني مهمة قوي انك تستحضرها في البدايات. ليه؟ لان اي روشتات بقى والمعاني مش موجودة غالبا هنخسر كتير. يبقى معاني من المعاني اللي هنستحضرها ونستشعرها هي نستشعر معاني المنة والنعمة. الهدف من السلسلة دي رغد العشر، نسأل الله أن يجعلها رغد العيش. الهدف منها هو تجديد وتجويد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا التوفيق أن يكون في معاني نجدد فيها، تتجدد لدينا، جدد الإيمان. فإحنا محتاجين نجدد الإيمان في قلوبنا، نجدد التوحيد، ونجدد النوايا، ونجود الأعمال، نجدد في الصلاة تجويدا وشهودا وحضورا، نجدد في الاتباع، ونجدد في العلاقة الخليلية مع أسرة الخليل. عاوزين نجدد في أصلا في مفهوم الحج. هو لازم اللي يسمع فقه الحج يكون رايح يحج، ولا دي مفهوم تاني خالص؟ لا يا جماعة، عاوزين سبحان الله يا جماعة، الله سبحانه وتعالى احفظوا الكلام ده، أراه إن شاء الله مفيدا، أراه مفيدا. من أهداف هذه الجلسة أو الجلسات بتاعت السلسلة دي أن تشتاق للبيت، أن تشتاق للبيت. أشواك وإن شاء الله أدواك، لكن الهدف مما وراء الشوق أن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يجمع عليك شوقا وحرمانا. إنك لما تشتاق الله أكرم أن يجمع عليك شوقا وحرمانا. لا، في فارق يا جماعة بين أن الشوق ده درجات. في واحد الشوق بتاعه 10 متر، في واحد الشوق بتاعه 1000 متر، في واحد الشوق بتاعه زي من هنا للسماء، وبيبان الأشواق دي لها ترجمة، لها مؤشر تقول لك ان الشوق بتاعك مرتفع ولا قد ايه، ده هيبان. فالنهاردة انت بتصوم مرة في الشهر، مرة في العام، ربنا اوجب الصيام مرة واحدة بس في السنة، كأنك محتاج عمرة للروح سنوية عشان تبدأ تاني تستعيد اللياقة النفسية. بتزكي برضو مرة واحدة في السنة، كأن المال ده محتاج عمرة عشان يعيد تاني ويستعيد اللياقة النفسية في الاستعمال. فأنت محتاج الحاجات دي، بتفرق معاك. الحج مرة واحدة في العمر، كأن الله سبحانه وتعالى شرع الحج اللي هو مرة واحدة في العمر وجوبا، كأن يكفي ليك مرة واحدة تحج صح، ان نفسيتك تتظبط صح باقي العمر. هي مرة واحدة لو اتعملت صح تتعدل انت صح. ففهمين يعني ايه الحد يكون مرة واحدة؟ يعني كأنك محتاجه مرة واحدة، لو اتعمل مرة واحدة الباقي يبقى مستحب، جميل، بس هو عشان تعرف قيمته، عشان حضرتك تعرف قيمة يعني حج، ان مرة واحدة يحصل لك إعادة ضبط مصنع وتستعيد تاني اللياقة النفسية بتاعتك. رحت في يوم من الأيام وقفت قدام عيادة أختك كانت بتولد ولا زوجتك، وكنت واقف قدام يعني المستشفى كده ولا قدام غرفة الولادة ومستنى الطفل. عشت المعنى ده قبل كده؟ تخيلت الطفل لما طلعوه وقالوا لك يلا عشان تسلم عليه، وكان لسه بقاله نص ساعة كحد أعلى، فيش بقى دقايق. الطفل ده متخيل كم كتب في صحيفته؟ كتب في صحيفته قد ايه؟ الطفل ده لسه صحيفته بيضة، صحيفته لسه ولا شيء، صح؟ عشان كده احنا في موسم الاكتتاب بالليه في البياض. لم يقدر الكريم سبحانه وتعالى على أصحاب العبادة دية اللي هيعملوها صح إلا شيء واحد بس، الجنة. فما ظنك بعطاء كريم يباهي بعبده؟ الله يباهي بعباده. ظنك إيه؟ عشان كده سفيان الثوري خلص المشهد قال لهم وهو في يوم عرف، أنتوا عارفين يا جماعة مين أكبر واحد عنده ذنب؟ مين أسوأ الناس وأعظم الناس ذنبا؟ يعني احنا قاعدين في عرفة كده، مين اكتر واحد بعيد عن ربنا؟ اكتر واحد بعيد عن ربنا من ظن ان الله لا يغفر له. شفتوا الكبار بيفهموها ازاي؟ ما بيقولك ما ينفعش تبقى في وسط المحيط ده والبحر ده من الحسنات والعطايا والبركات وانت لسه بتقولي هو انا يعني ايه الاخبار، هو انا كده ربنا هيغفر لي، هو انا مش عارف ايه والكلام ده كله. وسبحان الله هم كانوا فاهمينها صح. فاحنا يعني نتمنى ان في السلسله ديت هنتكلم بقى يعني بما ييسر الله سبحانه وتعالى لينا في كل حاجه، في كل حاجه، حتى يعني لو ضاق الامر ربما نكمل ليله فيما يتعلق إيه بالحد وتجويد المعاني وتجويد المباني، لأن إحنا نادنا زي ما قلت لكم الحج مرة واحدة في السنة، أنت بتطلع معدول، المفترض تطلع واخد روشتة الحياة وولادة جديدة وعارفين كده. تعرفين طبعا إعادة ضبط المصنع اللي بتتعمل في الموبايلات دي. أنا بقول لك أنت خلاص، أنت عندك 40 سنة وعندك 35 وعندك 25 وأنت عندك 26 وعندك 16 وعندك 46 و76، أحيانا تجي لك كده وقت كده يا لو الواحد يرجع من جديد كده ويصلح ويمشي صح. طيب أنت معاك بقى فرصة أن الموسم ده بيذكرك بالفكرة ديت. طب هو الموسم ده للحجاج؟ لا طبعا، ده أنا بسخنك بس عشان أقول لك شايف كل ده بتاع الحج ده وكل ده ربك كريم، ربك كريم. من كرم الله سبحانه وتعالى جل جلاله لما الناس الجميلة دي اللي ربنا وفقها اللي هم وفد الله سبحانه وتعالى اللي هيروح يحجوا، اللي ربنا أكرمهم بالوفدية دي، الناس دي هم اللي هياخدوا يعني هم دول وش القفص بقى زي ما بيقولوا، هم دول هياخدوا الأجر كله. قال لك لا، الكريم ما يعملش كده، الكريم ما يعملش كده. لما كان الله قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا لمشاهدة البيت الحرام وليس كل أحد قادر على مشاهدته في كل عام، ففرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين عشان محدش يبقى ليه حجة. انت بقى مش تيجي تقول لي اصلا انا واصلا انا مش هسافر، اصلا مش معايا، معرفتش هسافر، الحج ده منعوني ده. خلاص يا سيدي اداك الموسم زي ما ابن ريب بيقول لنا كده. فالمعنى ده مهم قوي انك تدركه، انك تدرك العشر دول كيف ينظر ليهم، لانك لن تستطيع. بصوا يا جماعة، أن الهمة لا تأتي بعد هم، والهم لابد أن يكون ثم معرفة، يعني لازم يكون في معرفة. الهمة والهم، الهمة كلفظ أكبر ولا الهم؟ كلمة همة هم، الهمة أكتر ولا الهم؟ الهمة هي هم، لما جه جت الايه الهمة، واخدين بالكم؟ فالهمة بتيجي عم يكون في هم، عندك هم من انك تطلع من الاوائل في الايه في الامتحان، فجات لك همه في المذاكره فهتذاكر، عندك عاوز هم انك تاخد الكاس بتاع الايه المسابقه وتكون انت الاولاني في الدوري، فجات لك همه انك تشتغل، صح؟ طب الهم ده بيجي امتى؟ من المعرفه والتعظيم. انت عظمت قوي الدنيا، عظمت قوي المذاكره، عظمت قوي الثانويه العامه، عظمت قوي الكوره، فجالك هم، بقيت مهموم فلما الهم ده جه الهمة جت خلاص. فاحنا عاوزين نعظم العشر دول في قلبنا عشان يبقى عندنا همنا الخاص بينا وتيجي همتنا بقى فين؟ في استثمار العشر دي. فما نيجي نقول احنا عاوزين نقابلها بالفرح، طب انتم مدركين ليه نقابلها بالفرح؟ الفرح ده هيخليك دايما عندك شعار واحد بس، عاوز تطلع ايه في الموسم العشر ده؟ انت عاوز ايه تعمل؟ يعني عاوز تطلع ايه من الحج؟ هي كلمة واحدة، وعجلت اليك ربي لترضى. مين اللي قال الكلام ده؟ اتى هذا كلام على لسان من؟ على لسان الكليم المشتاق. طيب هو الكلام ده وعجلت اليك ربي لترضى ده ليه علاقه بالعشر؟ اه طبعا، واتممناها بعشر. كان ميقات سيدنا موسى في الليالي الجميله دي، في المواسم الرائعه دي. فانت هدفك في العشر هي حاجه واحده بس. هدفك ايه؟ كان في واحد مره بيحج وكان تالت مره، فقال انا المره الاولى في الحج وانا رحت حج كان لي هم. ايه يا عم الحاج؟ قال لك كان اول مره حجيت كنت مشغول بالبيت، الكعبه بقى وبتاع والكلام ده كله. بقول تاني مره لما حجيت كنت مشغول باهل الاصطفاء وهم زوار البيت، الناس اللي ربنا اختارهم، لان ديت حاجه جميله يا جماعه. ولذلك دي من الاداب اللي بيحج، من الاداب اللي بيحج ما تدنكش مشغول بوفد الله. شوف شوف شوف الحج ده بيعمل ايه، والله يا ربنا ما هيكتب له حجه ده. يا اوعى اوعى تقع في الفخاخ دي، انت مالك يا عم؟ اوعى تكون زي اللي بيقول والله لا يغفر الله لك. يا جماعه الخير، يا اولي الالباب، هؤلاء اسمهم وفد الله. يعني تخيل كده انك دلوقتي بتقول له ربنا اختارهم واصطفاهم، يعني الحكم يعلمها سبحانه وتعالى. تيجي انت كل اللي شغلك تقول له يا رب بس الناس اللي انت اخترتهم دول ما كان لا يليق بهم ان ياتوا ها هنا. في ناس كتير افاضل مجوش، انت بس جايب الناس اللي مش كويسين. يا عيب عيب، ما تدكش تتكلم على ايه وفد الله. وبعدين يعني هم الناس دول منين؟ يعني هم دول من امه تانية ولا من امتك؟ دول من امتك. اه لو انت منتمي للامه دي هتتعامل بطريقه مختلفه تماما، هتتعامل بطريقه مختلفه تماما. اه في مشاكل والشركات عامله مشاكل والناس دي عامله مشاكل، بس انت عامل مشاكل. عارف ايه مشاكلك؟ رقم واحد انك مش حاسس انك من الامه. صاحب البيت بيتعامل غير الضيوف، صاحب البيت بيتعامل غير الضيوف. صاحب البيت عم بيلاقي ابنه مضطرب ومتبهدل مش بلانه يعلق عليه، بيقوم يساعده على طول. ولد عنده 3 سنين حط ايده في الطينه واتبهدل، بيقوم ينظفه ويظبطه ويقوم يصلحه، صح؟ الضيوف ممكن يعلقوا يقولوا ايه الولد ده؟ اه عشان هو عنده شعور ان هو ضيف. فانت ضيف على الامه ولا انت صاحب امه؟ انت بتتعامل مع الامه ازاي؟ مع المشاكل اللي موجوده في الامه ديت انا وانت السبب فيها، احنا اسباب كبيره. ليه؟ لاننا جزء من المشكله لما رفعنا ايدينا عن اصلاح وتعديل سلوكيات الناس دي. ما الناس ديت هي عباره عن مهله بتجري، ديت هي عمتك اللي بقالك اكتر من 20 سنه ساكن جنبها ومش بتودها ولا عدلت ولا يعني في يوم من الايام ساعدتها. المهم يعني فكره ان دول وفد الله بتخليك في حته تانية خالص. كون دايما بقى انت مشغول بالرضا. الراجل ده سبحان الله لما كان الثالثه بقى رايح يزور في المره الثالثه قال ايه؟ فانا لما رحت المره الثالثه كنت مشغول برضا صاحب البيت. انت جاي ليه يا حاج؟ يا ابن الحلال انا مش جاي عشان حاجه واحده بس، عشان الكعبه صح؟ عشان ذنوبك تغفر. يا ابني انا القصه مش هنا، انا جاي عشان حاجه واحده بس، انا جاي اعترف له عشان يكون راضي عني. انا داخل موسم العشر ده اقول له ارضى عني. واخدين بالكم؟ الموظف اللي بيتعبك في الشغل او اللي عمل حاجات غلط في الشغل، اتنين توأم شغالين في مؤسسة واحدة، واحد منهم الاتنين عاملين مشاكل، فواحد منهم جاي يتكلم مع مديره يقول له انتوا خصمتوا مني ومش عارف الجزاء وانتوا مش عارف ايه وانتوا ايه، لا وانا صاحب عيال وحرام عليكم ما تعملوش معايا كده وبتاع، أصل أنتوا برضو المواعيد بتاعتكم وفيها قدر من المشقة، وأجي الساعة 8 وأمشي الساعة 4 وده صعب ومش عارف إيه. المهم المدير بتاعه راجل رحيم وطيب ومؤدب، عمل له إيه؟ اداله الحاجة ورجع له: يا ابن شيل الخصم ده وشيله الجزاءات دي وشيله كل حاجة. وبعد ما مشي المدير ده بيقول اللي قاعد جنبه النائب بتاعه، قال له: شوف ده هيرجع تاني وهيعمل نفس المشاكل. بس ادينا ايه احنا، ايه هو يعني عشان ايه طالما جه وعيط وبكى مش عاوزين نكسره يعني. التوأم اخوه جاي يقول له ايه، يقول له: انا غلطت وانا اتبهدلت وانا كذا، وانا جاي اعترف لك انك راجل كريم قوي جدا معايا، كنت المفترض تخصم مني وما خصمتش، كنت المفترض تطردني وما طردتش، انا جاي اطلب منك حاجة واحدة بس، انك تسامحني على التقصير اللي انا دايما بعمله معاك. في فرق بين الاثنين؟ حاسين ان في فرق بين الاثنين؟ في واحد جاي يدور على حقوقه، انا صاحب عيال وصاحب مرض وليه بتعملوا فيا كده ومش عارف ايه ومعلش وبتاع، لا انا عاوز فلوس انا عاوز فلوس انا عاوز فلوس. والتاني جاي ايه؟ لا ده جاي بيقول: انتوا عملتوا ليكوا عندي حاجات، انا مش جاي اقول ان انا ناقص حاجه ولا ناقص ماديات ولا ناقص كذا. اكيد الراجل كان نفسه فلوس، الراجل ده جنده اتخصب منه وبتاع. لا ده جاي يقول ايه: انتوا اكرمتوني وانتوا سامحتوني كتير، وانتم وانتم وانتم وانتم وانتم، انا كل بس اللي انا طالبه حاجه واحده بس، ان حضرتك تسامحني على التقصير الكبير اللي انا دمرت بيه، انا سرقت ونهبت واخوت عملت ومشاكل وبتاع والكلام ده كله. ايه اللي بيحصل؟ لا شك ان المقابله بتختلف، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. انك داخل بنفسيه: انا جاي يا رب عشان ترضى، انا لا جاي عشان يعني اطلب طلب. طلبات دي كل الكلام ده بعدين، بس الهدف الكلي، لو نسيت طلباتي مش هنسى الطلب المركزي، انا جاي عشان ترضى عني يا رب، ارضى عني يا رب، انا مش طمعان في الا في الحته دي. ولو خدت الرضا هنيئا لك العبد الراضي، العبد المرضي عنه. ليه؟ ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، عاوزي انت تاني. فعشان كده خليك دايما عندك المعنى ده، انت داخل ليه العشرة؟ ناوي تعمل ايه في العشرة؟ انا مش ناوي اللي اقول له ارضى عني، انا مش عاوز ارضى عني يا رب. فالمعنى ده لو تمكن من القلب هتلاقي نفسك هتنسى كل حاجة، بس مش هتنسى انك جاي عشان يرضى عنك. انت مسافر للحج؟ لا، امال مسافر ايه؟ انا مسافر للرضا. والله العظيم هتلاقي نفسك مره واحده كده تبقى قاعد في بيتك، تبقى قاعد في قريه في نجع خلاص وترزق. ليه؟ لان انا عاوز الرضا، رايح الحج عاوز الرضا، حرمت من الحج عاوز الرضا، انا العبد الراضي بما يقدره علي من سيرضى عني. قدر علي ايه؟ مش فارق بقى معايا، مش فارق معايا هيرضى عن ايه اللي هيحصل. هتلاقي نفسك كده دايما العبد المتواضع بقى، مستكين كده والدنيا ماشية، فداخل العشر كده وانت قد احرم قلبك. عارفين كده الاحرام؟ وانت بتحرم كده بتخلع ثياب الدنيا وبعدين بتلبس ايه؟ كفنك، كفنك المنعش، فبتلبسه كده وتقول: اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. سبحان الله. شوفوا المعنى ده يا جماعة، ضروري جدا ان الانسان يحاول يستشعره، انك محتاج انك لا تشهد الا الله سبحانه وتعالى في هذه الموسم، في هذه العشر، عشان تبقى عبد العبد المستعان بالله، المستعين بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب بطلب إنك تعيدني يا رب، عيني يا رب على موضوع الرضا يا رب، عيني يا رب على إن أنا أوفق يا رب. ده هيخليك إن شاء الله فرحان، مستشعر النعمة، إنك مسدد. مش هتلاقي بقى دوشة أصلا عملت الروشتة وكنت عاوز أختم مش عارف كم ختمة ودي فلتت ودي مش عارف إيه والكلام ده كله. ده الظاهر، لكن لو حصل اطلاع على الباطن إلا أن الباطن هو عاوز حاجة واحدة بس، مشغول بحاجة واحدة: أنا عامل الروشتة دي وقاعد بجاهد وبحاول أدعي وبسجد وبسافر وبعمل كل ده لكي يرضى ربي عني، لكي يرضى ربي عني. ده بيخليك إن شاء الله عبد مختلف تماما. في الوقت اللي احنا فيه ده سبحان الله، كنت بستحضر سيدنا إبراهيم ويقول فاجعل أفئدة من الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. شوفوا سيدنا إبراهيم لما ترك هاجر، وده هنتكلم بقى في الايه في المعاني دي إن شاء الله، لأن من العشر لازم تخرج بموضوع الثقة ده يا جماعة. لازم تبقى عندكم دايما في العشر بتزيل الأتربة عن عبودية التسليم اللي حصل فيها مشكلة، لأنك أنت جاي في الدنيا دي تتمردغ، صح التعبير يعني، ده أنك تتمردغ كده على تراب التسليم، أنت بتعملش أي حاجة، أنت جاي عشان تعيش عمق وحلاوة التسليم، هي دي العبودية. العبد اسمه الإسلام، العبد المستسلم لأوامر سيده. عشان كده قالت له هي كلمة واحدة بس، الله أمرك، بس الموضوع انتهى. ايه يا هاجر؟ لا بقى خلاص بقى، انا ليه قصة بقى ايه هبحكيها لكم بقى وتعرفوها في العشر، كل سنة هتعيشوا معايا، بس هو الموضوع خلصان، حسبي الله، بس يكفيني يكفيني، مش هو اللي أمرك، الموضوع خلصان. ليه؟ انا عارفة كويس قوي، عارفة ايه اللي هيحصل. فسيدنا ابراهيم بيقول فاجعل افئدة من الناس، افئدة يا جماعة، تستشعروا المجموعة اللي كانت لهاجر مش كانت أي مجموعة، كانت مجموعة نفيسة جدا مختلفة، مجموعة كده فعلا فؤادها عالي. يكفي إن المجموعة دي هيجي من صلبها محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي أصل الفكرة. المجموعة دي اللي هيجي بعدها بقى ليه محمد صلى الله عليه وسلم، هيجي من اللي من المجموعة دي بتاعت أفئدة دي. والكلام ده كله تم فين؟ في المواسم الجميلة دي. فاوعوا تنسوا ان احنا في عشر الميقات وعشر المناجاة. سيدنا موسى زي ما قلت من شوية اتممناها بعشر، وعدنا موسى 30 ليلة، دول في ذو القعدة، واتممناها بعشر، دول في عشر ذي الحجة، فتم الميقات، فتم ميقات ربه 40 ليلة. عشر الميقات دي اللي حصل فيها المناجاة سيدنا موسى، في الوقت اللي زي ده كلمه ربه، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. يا سلام، الأيام دي انت بتحس جامد قوي وبتستشعر ان دية ان قلبك يناجي سيدة، وقربناه نجيا لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق إلى رؤية مولاه. دية العشر اللي بتقربك من الشوق، ده عندك شوق. دي عشر النجاة بتاع سيدنا إسماعيل لما نجاه الله من الذبح، ودي عشر المعرفة وتجديد العهد لما ربنا لما أخذ الميثاق من ذرية آدم، كان فين؟ على أرض النعمان كما يقول ابن عباس، يعني عرفة. دي عشر التمام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنت ممكن ما تكونش من الحجاج، هو الحج القصد، ماشي، الحج القصد، فالناس اللي تقصد، ناس اللي تقصد البيت دول رايحين طالبين عبادة معينة. طيب انت ممكن ما تكونش من الحجاج الذين يقصدون البيت، لكن ممن تقصد رب البيت في هذه العشر. ابن القيم بيحكي لنا على سر الانجذاب القلوب الى بيت الله الحرام، بيقول لنا لماذا كلما زاره العبد ازداد له شوقا وبه تعلق وعليه اقبل. ليه كلما بنغادر مكة، مكة تأبى ان تغادرنا؟ ليه لما بتعدي على الروضة بتشعر ان في حاجة لزقت في قلبك وصارت روضة من رياض الجنة؟ ليه؟ قال لك الموضوع كله هي كلمة واحدة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هو بيقول القصة كلها طهر بيتي، لما ربنا جعل البيت ده منسوب لي، لو لم يكن له شرف إلا إضافة يائه، إضافة الياء إلى نفسه بقوله بيتي، لكفى بهذه الإضافة فضلا وتشريفا. هي دي الإضافة زي ما بيقولنا بالقيم التي أقبلت بقلوب العالمين له سبحانه وتعالى، وسلبت نفوس الناس حبا. هو ده بسبب المثابة، يثوبون إليه، يعني لا يقضون منه وطرا أبدا، ما بيشبعوش منه أبدا أبدا. فكلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا واشتياقا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم. وده من بركات الله سبحانه وتعالى ليك. ليه؟ لأن كل مؤمن تجد في قلبه اشتياق لهذه الأمور، وعادي يسترخص كل حاجة بيدفعها في الاتجاه ده، لأنه هو أجرك على قدر المشقة. مرة في يوم من الأيام كنا مسافرين عرفة، والراجل اتفق مع الناس على رقم معين، وبعد كده جه غيره وزود شوية، ففي ناس كتير تتخانق وفي ناس مش عارفين، طبعا في ظلم كتير، ومن الصح انك تكف الظلم، انك تنصر اخاك ظالما ومظلوما. تنصره ازاي ظالم؟ انك تكف ظلمه، الشاهد يعني. لكن في واحد كلمة ملمح جميل، فطلع الزيادة وهو ايه راضي. الواحد بيقول له، قال له مش قدامنا حاجة، يعني ايه المشكلة يعني؟ قال له يا سيدي ده جميل قوي، انت كنت هتحج بكذا، النهاردة هتحج بكذا، هيتكتب لك ان دي زادت، ان الحج زاد، اجره زاد، فطالع بمئة الف جنيه، فزودوا 10، العشرة دي راحت فين؟ وهذا المهم، انك تشوف يكون شايف ان العشرة دي راحت فين. انا طبعا بتكلم دلوقتي في امر واقع، فانت تشوفها ازاي؟ مش تقول بقى طب والله العظيم لطوف وانا بطوف وهدي عليك كل هيحصل وهيروح ويجي. يا حج الله يعزك ويبارك فيك، اجرك على قدر المشقة وقدر النفقة، الاجر بتاعك على قدر المشقة. اقبل تربية الله ليك، احذر ان يراك الله متدجرا عندما تتعب له وتنفق له. اوعى أن الله يطلع على قلبك فيراك متضايق وفاصل من 5000 اللي زادوا، وقاعد متدجر وطول بتاع وليه وإحنا كنا مش عارفين. يا سيدي على فكرة الفلوس دي هتدفع في سيراميك، هتدفع في رفرف عربية، هتدفع في إن هند عاوزة هتدخل ترم تالت وفي الجامعة ده شايل مادتين فنفتح له بها، هتتفتح المدرسة يا سيدي والجامعة كله هيرفع الأسعار وهتب على قلبك زي العسل وهتسكت. هتدفع في عيادة، هتدفع في مرض، هتدفع في حاجة. جميل ان هي تدفع في عبادة، جميل انك تشوف 300,000 اللي اتدفعوا. يا جماعة بصوا، أصلية زي الأضاحي كده عم نتكلم فيها، يعني يقول أصل الأضحية غليت فإحنا يلا نطلع على أفريقيا. على فكرة الساحل غلي برضو، هتطلع على ترعة أبو مسلم؟ لا طبعا مش هتروح الترع، ولا هتروح ايه الا برضو الساحل برضو. ليه؟ انت بل تؤثرون الحياة الدنيا. واحد هو كده كده مبسوط وكده كده معاه فلوس، بس حاجة الاخرة لا طبعا، حاجة الاخرة ما بندفعش فيها، معروفة طبعا. ليه اطلع انا حملة 8000 ريال في الوقت اللي ممكن تطلع مارينا ب 9000 ريال؟ لا خليك في مارينا دي تدفع فيها، لكن تدفع في اخرتها. وهي بقى ألطاف الله بقى سبحانه وتعالى. اللي مش معاه خلاص ده موضوعه تاني، لكن كل واحد مننا عارف كويس قوي كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الخلاصة هو ان محل نظر الرب وهو القلب، ينظر الى قلبك فيراك في الفلوس اللي بتبقى متعلقة بيه وبدينه وبإيمانك وبالحج بتاعك وبالحاجات دي، تكون دايما شحيح ودايما قاعد تدور على حد يضيفك وأخ يوصلك، ومش عارف زميلك اللي في مكة تقعد عنده، ومش عارف مين، مش عارف تفلت في باص ايه وتستخبى فيه وبتاع. كل ده ليه؟ مش عاوز ادفع في اخرتي. اصلا انا ناصح يا شيخ، انا ما بدفعش في حاجة الاخرة، لا انا في اخرتي لا انا عاوز اخد الحج خلاص ورضي الله عني ما دفعتش اكتر من 1000 ريال. يقول لك الحج ده ما كلفناش الا 1000 ريال. طيب والله لو انت مسكين ومش معاك فلوس ماشي، لكن تبقى تطلع من الحج تدخل مطعمين ثلاثة تدفع 1000 ريال. طبعا انا لا اتكلم، وانتوا فاهميني كويس قوي، اتكلم على ايه؟ اتكلم على معنى في الداخل، ماليش علاقة، ما نحكمش على حد، خليك في نفسك، تشغل بنفسك، لا تحكم على حد ولا تتشغل بحد. انا راجل الحمد لله كنت بضحي كل سنة بتطلع 7000 جنيه، طلعت 7000 جنيه. السنة دي قالوا ده الأضحية داخلة في 10، طب انا الحمد لله ميسور الحال. 10؟ لا طبعا مش هدفع عن 10. طب هتعمل ايه يا حاج؟ يلا على افريقيا، هجيب 3000 جنيه لحمة وزحة. هي في الاخر خلص الأضحية على الراجح ان هي مستحبة يعني. جميل جميل، لكن اللي مش جميل قوي ان يراك الله كلما كان ثم امر مرتبط باللقاء المشرف يلاقى ألا تأخذ القرار المشرف، إنك دايما بتاخد اللي الموقف السلبي. تخيل كده إن في كاميرا متابعك، والكاميرا ديت مسلطة على القلوب، الكاميرا ديت شايفاك كويس قوي، ناوي تطلع الشرم وناوي تطلع الساحل وهتاخد أسرتك وهتدفع الرقم ده. هي الكاميرا ديت اللي مسجلة برضو عنك تسجيل، وبتقول انك للأسف الشديد متضايق وفاصل نفسيا موت انك طالع بالرقم ده للحج، رغم انك ممكن تكون دافع قريب من الرقم ده يارا بنتك وعبد الرحمن اخوها عشان يبقى دكاترة، دخلتهم الجامعة الألمانية ودفعت الرقم ده في سنة ونص، ويبقى على قلبك زي العسل. العربية اللي كانت ب300 بقت ب600، ومصمم تجيبها جديدة، وزوجتك بتقولك مش مهم، يقول لها لا لازم الوضع احنا في مكان تاني خالص. طب ليه في الحج يا سيدي بدناك تهرش وبدناك تعمل وتعالي يا حجة وهنحاول نخترق ونهرب ويهربونا وهنمشي وسط الجبال ومش وسط الجبال، كل ده ليه؟ عشان اوفر 7-8-9-10 قروش. يا ريتك كنت بتفكر كده في دنيتك زي ما بتفكر كده في اخرتك. عموما في كل الاحوال هي ايه؟ حسنات ان شاء الله. بس في واحد يا جماعه بيبقى جاي بمعاني عاليه قوي، واحد مبسوط في كل جنيه بيرفعه وبيدفعه، واخدين بالكم؟ في كل جنيه واحد بيرفعه وبيدفعه. المعنى ده مهم قوي قوي قوي قوي. وطبعا اللي انا بقوله ده انا بديك موقف بارز قوي عشان انت تطبقه في الحاجات البسيطه خالص. عادي جدا انت ممكن تكون من اهل الفقر ومن اهل المسكنه ومن اهل الزكاه وما بتروحش الى هنا ولا هناك، بس برضو فيك الداء ده، فيك نفس الداء ده، واخدين بالكم؟ بتلاقي نفسك في امور الاخره، أمور الأخرة العادية خالص، الأمور البسيطة خالص، عما تيجي تطلع زكاة الفطر تبقى متضايق وانت بتطلع زكاة الفطر ليه؟ فهي دي ملهاش علاقة يا جماعة انك غني ولا فقير، هو عن انك نفيس ولا لأ. المعاني دي داخلية، مش واحد يروح يقولك انا مش معايا فلوس اصيف اصلا، ما قصة مش قصة تصيف، قصة أعمق من كده. فنرجع نقول عاوزين نعظم قدر العشر في قلوبنا. طب نعظمها ازاي؟ نتذكر الحديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والحاجات اللي ذكرت فيها. يكفي سريعا انك تدرك ان العظيم لا يقسم الا بعظيم، الله عظيم جل جلاله، وقد اقسم بها والفجر وليال عشر. وليال عشر المعنى ده مهم قوي، ان ربنا يقسم بالايام دي. لا ده لازم انا بقى قلبي يكون واقف. الايام ديت الانبياء ليهم مواقف فيها، سيدنا موسى، سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، والانبياء بقى اللي ليهم ارتباط بالبيت، وحاجات كتير قوي ان شاء الله هنتكلم فيها. بس في المجمل انك تبقى عارف ان العشر دي مختلفين تماما، الايام دي معظمه، الأيام دي اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الفجر وذكر ملامح فيها لما ذكرها في الأيام المعدودات والأيام المعلومات. واذكروا الله في أيام معدودات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعدودات تشريق والمعلومات أيام العشر. فالمعنى ده مهم أوي، عشان كده تعرف أن ابن عمر وابو هريرة كانوا بيخرجوا للأسواق في الأيام العشر بيكبروا يا جماعة، مش مجرد ذكر، كأنه رايح يعلن على اللي جوه قلبه، طالع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماشيين كده قاعدين كده يكبروا، حاسين بالفخر، ناس عايشة عيشة مختلفة، ناس فوق قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني فيش أيام العمل الصالح ربنا بيحب العمل الصالح فيها زي الأيام دي. طبعا الصحابة قاعدين فاستشكلوا، الكلام مبهر قوي، قالوا له يا رسول الله أول الجهاد في سبيل الله، يعني يا رسول انت بتقول العمل الصالح عالي قوي قوي قوي قوي وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، طب احنا بنجاهد طول السنة ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد ولا الجهاد، إلا درجة في الجهاد، الدرجة دي دقيقة جدا جدا جدا ومش أي حد يوصلها. إيه هي بقى الدرجة دي؟ درجة واحد خرج بفلوسه كلها والعقارات والحسابات والشهادات والكل اللي ممكن، كل جنيه وكل قرش معاه، إلا رجل خرج بنفسه وماله. واحد شايل فلوسه كلها، شايل كل ورق التوثيق بتاعه بالأرض دي بتاعتي والمش عارف ايه والعربية دي بتاعه، خد كل حاجة وثم لم يرجع من ذلك بشيء، ده الوحيد خلاص اللي بينافس رجالة العشر. وصل لكم الفكرة؟ ده الوحيد اللي هينافس الناس اللي هتشتغل في العشر. الله أكبر، أنت لا منافس لك، أنت لا منافس لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما فيش أحب، وفي رواية ما من عمل أزكى يعني أكثر نماء وزيادة عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، في عشر الأضحى في العشر يبقى أزكى أعظم. لا وبعدين الخلاصة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا العشر. حاجة لازم أنت تبقى فايق أنك لازم تتعامل معها، أن هي هتعامل تعامل مختلف. ليه بقى يا جماعة؟ المواسم اللي ليها عطاءات مختلفة لازم يقابلها جهد مختلف، جهد ولو جهد قلبي وذهني، يعني نية مختلفة، عقل مختلف، واخدين بالكم، تجديد مختلف. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. عشان كده العلماء يروحوا أو شافوا الحديث ده قعدوا يختلفوا، قعدوا بقى مع بعض، تعالوا يا جماعة نتكلم، إيه يا جماعة؟ طب هم رمضان أفضل العشرة بتاعت اللي فيها ليلة القدر ولا دية اللي فيها إيه؟ عرفة. يقعدوا بقى نقاشات وبتاع، فين بقى لما هديوا وطلعوا القول قال لك خلاص ده النهار الليالي بتاعت العشر في رمضان هي أفضل، الليل بتاع رمضان، لكن النهار بتاع العشر ذو الحجة هو الأفضل. ويبدأ بقى يختلفوا بقى، يقولوا بس من مميزات العشر ذو الحجة إن ربنا أطلعنا على يوم عرفة وقال لنا هو يوم التاسع، ده يوم العطاءات، يوم المباهاة، يوم اللي عم بتاخد حوالي 700 يوم كده بيتمسحوا من بأستيك سنة قدامه سنة ورا، سبحان الله. لكن ليلة القدر بتبقى ايه؟ مش مجهولة، مش عارف اليوم بالظبط امتى، مخفية الدنيا، ففي عطاءات مختلفة تماما. اليوم الوحيد اللي عندنا نص فيه ان الله سبحانه وتعالى، عندنا نص ان ربنا ايه ينزل كل ليلة نزول يليق بجلاله جل جلاله في ثلث الليل الاخر، هنا بقى لا، نزول يليق بجلاله في نهار عرفة. فموضوع
5: في عطاءات مختلفة، في مشاهد مختلفة، في كل حاجة مختلفة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العطاء التعامل مختلف، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما

تحميد، انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتشكره على النعم اللي انت فيها دي. فنريد ان شاء الله يكون عندنا التلهف كما تلهف موسى في ايام الميقات، نحاول بقدر الامكان ان احنا يكون لنا عمل مختلف، لان العبد الموفق بيجتهد فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. انك بتجتهد في عمل طول السنة وانت مش عارف يا ترى ربنا حب العمل ده ولا يحبه ولا لا، لكن هنا الموضوع مختلف، هنا ربنا بيكشف لك الموضوع، بيكشف لك الغطاء وبيديك علم يقيني بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك الأيام هنا الشغل هنا ربنا بيحبه. فالعمل الصالح ده حصن يتحصن به العبد. فإن شاء الله هنتكلم في بعض العبادات لعل الله سبحانه وتعالى يرشدنا إياها، وإن احنا ننتقل بنفوسنا كده من الإيه، من مرحلة السكون لمرحلة الحركة، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم نكون يعني أعبد الناس في هذه العشر. إزاي نبقى أعبد الناس في هذه العشر؟ خلوني أختم بالسؤال ده، إزاي تكون أعبد الناس في هذه العشر؟ لو عملتها تكون أنت أعبد الناس. حد يقول لنا كده، لو أنا النهاردة عاوز أكون أعبد الناس في العشر ماذا أفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. يا سلام، اتق المحارم تكن أعبد الناس. بس يا سيدي العشرة دول عشر النظافة، عشر نظافة، ترفع شعار كده خلاص، وقف اللخبطة، وقف اللخبطة، مينفعش تتلخبط في الوقت ده. فمشاهدة غلط بقى، تكسير، تقصير في صلاة، تقصير في بر، تقصير في ايه ده بقى، بلاش بقى تقول شوية ترتكب المخالفة وترتكب الحاجات الحرام. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم ويرشدنا وإياكم لكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العشر لنا فيها الرغد الكثير الذي يحبه ويرضاه، ويرزقنا فيها زادا يبلغنا رضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نخرج من العشر إلا وهو قد أعتقنا من النار، وقد رضي عنا الرحمن سبحانه وتعالى، وأحبنا واستعملنا استعمالا رضيا مرضيا، ووفقنا وإياكم في تحبيب أسمائه وصفاته لعبادة. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: Bankstown Child Care Academy, مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-22-34 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان. يا رحيم يا رحمن، اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان والمشهد في قطاع غزة. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصادر أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، وأن مسؤولين بإدارة ترامب والبنتاغون يدفعون باتجاه ضربات محددة بينما يدفع آخرون باتجاه الدبلوماسية. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستفرض ما وصفه بآلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية هدفها تعزيز الترتيبات الأمنية للعبور من مضيق هرمز. هذا وأعلنت سفارة باكستان في إيران أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران بحثت مهمة وساطة في السلام في المنطقة. في الملف اللبناني تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء جولاني في معارك بجنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وأكد الحزب رفضه أي إملاءات وضغوط ووصايا أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن في سيرة لبنان. ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف ما سماه مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نعت كتائب القسام وحركة حماس رسميا ما القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، وطالبت حماس المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسيطة بالتحرك لإلزام حكومة الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها. وكان الجيش الإسرائيلي أكد رسميا اغتيال عز الدين الحداد في غارة على مدينة غزة يوم أمس. نرحب بشبكة مراسلينا، معنا من واشنطن أحمد الرهيد ومعنا من طهران محمد البقالي، أهلا بكما. أبدأ معك إذن أحمد الرهيد وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي وما تسرب

0: كافة الخيارات إلى أنه يعول بشكل أكبر على المسار الدبلوماسي، وبالتالي فيبدو أن الرأي الأخير هو للرئيس ترامب. الرئيس ترامب يقول أنه حتى الآن يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق المطالب الأمريكية، وهو يشدد دائما في ما يتعلق بالمطالب الأمريكية، إضافة إلى فتح مضيق هرمز يشدد على أولوية الملف النووي في كل تصريحاته. في كل تصريح يتحدث فيه عن هذه الحرب يقول إن الهدف الرئيس منها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. يجدد هذا تقريبا في كل تصريح يتعلق بالحرب مع إيران، ويضيف أيضا في تصريحات أخيرة له بأنه أبطل محاولتين لإيران للحصول على سلاح نووي، ويشير إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة للمفاعلات في شهر يونيو حزيران من العام الماضي، وأيضا هذه العمليات العسكرية والحرب التي بدأت في 28 من شهر فبراير الماضي. بكل الأحوال حتى الآن في الحقيقة الانعكاسات لزيارة الرئيس ترامب إلى الصين ما تزال منتظرة. البعض يعتقد بأن المرونة التي تبديها إيران في هذا الوقت فيما يتعلق بإجراءات جديدة في مضيق هرمز قد تكون إحدى النتائج لهذه الزيارة، بينما يستبعد آخرون، لأن ترامب كان قد قال إن الولايات المتحدة لم تطلب أي مساعدة من الصين فيما يتعلق بملف إيران، وفي ذات الوقت يقول إن الرئيس الصيني كان لطيفا للغاية فيما يتصل بملف إيران، ويضيف ترامب بأن الصين تعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية القادمة من مضيق هرمز بنسبة تقدر بنحو 40%. وبالتالي فالمواقف الأمريكية هي ذاتها في الحقيقة تعويل على المسار الدبلوماسي، تلويح بالعمل العسكري، وفي ذات الوقت تشدد القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي بأنها تشدد من الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي آخر تصريحاتها قالت إنها أرجعت 78 سفينة كانت تحاول الدخول إلى موانئ إيرانية أو تحاول الخروج من موانئ إيرانية.
1: محمد البقال، أيضا في الجانب الإيراني هنالك جديد ما قاله الرئيس، طبعا هنالك زيارة وزير الداخلية الباكستاني، لكن أيضا ما قاله الرئيس مسعود بزشكيان عن مضيق هرمز وآلية جديدة كيف يعني يقدمها الإيرانيون بحيث لا تبدو وكأنها عمل من أعمال الجباية.
2: بالفعل زين، الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني إلى البابا كانت في الحقيقة لافتة، وأنها رسالة موجهة إلى طرف ديني ولكنها رسالة سياسية، وهي في الحقيقة يمكن أن نقرأ أنها موجهة للرأي العام الغربي بشكل عام. هذه الرسالة كانت تضمنت ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول هو تحميل المسؤولية للولايات المتحدة في الوضع الذي آل إليه مضيق هرمز، بحيث تحدث بأن السبب الذي أدى إلى هذا الوضع هو الوجود العسكري الأمريكي، الحصار البحري، الحرب التي شنت على إيران، وبالتالي فهو ينقل النقاش من مساحة أن إيران دولة قامت بإغلاق مضيق هرمز إلى دولة تعرضت لاعتداء، وأنها في سياق الدفاع عن نفسها، وأنها تقوم بالإجراءات التي تسببت بها الولايات المتحدة. المسألة الثانية هي التي ذكرت زين، وهو أن الواضح أنه يفسر بأن مستقبل مضيق هرمز لن يكون كما كان عليه الأمر من قبل، يتحدث عن آلية جديدة محترفة، وهذا الأمر في الحقيقة مثير للانتباه، يجب أن نسطر على هذه الكلمة، ويؤكد على أن هناك آلية ستفرضها طهران على مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، ويؤكد أنها وفق القانون الدولي، ولكن يقول في نفس الوقت إن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بمجرد انتفاء انعدام الأمن. وإذن مضيق هرمز لن يبقى على هذا الحال الذي هو عليه الآن، عندما ينتفي انعدام الأمن أي غياب الوجود العسكري الأمريكي وتوقف الحرب، ولكنه لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل. إيران ستفرض آلية جديدة محترفة لم يتم بطبيعة الحال توضيحها ولا تقديم تفاصيل عنها، ولكن يمكن أن نفهم أنها تنسجم في سياق الآليات التي تقول طهران إنها لن تكون بمنطق ربما فرض الرسوم على كل السفن التي تعبر، ولكن من الواضح أن العبور لن يكون حرا بنفس الشكل الذي كان عليه من قبل ودون مقابل، بالتأكيد سيكون شيء مختلف ما زالت إيران تدرسه على

0: يبدو، أو ربما توصلت فيه إلى خلاصات لم تعلنها بعد، ولكن يمكن أن نفهم أن إيران تعد الجميع، العالم، كل المعنيين بالعبور بالمضيق هرمز، أن الوضع سيختلف مع مرة أخرى تحديد المسؤولية في تغيرات الوضع إلى الولايات المتحدة.
1: هل نحن نتحدث عن آلية مؤقتة محمد أم نتحدث عن آلية دائمة؟
0: الحقيقة هو تحدث في الذي يمكن أن يفهم أنها ستكون آلية دائمة، لأنه إذا أردنا أن نفهم كلام الرئيس يجب أن نربطه بكلام المرشد العام، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، الذي قال إن مرحلة جديدة قد بدأت. كلام أيضا نائب الرئيس الذي قال إن الوضع لن يعود كما كان عليه من قبل، كلام الحرس الثوري. كل الجهات الحاكمة في إيران، القيادة العليا سواء منها السياسية أو العسكرية، كلها تقول إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل، أي ممرا تعبر منه السفن بشكل عادي دون أن تكون ملزمة بأي شيء. هذا الأمر إيران تقوله بشكل واضح، وما كان الرئيس الإيراني ليرسل هذه الرسالة إلى البابا لو كان الأمر مجرد إجراء اعتيادي أو مؤقت.
1: نعم محمد، شكرا جزيلا لك. محمد البطالي من طهران. خيارات أمريكا وإيران بشأن أزمة مضيق هرمز والتحركات البحرية الأوروبية في بحر العرب والبحر المتوسط وتداعياته على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي، نتابعها في العرض التالي.
2: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات مضيق هرمز. مع ارتفاع وتيرة التصريحات الأمريكية والإيرانية، أحدثها قول نائب الرئيس الإيراني أنه من منجزات الحرب فرض سيادة إيران على هرمز، وأن طهران سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضدها من مضيق هرمز ولن تسمح بذلك مجددا. حسب تصريح نائب الرئيس الإيراني، إذن هذه الرسائل السياسية تواكبها تحركات بحرية عسكرية غربية، أبرزها وصول حاملة الطائرات الفرنسية إلى بحر العرب واتجاه أحدث المدمرات البريطانية إلى المنطقة، وإعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة تحويل مسار عشرات السفن التجارية ضمن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه تطورات إذن نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وزميل سلام خضر على الشاشة التفاعلية، سلام مرحبا. إذن نبدأ بالمشاهد الحصرية للجزيرة من مضيق هرمز ثم التواجد العسكري والقطع العسكرية في المنطقة.
3: بالضبط صحيح. إذن هذه هي الصور حصرية لقناة الجزيرة من مضيق هرمز، تظهر الصور اصطفاف مجموعة من السفن التجارية في المنطقة القريبة من مناطق سيطرة الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري الإيراني للحصول على إذن لمرور أو للعبور عبر مضيق هرمز. هناك آلية جديدة أعلنت عنها إيران، كل شركة تريد أن تتحرك السفن التابعة لها عبر مضيق هرمز يجب أن ترسل رسالة بالبريد الإلكتروني لبحرية الحرس الثوري للحصول على إذن، إضافة إلى أن الحرس الثوري حدد مسارا جديدا لمرور السفن التي تنسق معه عبر هرمز، وهذه المسارات تتركز حول جزيرتين رئيسيتين داخل المياه الإيرانية. المنطقة الأولى السفن التي تريد أن تدخل إلى مضيق هرمز وفق المسار المحدد من الحرس الثوري يمر من جنب أو من جنوب واحدة من أصغر الجزر الإيرانية، جزيرة هرمز. أما المسار الذي تخرج عبره السفن من مياه الخليج إلى بحر العرب فيقع إلى الجنوب من جزيرة ثانية أيضا، وهي جزيرة لارك. هاتان الجزيرتان تحولتا إلى جزر استراتيجية بالنسبة لإيران، وتستخدم إيران بطبيعة الحال ما وصفه الرئيس الإيراني بفرض السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، مجموعة من الأسلحة أهمها الزوارق السريعة التي يستخدمها الحرس الثوري والتي تسمى أو تعرف بأسطول البعوض، إضافة إلى وجود غواصات صغيرة إيرانية ووجود صواريخ ساحلية يمكنها أن تطلق من قبل الحرس الثوري من المناطق الجنوبية المحاذية لمضيق هرمز. بالنسبة للجانب الأمريكي، لا تزال القيادة الوسطى، القيادة المركزية الأمريكية تقود العمليات في المنطقة. في أحدث تغريدة لها تحدثت إذن القيادة المركزية عن أنها منعت عبور أو حولت مسارات قرابة 78 سفينة وعطلت 4 سفن أخرى. الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة يتركز بنحو 20 سفينة عسكرية من بينها حاملتي طائرات إضافة إلى قرابة 200 طائرة مقاتلة. وتدعم هذا الوجود العسكري الأمريكي الآن في بحر العرب هذا الانتشار موجود في بحر العرب، لكن هناك انتشار مساند أيضا لهذا الانتشار ويتركز في مضيق ملقا، حيث تتواجد واحدة من أهم السفن العسكرية الأمريكية USS Ripley، تشبه حاملات الطائرات، تستضيف طائرات F-35 على متنها، وأيضا أكثر من 2000 جندي من المارينز تعمل قرب مضيق ملقا، وهناك أيضا تساهم بمطاردة ما تسميه الولايات المتحدة بأسطول الظل الإيراني. إضافة إلى الوجود الأمريكي، هذه حملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول وصلت إلى بحر العرب ضمن مهمة تصفها باريس بأنها ائتلاف دولي لإعادة تيسير الملاحة عبر مضيق هرمز. وبرفقة هذه الحملة الطائرات مدمرة تتبع أيضا للبحرية الفرنسية تظهر في هذه الصورة أثناء عبورها قناة السويس، وبرفقتها أيضا سفينة إسناد وسفينة لوجستية ترافق المدمرة. إضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أن أحدث مدمراتها HMS دراجون تتواجد حاليا في البحر المتوسط، وتتجه لمساندة أيضا المهمة التي تنفذها شارل دوغول في بحر العرب. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت حاملة الطائرات الفرنسية والمجموعة القتالية التابعة لها وHMS دراجون السفينة المدمرة البريطانية ستعمل في بحر العرب بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. هذه الأمور غير واضحة حتى الآن محمد، بانتظار ما قد يعلن لاحقا، خاصة وأن الأمريكيين تحدثوا عن إمكانية إعادة إطلاق ما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروع الحرية بلس.
2: شكرا سلام، إذا بالفعل نستودع عن ذلك معك أستاذ العميد. السؤال، ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه القطع العسكرية، سواء المتواجدة فعليا كما شرحت السلام الفرنسية أو التي من المحتمل وصولها أو المتوقع وصولها البريطانية؟
4: محمد، القوات الأمريكية البحرية والمتواجدة يعني في بحر العرب مختلفة تماما عن شارل دوغول وعن الدراجون HMS دراجون البريطانية. هذه شارل دوغول و HMS دراجون تعمل من ضمن تحالف دولي تم الإعداد له في بريطانيا من 40 دولة للعمل ليس بالقوة، ولكن عندما يستتب الأمن أن تعمل داخل الخليج. ولكن إذا استتب الأمن محمد، لماذا فعلا أنت بحاجة إلى هذا الأمر إذا فعلا تم الاتفاق عليها؟ ولكن دائما نعرف أن بريطانيا لديها قاعدة لوجستية دعم في البحرين، وحتى البحرية الفرنسية لديها مرفأ وقاعدة بحرية في الإمارات. إذن أنت أمام بليتورا كما يقال، مجموعة من القوات أغلبها بحرية، ولكن الدعم الأساسي والتواجد الأساسي هو القوات الأمريكية في بحر العرب.
2: الذي نفهمه من هذه القطع العسكرية طبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه حتى في حالة توصل الاتفاق.
4: حاملة الطائرات هي فعلا ليست فعلا من ضمن بعض استتباب الأمن. عندما تأتي الحاملة دوغول وهي الأهم لدى فرنسا وهي حاملة تعمل بالوقود النووي، عندما تأتي أنها تستعد لحرب ما، ولكن لم نشهد مع هذه المجموعة كاسحات الألغام لفترة ما بعد استتباب الحرب. هذه الوحدات هي الوحدات المرافقة، وحدات داعمة، والسفينة التي تليها هي دعم، يعني هي كل ما يتعلق، هي ليست بحاجة إلى الوقود، تعمل 30 أو 40 سنة بالوقود النووي شارل دوغول، ولكن أنت بحاجة إلى عملية الصيانة وعملية الزخيرة وعملية اللوجستية. هذه كلها تترافق من ضمن مجموعة كي تعمل كوحدة متجانسة مع بعضها البعض من ضمن
2: هذه الصور طبعا لعبورها قناة السويس في مايو هذا الشهر.
4: نعم، يعني محمد، عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، القطع الأساسية متواجدة في هذه المنطقة، قناة السويس، HMS دراجون متواجدة في البحر المتوسط، لا تزال لم تعبر بعد قناة السويس. أما
2: القطع الفرنسية
4: تقريبا قطعت وبدأت بالمجيء إلى هذه المنطقة. ولكن عندما نتحدث عن المواضيع الأساسية، يعني عندما نتحدث عن هذه الوحدات الأمريكية، إذا اعتبرناها وحدات أمريكية، هي تعمل ضمن نطاق معين أو area of responsibility، يعني هي من ضمن ما مهماتها ومسؤولياتها تعمل بعضها البعض ضد الدفاعات الجوية أو ضد التهديدات الجوية وحتى التهديدات المائية أو البحرية. فإذن هل سيكون هناك تجانس بين القطع الفرنسية والقطع البريطانية مع
2: أمريكية.
4: الأمريكية؟ هنا يقول الرئيس ترامب أنا لست بحاجة إلى أحد، حتى البارحة عندما انتهت الزيارة للصين قال أنا لست بحاجة لمساعدة الصين. فإذا نحن أمام واقع جديد قد ينتج عنه محمد الكثير من السيناريوهات.
2: هذه إذن دراغون البريطانية موجودة في المتوسط على العموم. لننتقل
4: بس هناك تعليق فقط على الاس دراغون محمد. اليوم البحرية البريطانية هي بحرية تستعمل نزع الألغام بطريقة هجينة، يعني هي لديها وحدات تقليدية لأنها كانت الأقوى في العالم، ولديها أيضا مسيرات تعمل تحت الماء وهي متقدمة جدا في هذا الأمر. ولكن إذا جمعنا كل 40 دولة التي فعلا تريد فعلا المساهمة قد يكون هناك قوة كبيرة من عملية نزع الألغام. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها نازعات ألغام، كاسحات ألغام أيضا حديثة، مسيرات تحت الماء وغيرها، وتحدث عنها رئيس قائد القيادة المركزية.
2: لنتحدث عن الجزر الآن، الآلية التي تتبعها إيران في مرور السفنان والتي تنوي تفعيلها كما تقول إيران، استمعنا لتصريحات نائب الرئيس حول الآلية الجديدة حتى بعد وقف الحرب. وهنا يعني نستحضر التصريحات الأمريكية، التسريبات الأمريكية التي تتحدث عن أن أي عمل عسكري قد تشنه الولايات المتحدة أو تستأنفه لاحقا قد يستهدف بالفعل هذه الجزر.
4: الجزر المهمة كما قالت سلام محمد هي هرمز، لارك، وحتى قشم. من ضمن هذه الـ يعني الآلية الجديدة هناك من يدخل بالطبيعة إلى هرمز وبالتالي إلى داخل الخليج، ولكن من يخرج يذهب إلى لارك ويخرج بطريقة ثانية. هي تنظم تمأسس عملية التواجد، ولكن هذا ليس فقط للدخول والخروج محمد. إذا أردت أن تدخل يجب أن ترسل بريد إلكتروني إلى مكان ما، تعطى كود معين كي يسمح لك تعبر فيها في هذه الإيميل أو البريد الإلكتروني، تقول الحمولة، هناك 42 سؤال، هناك لائحة الحمولة، هل كانت فلاج بالعلم الذي تحمله المشاكل، وحتى الحمولة كي يتم الدفع إما بالعملة الرقمية بيتكوينز أو باليوان، وبالتالي يسمح لك بالخروج. ولكن ماذا تفعل إيران اليوم؟ إيران تحاول فعلا أن ترسم آلية معينة تمأسسها لواقع معين هي تستغله لأهداف داخلية ولأهداف كبيرة، خاصة أن تبين أن مضيق هرمز محمد هو فعلا القنبلة النووية الأساسية التي فعلا غيرت اللعبة الجيوسياسية والديناميكية في العالم من الاقتصاد إلى السياسة وحتى إلى الحرب. ولكن هذا الأمر يخالف القانون الدولي. ماذا تفعل إيران؟ هي وهذا أصبح معروفا، هي تأخذ ما ليس لها، وعندما تفاوض تتنازل عن ما ليس لها على أنه تنازل، وبالتالي الأهداف بعيدة المدى خاصة في الداخل الإيراني.
2: هل هذه الجزر تمتلك فيها إيران قواعد عسكرية؟
4: كل الجزر محمد في بندر عباس، هذه المنطقة القيادة البحرية الأولى وهي الأهم. يعني اليوم لديك جزيرة قشم، هي جزيرة كبيرة مساحتها 1400 كيلومتر مربع، وبالتالي فيها الكثير من، تحدثت عن الزوارق السريعة، تحدثت عن الغواصات المجد القزم، وتحدثت عن فعلا عن الألغام، كلها متواجدة في هذه المنطقة. ولكن البيت القصيد محمد هو ليس فعلا هنا، نتحدث عن دائما هذه المنطقة محمد في وسط الخليج هي المنطقة الأعمق في المياه، يعني ناقلة
2: المسار الطبيعي للناقلات،
4: لأنه ناقلة نفط تستلزم 30 متر عمق وأكثر. فإذا هذه المنطقة هي أساس. ماذا تفعل إيران؟ لديها الجزر وحتى الجزر الإماراتية، وبالتالي تستطيع أن تسيطر على المضيق إن كان دخولا أو خروجا، وهذا أمر يعني فعلا يعطيها أفضلية، وكأن الجغرافيا هي فعلا استراتيجية بحد ذاتها تعطي الأفضلية لإيران. هذا عدا أن الساحل الإيراني من مضيق هرمز وحتى الحدود العراقية 2500 متر كلها تقريبا معسكرة فيها الحرس الثوري وفيها حتى الجيش بحرية الجيش الأرتاش أو الجيش الإيراني.
2: لننتقل الآن إلى مشروع الحرية بلس. إذا ما أراد الرئيس الأمريكي استئنافه من جديد، هل هنالك فرق جوهري بين المشروع الأول أو هي مجرد عملية استئناف للحصار الذي كان؟
4: محمد، مشروع الحرية 1 هو تقريبا كان مثل بايلوت، يعني تجربة تأخذ منها الدروس، وكان يمر عبر الإمارات فجيرة وبالتالي عمان والدخول إلى الداخل. هو الجغرافيا تفرض أن يكون البلس هنا، ولكن مع إمكانية الفرض بحال السيناريو السيء أكثر. ولكن هذا أيضا يأخذنا إلى سيناريو مهم جدا محمد، هو أن يكون إحدى السيناريوهات أن يصبح مضيق هرمز مقسم إلى قسمين، قسم ضمن
2: السيطرة الإيرانية
4: والسيطرة الإيرانية كما قال السلام حسب الآلية، ولكن هذا الأمر ينزع من إيران أهم ورقة لديها، وبالتالي ماذا ستفعل إيران وكيف سيكون ردها؟ بالحد الأدنى إذا لم تريد إيران فعلا الذهاب إلى حرب، قد تكون هي الديسربتر أو المعطل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن حتى حدود أو ثريشولد حتى حدود الحرب، وبالتالي عدم الذهاب إلى الحرب الكاملة والشاملة كما كانت قبل.
2: هل صحيح أن إيران ولو بأسلحة خفيفة أو بزوارق تستطيع أن تربك شركات التأمين وبالتالي تعطل الملاحة حتى بدون أعمال عسكرية؟
4: محمد، هي أيضا الهدف دائما هو ليس الإغلاق، واليوم هو ليس إغلاق، يعني اليوم هو انتقائي من قبل إيران مقابل دفع بدل للخروج. هي ترفع مستوى المخاطر كي فعلا لا تجرؤ هذه السفن التجارية على الدخول، والدليل على ذلك أنها تقول أن هذه المنطقة الممر القديم هو فعلا ليس آمنا لأنها زرعت فيها الكثير من الأغام بطريقة غير مباشرة. فإذا أنت بطريقة وبأقل ثمن وكلفة ممكنة تعطل المضيق، وبالتالي لا يحقق الأمريكي وحتى دول المنطقة الأهداف خاصة بها.
2: شكرا جزيلا لك عبد الله سحنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لكم مشاهدينا. نعود إذن لغرفة الأخبار لاستكمال هذه التغطية.
1: الآن إلى ملف لبنان الذي شهد جملة التطورات الميدانية، للإطلاع أكثر معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، إذن نقف على آخر هذه التطورات سواء ما تعلق منها بالجانب الميداني، ولكن أيضا التصريحات الخاصة بمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل.
5: بالفعل زي نبدأ من آخر الأخبار المتعلقة بعمليات حزب الله، وأنا أنتظر هذا الهواء. أعلن حزب الله عن أن عملياته لهذا اليوم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى 17 عملية. آخر هذه العمليات كان في العمق الإسرائيلي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، وقال بأنه استهدف ثكنة يعرى الإسرائيلية، وتحدث أيضا عن سلسلة طويلة من الاستهدافات للقوات الإسرائيلية، مواقع تجمع القوات الإسرائيلية لا سيما في بلدة البياضة في قضاء صور، تلك البلدة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وقال بأنه استهدف موقعا قياديا لتلك القوات وأيضا تجمعا للقوات الإسرائيلية، وانسحب الأمر على أكثر من بلدة وقرية تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وأيضا تحدث عن استهداف للآليات والمدرعات خاصة بتلك القوات. وقال الحزب بأنه يرد في هذه العمليات على سلسلة وقائمة طويلة من الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية خلال هذا اليوم. الغارات الإسرائيلية تكثفت بشكل كبير على أقضية صور وصيدا والنبطية ومرج عيون، وبالإضافة إلى بنت جبيل وجزين، وكانت أعنف الغارات على النبطية وعلى صور، والحديث عن قرى عديدة من بينها جزين وأيضا بيوت السياد وكوثرية السياد، والحديث أيضا عن الناقورة والقليلة، كثير من القرى اليوم التي طالتها الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف بالمسيرات وبالطيران الحربي. الإسرائيلي والحديث عن القصف المدفعي المتواصل لا سيما في الخيام وفي بنت جبيل وأيضا في العديد من القرى التي تتواجد فيها تلك القوات وتعمل على نسفها وتلغيمها وتفجيرها. هذا ما يتعلق بالشأن الميداني. حزب الله أيضا علق على المحادثات الخاصة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة يوم أمس، وقال بأن على السلطة اللبنانية ألا تواصل تقديم التنازلات التي وصفها بالمجانية، وقال بأن الحديث عن سلام محتمل بين لبنان وإسرائيل هو يأتي في سياق الانحراف ودعا إلى وقفه، وقال بأن المقاومة سوف تواصل عملياتها والتصدي لتلك الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.
1: شكرا لك تامر الصمادي من بيروت. أيضا معنا في الاستوديو نجوان سميري مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ضابط قتل إسرائيلي في معارك الجنوب اليوم.
6: بالفعل هذا ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم، مقتل ضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني. العملية وقعت يوم أمس في منطقة دير سريان بالقطاع الشرقي من الحدود في داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك أصيب جندي آخر جراء إطلاق حزب الله لمسيرة انفجرت عند هذه القوة، ما أسفرت عن مقتل هذا الضابط وإصابة جندي آخر. فقط قبل يومين أيضا قتل جندي آخر في نفس الموقع، وهذا فقط يشير إلى حدة الاشتباكات في منطقة دير سريان، وكان الزملاء في الجانب الآخر من الحدود في لبنان يتحدثون عن هذه المعارك الضارية في منطقة دير سريان. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن يوم أمس تعرضت هذه القوة العسكرية لنيران استمرت لساعات من قبل حزب الله، سواء كان بإطلاق المسيرات أو بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ، وهذا أيضا ما ذكره الجيش الإسرائيلي هذا اليوم أيضا بأن قواته في الجنوب اللبناني المحتل تعرضت أكثر من مرة لإطلاق المسيرات وللقذائف الصاروخية ولقذائف الهاون. الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن إصابات هذا اليوم، بل قال في بيانه بأنه نفذ خلال نهاية هذا الأسبوع خلال اليومين عمليا يوم الجمعة ويوم السبت غارات وهجمات طالت أكثر من 100 هدف. كالعادة يردد الجيش في بياناته بأن الأهداف التي تتم مهاجمتها تتعلق ببنى تحتية تابعة لحزب الله، مستودعات للأسلحة، منصات لإطلاق الصواريخ. لكن إذا ما أردنا الحديث عن هذا الضابط الذي قتل بالمسيرة عمليا مع الإعلان عن مقتله، يرتفع عدد قتل جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على لبنان مطلع آذار مارس إلى 18 جندي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 900 جندي وضابط خلال هذه المواجهات. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه منذ أن تم الإعلان عما يوصف بوقف إطلاق النار بلبنان قبل شهر تقريبا، قتل 8 جنود، 5 منهم قتلوا بالمسيرات المتفخخة، هذه المسيرات التي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية، وتعجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إيجاد حل وآلية للتصدي لهذه المسيرات. هذا اليوم كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن الجيش بعد أكثر من شهرين على هذه المواجهة مع حزب الله أخفق عمليا في إيجاد آلية للتعامل مع هذه المسيرات، وهذا على الرغم من كل الوسائل التي أدخلها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية على المستوى العسكري وحتى على المستوى المالي. الحكومة الإسرائيلية رصدت في الأيام الأخيرة قرابة 700 مليون دولار فقط من أجل يعني إيجاد طرق وآليات للتعامل مع هذه المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك نجوان ثمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وننقل

0: بتخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: أول دواء أول.
5: يا سلام.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
7: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
8: We continue our series by taking an ayah of the Quran and explaining the reason, sabab al-nuzul, the reason for the revelation, and what are some of the lessons that we learn from that ayah. And tonight's ayah is the first ayah in Surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Allah subhanahu wa ta'ala said, قَدْ سَمِعَ

0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300 998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
4: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومشاهده.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الذي رواه الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وعشر ذي الحجة من مواسم الخير التي ينبغي على المسلم أن يتعرض فيها لنفحات رحمة الله عز وجل، وذلك بالإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام من صيام وقيام وقراءة القرآن وتسبيح وتهليل واستغفار. من مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة التي فضلها الله تعالى على سائر أيام العام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من في هذه الأيام العشرة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء، حتى العشر الأواخر من رمضان. ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وبهذا يجتمع شمل الأدلة. واعلم يا أخي المسلم أن فضيلة هذه العشر جاءت من أمور كثيرة، منها أولا أن الله تعالى أقسم بها، والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما تقدم في الحديث الصحيح. ثالثا أنه حث فيها على العمل الصالح لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار وشرف المكان أيضا، وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام. رابعا أنه أمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. خامسا أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين، وصيامه يكفر آثام سنتين. وفي العشر أيضا يوم النحر الذي هو أعظم أيام السنة على الإطلاق، وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيرها. سادسا أن فيها الأضحية والحج، ومن الأعمال الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في عشر ذي الحجة: أولا الصيام، فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي قال الله: كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحب له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ثانيا، الصدقة، وهي من جملة الأعمال الصالحة التي يستحب للمسلم الإكثار منها في هذه الأيام، وقد حث الله تعالى عليها فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. ثالثا، التكبير، فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر، والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهارا للعبادة وإعلانا بتعظيم الله تعالى، ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام العشر، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. وهناك صفات أخرى. والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد، فإن هذا غير مشروع. إن أحياء من دثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم، دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. رابعا، أداء الحج والعمرة. إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام، فما وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب إن شاء الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. خامسا، الإكثار من الأعمال الصالحة عموما، لأن العمل الصالح محبوب إلى الله تعالى، وهذا يستلزم عظم ثوابه عند الله تعالى، فمن لم يمكنه الحج فعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله تعالى، من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة. سادسا، الأضحية، ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى. سابعا، التوبة النصوحة، ومما يتأكد في هذه العشر التوبة إلى الله تعالى والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب. والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى وترك ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى وتركا في الحال وعزما على ألا يعود، والاستقامة على الحق بفعل ما يحبه الله تعالى. والواجب على المسلم إذا تلبس بمعصية أن يبادر إلى التوبة حالا بدون تمهل، لأنه أولا لا يدري في أي لحظة يموت. فليحرص المسلم على مواسم الخير فإنها سريعة الانقضاء، وليقدم لنفسه عملا صالحا يجد ثوابه أحوج ما يكون إليه، فإن الثواب قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرها. صدق الله العظيم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
3: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيه.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء أول.
2: يا سلام.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في فورمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية فورمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية Family Law، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيوم أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161، أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: أول ما يجب على العبد أن يحمد الله ويثني على الله، إذ أمد في أجله وأنسأ له في الأيام، وغيره حبيس فراش أو حبيس لحد مظلم. أمنية من كان تحت الأرض الآن نداؤهم، صراخهم، دعاؤهم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وها هو موسم يحب الله العمل فيه، أفلا يحبه العبد؟ إذا كان ربي يحب العمل فيه، فإن العبد يحب ما يحبه سيده جل وعلا، يحب العمل. ثم تأمل أيها المؤمن، قال: ما من أيام العمل الصالح ففتح أبوابها، ولم يحدد عملا واحدا حتى يدخل كل عبد مع أي باب إلى الجنة شاء، ومع أي باب من أبواب العبادة شاء، ويكون له في أعماله سيد. فهذا سيد عمله الصيام، وذاك الدعوة إلى الله، وذاك الإصلاح بين الناس، وذاك صلة الرحم، وذاك تلاوة القرآن، وذاك يكبر آناء الليل وأطراف النهار، وذاك يقوم الليل، وذاك يحج البيت، وذاك يذبح أضحيته، وذاك تغير نظرته إلى صلاته فباتت صلاته صلاة الخاشعين. مع أي أبواب العمل الصالح تريد أن تدخل، فإنه موسم يحب الله العمل الصالح فيه. وقبل أن أدخل وإياك أيها الحبيب في أنواع العبادات، أقول: هناك صيانة عاجلة يجب أن تعملها لقلبك قبل أن ندخل في موسم من أعماله تعظيم الله. وتعظيم شرائع الإسلام وتعظيمها من تقوى القلوب. السؤال الأول: هل قلبك مستعد لرفع الأعمال في موسم الجنة هذا؟ هل قلبك نقي بحيث أنه يتلذذ بالعبادة وترفع العبادة بعد أن يعظم العبد ربه بقلبه ويخلص في عمله؟ أم أن بعض قلوب عباد الله مريضة وبعضها يشوبها من الأمراض والأدواء ما يسبب عدم رفع العمل؟ هل قلبك طاهر؟ هل قلبك سليم؟ هل قلبك أتقى أو أنقى من ثوبك؟ أم أن بعضنا أحبابي رمضان الماضي ما رفع إلى الآن له، لأن في قلبه شحناء، في قلبه حسد، في قلبه رياء، في قلبه عجب، في قلبه كبر، في قلبه أي داء من أدواء القلوب؟ قبل أن نتحدث عن الأعمال في موسم الجنة هذا، أقول فتش قلبك وأخرج منه كل غل، وأخرج منه حظوظ النفس، وأخرج منه تلك السرطانات والأورام التي سببت القيح والنزيف وسببت عدم تلذذك بالطاعة. نعم أحبابي، إن العمل الصالح الذي نتواصى عليه في العشر الأوائل من ذي الحجة، قبل أن نتواصى عليه لا بد أن نتواصى أن نطهر قلوبنا. وما بقي من أيام قبل هذا الموسم، ما أجمل أيها الأحباب أن ننطلق إلى القلوب فنغسلها بماء الإيمان وماء الصفح والعفو عن المؤمنين. والوقفة الثانية قبل الأعمال: جدد إقبالك على الله، وجدد النية في قلبك والقصد إلى الله، جدد الإخلاص. هل في قلبك طمع في مخلوق وخوف من مخلوق ورجاء لمخلوق؟ هل أنت تعمل لكي ترضي عبدا من العبيد فتزيد بعبوديتك له ذلا، أم أن أعمالك كلها دقها وجلها لله رب العالمين؟ سؤال: قبل أن نبدأ في العمل نجدد الإخلاص في العمل، وأن يكون العبد خفي تقي نقي، تكون أعماله طاهرة، لأن بعضنا أحبابي يهدم بناءه وينقض غزله ويحرق زرعه بلسانه، فيحب أن يتباهى أو أن يذكره الناس أو يثنوا عليه، ويكون منشأ العمل حب الثناء والرياء، وربي جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. أحبابي، أبدأ وإياكم ببعض الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات، وهي إنما ليست حصر، إنما نحن نذكر أبوابا، وإلا فإن العبادة أبوابها مشرعة وكثيرة. وقبل أن أبدأ فأقول: مما أوصيك به أيها العبد أن تطلب العون من الله على طاعته وذكره وشكره، وأن تطلبه أن يقلب قلبك على طاعته، وأن تسأله أن يهدي قلبك، وأن تسأله أن لا يزيغك بعد إذ هداك، أن تفتقر إلى الله وتنكسر الآن تسأل الله: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الثاني: تجديد التوبة، فإننا أحبابي عباد سلط علينا عدو، وأخبرنا الله جل وعلا على لسان نبيه أن الذنب قريننا، وأن الشيطان يوسوس لنا، وأننا لا بد وأن نذنب، لكنه جل وعلا بعد الذنب يحب ويفرح من عبده أن يعود إليه: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. التوبة أحبابي، نجدد التوبة، التوبة النصوح التي أحبابي من جددها لا يغفر الله ذنبه فحسب. التوبة النصوح لا تغفر الذنوب فحسب، بل ويكون بعدها أن يبدل الله الذنب حسنات، كريم سبحانه. الأعمال الصالحات بعد تجديد التوبة ودعاء الله على أن يعينك على الطاعة، أبدأ وإياك بأبواب مشرعة من الحسنات، أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم طريق مرضاته. من الأعمال الصالحات الدعوة إلى الله. نعم أحبابي، الدعوة إلى الله عمر جديد، عمر جديد، لأنك إذا ابتدأت تدعو إلى الله أضفت إلى عمرك أعمار من يهتدون على يدك، فإذا تابوا من ترك منكر كان لك أجر تركهم لذاك المنكر وفعلهم لتلك الطاعة. لو دخل في الإسلام إنسان كان يسير إلى النار بدعوتك وهدايتك هداية الدلالة لكان لك مثل أجره إلى أن يموت. الدعوة إلى الله حمل لهمها وتقريبها إلى القلوب التي نفرت عن دين الفطرة. الدعوة إلى الله من أجل الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وتلاحظ أني سأقدم الأعمال المتعدية ثم ألحقها بالعبادات القاصرة. من الأعمال الصالحة صلة الأرحام، وبعضنا أحبابي ليس قاطع، ما بينه وبين خوال شيء ولا أعمام شيء، لكنه مشغول، مشغول، ألسنا مشغولين يا أخوان؟ ويقول بعض أهل العلم متى تكون قاطعا أو هاجرا؟ قال إذا احتجت، إذا قابلت رحمك إلى الاعتذار، إذا احتجت تقول الله يا أخي إن انشغلنا عنكم واشغلتنا الدنيا والله يقطع، وبدأ يتلوم. إذا أقبل أهل الأرحام إلى بعض وتلاوموا، إذا أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، إذا تلاومتم فاعلم أنك قد جف طريق الأجر من صلة الرحم. العشر الأوائل من ذي الحجة جميل أن تتعاهد جميع الخالات، والخالة أم، تتعاهدها بالاتصال، بالزيارة، بالهدية، أن تتعاهد العمات، أن تتعاهد الأعمام، أن تزور. وإياك في صلة الرحم أن تقول أنا الكبير ولي الحق وهو الصغير وعليه الحق. يا أخي صل كل أرحامك، أكبر منك، أصغر منك، نفوسهم، بعضهم يقول والله ودي أسلم عليه، لكن يا أخي دائما مقطب الجبين، وإذا طرقت الباب عليه أكيد بيقول جايني تسلف ولا جايني خطب. إذا طرقت الباب عليه سلم وقل الزيارة لله، عشان يطمئن الله يعظم أجره ولا يقلق وش جاب أبو فلان، مهم ما أنا متعود أنه يزورني. فما أجمل أن تتعاهدهم لله وتطرق الباب ولا تطيل المكث، أتيتك والله إني دعوت لك وإني في ظهر الغيب أدعي لك يا خال، وأنت يا ولد عمي، وأنت يا خالتي، وأنا مقصر وأستغفر الله. والله يا أحبابي إن صلة الرحم في العشر هذه وما بعدها إنها عمر جديد، لأن الله يبسط لك في أجلك وينسأ لك في أثرك ويبس ويمد لك في رزقك. ألا تحبون هذه النعمة؟ ثم إن الله يحب الواصلين، يحب الواصلين. ولذلك قال الله للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ألا تحب أن يصلك الله؟ ما أجمل يا أخوان كل يوم في العشر نزور 4 3 2 غير قادرين على الوصل بالأقدام، اتصلنا بالجوال، لا تقول رسالة واتساب ورسائل، هذه الرسائل منزوعة الدسم ومنزوعة الروح ومنزوعة. يا أخوان الرسالة يمكن أقراها ويمكن ما أقراها، والرسالة ما فيها روح، ما فيها سماع، ما فيها دعاء، وبعض الرسائل منسوخة ولا لا، تجيك رسالة وتجيك 500 كلها رسالة واحدة، أوصيك بكذا، لقد اشتقنا إليك، ويكتب بيت شعر، وبعضهم ينسى يمسح اسم اللي أرسلها قبله، وتجيك رسالة من فلان الفلاني وهي باسم فلان. هذا تبني، تبني، والتبني ما يجوز. أعود فأقول من الأعمال الصالحة، وهنا كان المفروض أقدمها، أن تجعل في كل حركة وسكنة في العشر الأوائل من ذي الحجة وتكون أنموذجا لباقي العام، في كل عمل تعمله استحضر النية، حتى في لقائك بأهلك، حتى في شراء طعام أبنائك، في خطاك إلى المسجد، في وضوئك، في طعامك، في نومك، في سهرك، في كل حركة أنو النية الصالحة أنك تريد أن تتقوى بالوجبة هذه على طاعة الله، وبشرب الماء هذا أن تحمد الله، وبمشيك للخطى إلى المساجد أن ترفعك حسنات، وإذا توضأت أن الذنوب قد خرجت، وإذا نمت للاستعانة على قيام الليل، وإذا تبسمت إنما لتشرح صدر هذا الأخ الذي نظرت إليه، وإذا شريت الخبز لعشاء أبنائك أو إفطارهم أنك تطعمهم، فتكون هذه الوجبة صدقة عليهم. من العمل الصالح أيضا في العشر الأوائل من ذي الحجة الصدقة، ووالله إنها جنة، ألست تستظل بها يوم أن يعرق الناس يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؟ والحبيب أخبر أن المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته. أحبابي، العشر الأوائل من ذي الحجة بعض الناس يضع زكاة أمواله يضعها في رمضان، يريد الأجر، ونعم موسم من أعظم المواسم رمضان. والراجح كما قاله شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله أن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار رمضان كله، وأن ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة، فإن الله يقبل صدقة أحدنا بيمينه جل وعلا وكلتا يديه يمين، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى تكون كالجبل العظيم. والحبيب يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، وليس التمرة كاملة، يكفي شق، وكم من تمرة رميناها في الزبائل وما تصدقنا بها، ولو تصدقنا لربما كانت أحد أسباب دخول بعضنا الجنة. الصدقة وتلمس حاجة المحتاج، الصدقة على العامل الذي أتى من بلاده من بعيد ليأخذ فتات مرتبك وربع عشر ما تكسب في شهر، ربع عشره مرتب إنسان في شهر وشهرين. أن نرحم أيضا من كان عندنا في بلادنا، وأن يرى الرحمة بالمال والرحمة بالحال والرحمة بالاستضافة. إذن أدعوك أيها الحبيب وأدعو نفسي أن تكون العشر الأوائل، أن تكون العشر الأوائل من ذي الحجة عبادة الصدقة، عبادة حتى تألفها. وما أجمل أن يكون لك في كل يوم صدقة ولو قلت، ولو قلت، أن تتصدق كل يوم بمئة ريال، أن تتصدق كل يوم بكيلو تمر، أن تتصدق في كل يوم بثوب زائد عن حاجتك، حتى ترفع عند الله متصدقا، وهي من الأعمال التي يحبها الله. وتذكر أيها المؤمن أن المال مال الله ليس مالك. الصلاة الخاشعة، وأعود إلى العبادات القاصرة، الصلاة الخاشعة، أن نغير أحبابنا النظرة إلى الصلاة. أليست الصلاة صلة؟ أليس الواقف بين يدي الله إنما يناجي الله؟ أليس بعضنا إذا وقف في الصلاة فتح الشيطان له كل باب كان مغلق قبل الصلاة؟ نريد أحبابي في العشر الأوائل أن نعود إلى الصلاة، فنعيد النظرة في خشوعها، في سننها، في أركانها، في واجباتها، نصلي صلاة المودعين، الصلاة الخاشعة. هل يستطيع أحدنا الآن أن يتخذ قرار مع بدء، بل جميل أن يبدأ اليوم، أن لا يؤذن المؤذن في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا وأنا في المسجد؟ هل هذا القرار صعب يا أخوان؟ والله ليس صعب، لا يؤذن إلا وأنت في المسجد. القرار الثاني أن أتوضأ لكل صلاة، جميل، حتى يخرج الذنب من تحت الأظفار. القرار الثالث، إذا كنت لا يؤذن إلا وأنا في المسجد، لا أترك متابعة الأذان قط، وأوقفوا دالوب الحياة عن الجريان إذا قال المؤذن الله أكبر. يجب أن يتوقف كل شيء، لأن الله أكبر وما سواه صغير حقير. أن تغير نظرتك أن تأتي للمسجد وتحتسب الخطى. القرار الثاني، أن لا تفوتني تكبيرة الإحرام قط مهما بلغ. التسويف اللي عند بعضنا إذا شغل السيارة ويذن قال أصلي قدام، جاء المسجد توه قال لا قدام، فإذا وصل المسجد آخر مسجد إلينهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، اللي قال لك قدام هو الشيطان، وله بقدام هذا وراء، لأن قدام المفروض يوم قال الله أكبر وقف، وادخل المسجد فورا وجدد وضوءك ثم صلي واذكر واتلو وادعو بين الأذانين. ومن الأعمال الصالحات في العشر خاصة الجهر بالتوحيد، الجهر بالتكبير، شعار المتقين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الذي يستحي ويخجل أن يذكرها وأن يعلن التكبير لتضج أركان الأرض بالتكبير لخالقها، اللي يستحي إيمانه في قلبه ضعيف. التكبير شعار أهل الإيمان، بل وهو الطمأنينة للقلب، بل إن الذاكر لله والرافع للصوت بذلك يطمئن قلبه ويتيسر له العبادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا أعلن التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة وفي موسم أفضل أيام الدنيا الصوم، والصوم جنس الصوم يحبه الله. ويكفي أن تعلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. الصوم جنة، أن يترك الإنسان شهوته وطعامه لأجل الله. وجنس الصوم محبوب إلى الله وهو من العمل الصالح، ولذلك صيام 9 الأوائل من ذي الحجة عبادة جليلة. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم، هل من السنن المؤكدة صيام 9 من ذي الحجة؟ وفيما يروى عن عائشة رضي الله عنها الحديث الذي رواه مسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صائما في العشر قط. منهم من قال أن الصيام إنما الذي يتأكد من الصيام في العشر عرفة، يوم عرفة الذي قال الحبيب عنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وقد روي عن بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة في حديث لا بأس بسنده. وللجمع بين هذه الأقوال نقول: يصوم الإنسان 9 من ذي الحجة وآكدها يوم 9 وهو يوم عرفة، أفضل يوم، هذا اليوم الذي أكثر ما يعتق الله فيه من النار يوم عرفة. وخير الدعاء دعاؤه يوم المباهاة، هذا اليوم العظيم الذي هو قرة عين في العام. كانت عائشة تقول رضي الله عنها: ما من يوم من السنة صومه أحب إلي من يوم عرفة. ويكفي أن تعلم أنه عزاء لغير الحاج، يعزي الله بصومه من لم يحج البيت الحرام. ولذلك يعزى من لم يحج بأمرين: أن يصوم عرفة فتكفر 2، وأن يضحي فيمسك من شعره بعد دخول العشر مشابهة للحجيج، ويذبح أضحيته فيغفر له مع أول إهراقة الدم، وله بكل صوفة وشعرة حسنة. هذا العزاء لمن لم يحج، أما من حج البيت فلم يرفث ولم يرفسق، كانت الجائزة ليس مغفرة 2، إنما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله الكريم من فضله.
4: ومن الأخطاء أيضا مشابقة الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار. ومن الأخطاء أيضا التأخير عن الإمام حال السجود والقيام منه أو حال الركوع أو الاعتدال منه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ومن الأخطاء أيضا قراءة القرآن في الركوع أو السجود. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبا بكر فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ومن الأخطاء أيضا الصلاة بين السواري أي الأعمدة،

ومن الأخطاء أيضا الصلاة في المقبرة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وعن أبي مرثد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ومن الأخطاء أيضا الصلاة منفردا خلف الصف. فعن علي بن شيبان وكان من الوافد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فخذ الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. عليه لا يجوز للمصلي في جماعة أن يصلي منفردا خلف الصف إذا كان في الصف مكانا يتسع له. فإذا صلى منفردا في هذه الحالة فعليه إعادة الصلاة، فإذا لم يكن مكان في الصف يتسع له جاز له أن يصلي وحده خلف الصف ولا إعادة عليه. ومن الأخطاء أيضا إقامة رجل من مكانه والجلوس فيه. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يقيمن أحدا من مقعده ثم يقعد فيه. ومن الأخطاء أيضا صلاة ركعتين في المصلى قبل صلاة العيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ومن الأخطاء أيضا رفع اليدين على المنبر. فعن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمار بن رؤيبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. ومن الأخطاء أيضا هجر الصلاة في المسجد المجاور بدون سبب شرعي. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. ومن الأخطاء أيضا الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ومن الأخطاء أيضا إتيان المسجد يوم الجمعة بعد صعود الإمام. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فقعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، ورجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. ومن الأخطاء أيضا انتظار الداخل المؤذن حتى يفرغ من أذان يوم الجمعة. البعض إذا دخل المسجد وقد جلس الخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن فلا يدخل في صلاة تحية المسجد حتى يفرغ المؤذن من الأذان ويشرع الخطيب في الخطبة، والأولى أن يصلي لأن الاستماع إلى الخطبة فرض وإجابة المؤذن سنة. ومن الأخطاء أيضا صلاة سنة قبلية للجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان، نقدم لكم في ختام الحج ومناسكه حديث جابر رضي الله عنه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقف بذاكرتنا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام وهم يؤدون هذه الفريضة عبر الزمان الطويل.
1: روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب

0: الحميد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله. قال: فإن معي الهدي فلا تحل.
0: قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع،

0: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عم العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟
1: قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى الناس ينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ذعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت، فناولوه دلوا فشرب منه. انتهى.

محمد خير خلق الله كلهم محمد

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات في لبنان والمشهد في قطاع غزة. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصادر أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، وأن مسؤولين بإدارة ترامب والبنتاغون يدفعون باتجاه ضربات محددة بينما يدفع آخرون باتجاه الدبلوماسية. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران ستفرض ما وصفه بآلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية هدفها تعزيز الترتيبات الأمنية للعبور من مضيق هرمز. هذا وأعلنت سفارة باكستان في إيران أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني لطهران بحثت مهمة وساطة في السلام في المنطقة. في الملف اللبناني تواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء جولاني في معارك بجنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وأكد الحزب رفضه أي إملاءات وضغوط ووصايا أمريكية أو غيرها تحاول فرض مسار ومصير يطعن في سيرة لبنان. ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى وقف ما سماه مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن. في مستجدات التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، نعت كتائب القسام وحركة حماس رسميا ما القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، وطالبت حماس المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسيطة بالتحرك لإلزام حكومة الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها. وكان الجيش الإسرائيلي أكد رسميا اغتيال عز الدين الحداد في غارة على مدينة غزة يوم أمس. نرحب بشبكة مراسلينا، معنا من واشنطن أحمد الرهيد ومعنا من طهران محمد البقالي، أهلا بكما. أبدأ معك إذا أحمد الرهيد وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي وما تسرب عن خلافات في وجهات النظر داخل الإدارة الأمريكية.
1: بالفعل زين العابدين، يبدو أن الإدارة الأمريكية حتى الآن هناك تباينات فيها بحسب ما تنقل CNN فيما يتعلق بالخطوة المقبلة مع إيران، مسار المفاوضات ومسار التصعيد العسكري. هناك من يحبذ المضي أكثر في العملية العسكرية، توجيه ضربات محددة ودقيقة في إيران. هذا النقاش هو داخل البنتاغون بحسب قناة CNN تنقلها عن مصادر طبعا. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض فهي أيضا كانت قد صرحت لذات القناة وقالت إن الرئيس ترامب لديه كافة الخيارات، إلا أنه يعول بشكل أكبر على المسار الدبلوماسي، وبالتالي فيبدو أن الرأي الأخير هو للرئيس ترامب. الرئيس ترامب يقول إنه حتى الآن يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق المطالب الأمريكية، وهو يشدد دائما في ما يتعلق بالمطالب الأمريكية، إضافة إلى فتح مضيق هرمز يشدد على أولوية الملف النووي في كل تصريحاته. في كل تصريح يتحدث فيه عن هذه الحرب يقول إن الهدف الرئيس منها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، يجدد هذا تقريبا في كل تصريح يتعلق بالحرب مع إيران، ويضيف أيضا في تصريحات أخيرة له بأنه أبطل محاولتين لإيران للحصول على سلاح نووي، ويشير إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة للمفاعلات في شهر يونيو حزيران من العام الماضي، وأيضا هذه العمليات العسكرية والحرب التي بدأت في 28 من شهر فبراير الماضي. بكل الأحوال حتى الآن في الحقيقة الانعكاسات لزيارة الرئيس ترامب إلى الصين ما تزال منتظرة. البعض يعتقد بأن المرونة التي تبديها إيران في هذا الوقت فيما يتعلق بإجراءات جديدة في مضيق هرمز قد تكون إحدى النتائج لهذه الزيارة، بينما يستبعد آخرون، لأن ترامب كان قد قال إن الولايات المتحدة لم تطلب أي مساعدة من الصين فيما يتعلق بملف إيران، وفي ذات الوقت يقول إن الرئيس الصيني كان لطيفا للغاية فيما يتصل بملف إيران، ويضيف ترامب بأن الصين تعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية القادمة من مضيق هرمز بنسبة تقدر بنحو 40%. وبالتالي فالمواقف الأمريكية هي ذاتها في الحقيقة تعويل على المسار الدبلوماسي، تلويح بالعمل العسكري، وفي ذات الوقت تشدد القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي بأنها تشدد من الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي آخر تصريحاتها قالت إنها أرجعت 78 سفينة كانت تحاول الدخول إلى موانئ إيرانية أو تحاول الخروج من موانئ إيرانية.
0: محمد البقال، أيضا في الجانب الإيراني هنالك جديد ما قاله الرئيس، طبعا هنالك زيارة وزير الداخلية الباكستاني، لكن أيضا ما قاله الرئيس مسعود بزشكيان عن مضيق هرمز وآلية جديدة كيف يعني يقدمها الإيرانيون بحيث لا تبدو وكأنها عمل من أعمال الجباية.
2: بالفعل زين، الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني إلى البابا كانت في الحقيقة لافتة، وأنها رسالة موجهة إلى طرف ديني ولكنها رسالة سياسية، وهي في الحقيقة يمكن أن نقرأ أنها موجهة للرأي العام الغربي بشكل عام. هذه الرسالة كانت تضمنت ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول هو تحميل المسؤولية للولايات المتحدة في الوضع الذي آل إليه مضيق هرمز، بحيث تحدث بأن السبب الذي أدى إلى هذا الوضع هو الوجود العسكري الأمريكي، الحصار البحري، الحرب التي شنت على إيران، وبالتالي فهو ينقل النقاش من مساحة أن إيران دولة قامت بإغلاق مضيق هرمز إلى دولة تعرضت لاعتداء، وأنها في سياق الدفاع عن نفسها، وأنها تقوم بالإجراءات التي تسببت بها الولايات المتحدة. المسألة الثانية هي التي ذكرتها زين، وهو أن الواضح أنه يفسر بأن مستقبل مضيق هرمز لن يكون كما كان عليه الأمر من قبل، يتحدث عن آلية جديدة محترفة، وهذا الأمر في الحقيقة مثير للانتباه، يجب أن نسطر على هذه الكلمة، ويؤكد على أن هناك آلية ستفرضها طهران على مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، ويؤكد أنها وفق القانون الدولي، ولكن يقول في نفس الوقت إن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بمجرد انتفاء انعدام الأمن. هو إذن مضيق هرمز لن يبقى على هذا الحال الذي هو عليه الآن، عندما ينتفي انعدام الأمن أي غياب الوجود العسكري الأمريكي وتوقف الحرب، ولكنه لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل. إيران ستفرض آلية جديدة محترفة لم يتم بطبيعة الحال توضيحها ولا تقديم تفاصيل عنها، ولكن يمكن أن نفهم أنها تنتجم في سياق الآليات التي تقول طهران إنها لن تكون بمنطق ربما فرض الرسوم على كل السفن التي تعبر، ولكن من الواضح أن العبور لن يكون حرا بنفس الشكل الذي كان عليه من قبل ودون مقابل، بالتأكيد سيكون شيء مختلف ما زالت إيران تدرسه على ما يبدو، أو ربما توصلت فيه إلى خلاصات لم تعلنها بعد، ولكن يمكن أن نفهم أن إيران تعد الجميع العالم كل المعنيين بالعبور من مضيق هرمز أن الوضع سيختلف، مع مرة أخرى تحديد المسؤولية في تغيرات الوضع إلى الولايات المتحدة.
0: هل نحن نتحدث عن وهي آلية مؤقتة محمد أم نتحدث عن آلية دائمة؟
2: الحقيقة هو تحدث في الذي يمكن أن يفهم أنها ستكون آلية دائمة، لأنه إذا أردنا أن نفهم كلام الرئيس يجب أن نربطه بكلام المرشد العام، المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الذي قال إن مرحلة جديدة قد بدأت، كلام أيضا نائب الرئيس الذي قال إن الوضع لن يعود كما كان عليه من قبل، كلام الحرس الثوري، كل الجهات الحاكمة في إيران، القيادة العليا سواء منها السياسية أو العسكرية، كلها تقول إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان عليه الأمر من قبل، أي ممرا تعبر منه السفن بشكل عادي دون أن تكون ملزمة بأي شيء. هذا الأمر إيران تقوله بشكل واضح، وما كان الرئيس الإيراني ليرسل هذه الرسالة إلى البابا لو كان الأمر مجرد إجراء اعتيادي أو مؤقت.
0: نعم محمد، شكرا جزيلا لك. محمد البطالي من طهران. خيارات أمريكا وإيران بشأن أزمة مضيق هرمز والتحركات البحرية الأوروبية في بحر العرب والبحر المتوسط وتداعياته على حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي، نتابعها في العرض التالي.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات مضيق هرمز مع ارتفاع وتيرة التصريحات الأمريكية والإيرانية، أحدثها قول نائب الرئيس الإيراني أنه من منجزات الحرب فرض سيادة إيران على هرمز، وأن طهران سمحت سابقا بمرور معدات عسكرية كان مقررا استخدامها ضدها من مضيق هرمز ولن تسمح بذلك مجددا. حسب تصريح نائب الرئيس الإيراني، إذن هذه الرسائل السياسية تواكبها تحركات بحرية عسكرية غربية، أبرزها وصول حاملة الطائرات الفرنسية إلى بحر العرب واتجاه أحدث المدمرات البريطانية إلى المنطقة، وإعلان القيادة المركزية الأمريكية إعادة تحويل مسار عشرات السفن التجارية ضمن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. هذه تطورات إذن نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وزميل سلام خضر على الشاشة التفاعلية، سلام مرحبا. إذن نبدأ بالمشاهد الحصرية للجزيرة من مضيق هرمز ثم التواجد العسكري والقطع العسكرية في المنطقة.
4: بالضبط صحيح. إذن هذه هي الصور حصرية لقناة الجزيرة من مضيق هرمز، تظهر الصور اصطفاف مجموعة من السفن التجارية في المنطقة القريبة من مناطق سيطرة الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري الإيراني للحصول على إذن لمرور أو للعبور عبر مضيق هرمز. هناك آلية جديدة أعلنت عنها إيران، كل شركة تريد أن تتحرك السفن التابعة لها عبر مضيق هرمز يجب أن ترسل رسالة بالبريد الإلكتروني لبحرية الحرس الثوري للحصول على إذن، إضافة إلى أن الحرس الثوري حدد مسارا جديدا لمرور السفن التي تنسق معه عبر هرمز، وهذه المسارات تتركز حول جزيرتين رئيسيتين داخل المياه الإيرانية. المنطقة الأولى السفن التي تريد أن تدخل إلى مضيق هرمز وفق المسار المحدد من الحرس الثوري يمر من جنب أو من جنوب واحدة من أصغر الجزر الإيرانية جزيرة هرمز، أما المسار الذي تخرج عبره السفن من مياه الخليج إلى بحر العرب فيقع إلى الجنوب من جزيرة ثانية أيضا وهي جزيرة لارك. هاتان الجزيرتان تحولتا إلى جزر استراتيجية بالنسبة لإيران، وتستخدم إيران بطبيعة الحال ما وصفه الرئيس الإيراني بفرض السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، مجموعة من الأسلحة أهمها الزوارق السريعة التي يستخدمها الحرس الثوري والتي تسمى أو تعرف بأسطول البعوض، إضافة إلى وجود غواصات صغيرة إيرانية ووجود صواريخ ساحلية يمكنها أن تطلق من قبل الحرس الثوري من المناطق الجنوبية المحاذية لمضيق هرمز. بالنسبة للجانب الأمريكي، لا تزال القيادة الوسطى القيادة المركزية الأمريكية تقود العمليات في المنطقة. في أحدث تغريدة لها تحدثت إذن القيادة المركزية عن أنها منعت عبور أو حولت مسارات قرابة 78 سفينة وعطلت 4 سفن أخرى. الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة يتركز بنحو 20 سفينة عسكرية من بينها حاملتي طائرات، إضافة إلى قرابة 200 طائرة مقاتلة، وتدعم هذا الوجود العسكري الأمريكي الآن في بحر العرب. هذا الانتشار موجود في بحر العرب، لكن هناك انتشار مساند أيضا لهذا الانتشار ويتركز في مضيق ملقا، حيث تتواجد واحدة من أهم السفن العسكرية الأمريكية USS Ripley، تشبه حاملات الطائرات، تستضيف طائرات F-35 على متنها، وأيضا أكثر من 2000 جندي من المارينز تعمل قرب مضيق ملقا، وهناك أيضا تساهم بمطاردة ما تسميه الولايات المتحدة بأسطول الظل الإيراني. إضافة إلى الوجود الأمريكي، هذه حملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول وصلت إلى بحر العرب ضمن مهمة تصفها باريس بأنها ائتلاف دولي لإعادة تيسير الملاحة عبر مضيق هرمز. وبرفقة هذه الحملة الطائرات مدمرة تتبع أيضا للبحرية الفرنسية تظهر في هذه الصورة أثناء عبورها قناة السويس، وبرفقتها أيضا سفينة إسناد وسفينة لوجستية ترافق المدمرة. إضافة إلى ذلك، أعلنت بريطانيا أن أحدث مدمراتها HMS دراجون تتوجه حاليا أو تتواجد حاليا في البحر المتوسط، وتتجه لمساندة أيضا المهمة التي تنفذها شارل دوغول في بحر العرب. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت حاملة الطائرات الفرنسية والمجموعة القتالية التابعة لها و HMS دراجون السفينة المدمرة البريطانية ستعمل في بحر العرب بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. هذه الأمور غير واضحة حتى الآن محمد، بانتظار ما قد يعلن لاحقا، خاصة وأن الأمريكيين تحدثوا عن إمكانية إعادة إطلاق ما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروع الحرية بلس.
3: شكرا سلام. إذن بالفعل نستودع عن ذلك معك سيد العميد. السؤال، ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه القطع العسكرية، سواء المتواجدة فعليا كما شرحت السلام الفرنسية، أو التي من المحتمل وصولها أو المتوقع وصولها البريطانية؟
5: محمد، القوات الأمريكية البحرية والمتواجدة يعني في بحر العرب مختلفة تماما عن شارل دوغول وعن الدراجون HMS دراجون البريطانية. هذه شارل دوغول و HMS دراجون تعمل من ضمن تحالف دولي تم الإعداد له في بريطانيا من 40 دولة للعمل ليس بالقوة، ولكن عندما يستتب الأمن أن تعمل داخل الخليج. ولكن إذا استتب الأمن محمد، لماذا فعلا أنت بحاجة إلى هذا الأمر إذا فعلا تم الاتفاق عليها؟ ولكن دائما نعرف أن بريطانيا لديها قاعدة لوجستية دعم في البحرين، وحتى البحرية الفرنسية لديها مرفأ وقاعدة بحرية في الإمارات. إذن أنت أمام بليتورا كما يقال، مجموعة من القوات أغلبها بحرية، ولكن الدعم الأساسي والتواجد الأساسي هو القوات الأمريكية في بحر العرب.
3: الذي نفهمه من هذه القطع العسكرية طبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه حتى في حالة توصل الاتفاق.
5: حاملة الطائرات هي فعلا ليست فعلا من ضمن بعض استتباب الأمن. عندما تأتي الحاملة دوغول وهي الأهم لدى فرنسا، وهي حاملة تعمل بالوقود النووي، عندما تأتي أنها تستعد لحرب ما، ولكن لم نشهد مع هذه المجموعة كاسحات الألغام لفترة ما بعد استتباب الحرب. هذه الوحدات هي الوحدات المرافقة، وحدات داعمة، والسفينة التي تليها هي دعم، يعني هي كل ما يتعلق، هي ليست بحاجة إلى الوقود، تعمل 30 أو 40 سنة بالوقود النووي شارل دوغول، ولكن أنت بحاجة إلى عملية الصيانة وعملية الزخيرة وعملية اللوجستية. هذه كلها تترافق من ضمن مجموعة كي تعمل كوحدة متجانسة مع بعضها البعض. ضمن
3: هذه الصور طبعا لعبورها قناة السويس في مايو هذا الشهر.
5: نعم، يعني محمد، عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، القطع الأساسية متواجدة في هذه المنطقة. قناة السويس HMS دراجون متواجدة في البحر المتوسط، لا تزال لم تعبر بعد قناة السويس. أما
3: القطع الفرنسية
5: تقريبا قطعت وبدأت بالمجيء إلى هذه المنطقة. ولكن عندما نتحدث عن المواضيع الأساسية، يعني عندما نتحدث عن هذه الوحدات الأمريكية، إذا اعتبرناها وحدات أمريكية، هي تعمل ضمن نطاق معين أو area of responsibility، يعني هي من ضمن ما مهماتها ومسؤولياتها تعمل بعضها البعض ضد الدفاعات الجوية أو ضد التهديدات الجوية وحتى التهديدات المائية أو البحرية. فإذن هل سيكون هناك تجانس بين القطع الفرنسية والقطع البريطانية مع الأمريكية؟ هنا يقول الرئيس ترامب، أنا لست بحاجة إلى أحد. حتى البارحة عندما انتهت الزيارة للصين قال أنا لست بحاجة لمساعدة الصين. فإذا نحن أمام واقع جديد قد ينتج عنه محمد الكثير من السيناريوهات.
3: هذه إذن دراجون البريطانية موجودة في المتوسط. على العموم لننتقل
5: بس هناك تعليق فقط على HMS دراجون محمد. اليوم البحرية البريطانية هي بحرية تستعمل نزع الألغام بطريقة هجينة، يعني هي لديها وحدات تقليدية لأنها كانت الأقوى في العالم، ولديها أيضا مسيرات تعمل تحت الماء وهي متقدمة جدا في هذا الأمر. ولكن إذا جمعنا كل 40 دولة التي فعلا تريد فعلا المساهمة، قد يكون هناك قوة كبيرة من عملية نزع الألغام. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها نازعات ألغام، كاسحات ألغام أيضا حديثة، مسيرات تحت الماء وغيرها، وتحدث عنها رئيس قائد القيادة المركزية.
3: لنتحدث عن الجزر الآن، الآلية التي تتبعها إيران في مرور السفنان والتي تنوي تفعيلها كما تقول إيران، سمعنا لتصريحات نائب الرئيس حول الآلية الجديدة حتى بعد وقف الحرب. وهنا يعني نستحضر التصريحات الأمريكية، التسريبات الأمريكية التي تتحدث عن أن أي عمل عسكري قد تشنه الولايات المتحدة أو تستأنفه لاحقا قد يستهدف بالفعل هذه الجزر.
5: الجزر المهمة كما قالت سلام محمد هي هرمز، لارك، وحتى قشم. من ضمن هذه يعني الآلية الجديدة، هناك من يدخل بالطبيعة إلى هرمز وبالتالي إلى داخل الخليج، ولكن من يخرج يذهب إلى الأرك ويخرج بطريقة ثانية. هي تنظم، تمأسس عملية التواجد، ولكن هذا ليس فقط للدخول والخروج محمد. إذا أردت أن تدخل يجب أن ترسل بريد إلكتروني إلى مكان ما، تعطى كود معين كي يسمح لك تعبر فيها في هذه الإيميل أو البريد الإلكتروني، تقول الحمولة، هناك 42 سؤال، هناك لائحة الحمولة، هل كانت فلاجت بالعلم الذي تحمله المشاكل، وحتى الحمولة كي يتم الدفع إما بالعملة الرقمية بيتكوينز أو باليوان، وبالتالي يسمح لك بالخروج. ولكن ماذا تفعل إيران اليوم؟ إيران تحاول فعلا أن ترسم آلية معينة تمأسسها لواقع معين هي تستغله لأهداف داخلية ولأهداف كبيرة، خاصة أن تبين أن مضيق هرمز محمد هو فعلا القنبلة النووية الأساسية التي فعلا غيرت اللعبة الجيوسياسية والديناميكية في العالم من الاقتصاد إلى السياسة وحتى إلى الحرب. ولكن هذا الأمر يخالف القانون الدولي. ماذا تفعل إيران؟ هي وهذا أصبح معروفا، هي تأخذ ما ليس لها، وعندما تفاوض تتنازل عن ما ليس لها على أنه تنازل، وبالتالي الأهداف بعيدة المدى خاصة في الداخل الإيراني.
3: هل هذه الجزر تمتلك فيها إيران قواعد عسكرية؟
5: كل الجزر محمد في بندر عباس، هذه المنطقة القيادة البحرية الأولى وهي الأهم. يعني اليوم لديك جزيرة قشم، هي جزيرة كبيرة مساحتها 1400 كيلومتر مربع، وبالتالي فيها الكثير من، تحدثت عن الزوارق السريعة، تحدثت عن الغواصات المجد القزم، وتحدثت عن فعلا عن الألغام، كلها متواجدة في هذه المنطقة. ولكن البيت القصيد محمد هو ليس فعلا هنا، نتحدث عن دائما هذه المنطقة محمد في وسط الخليج، هي المنطقة الأعمق في المياه، يعني ناقلة
3: المسار الطبيعي للناقلات،
5: لأنه ناقلة نفط تستلزم 30 متر عمق وأكثر. فإذا هذه المنطقة هي أساس. ماذا تفعل إيران؟ لديها الجزر وحتى الجزر الإماراتية، وبالتالي تستطيع أن تسيطر على المضيق إن كان دخولا أو خروجا، وهذا أمر يعني فعلا يعطيها أفضلية، وكأن الجغرافيا هي فعلا استراتيجية بحد ذاتها تعطي الأفضلية لإيران. هذا عدا أن الساحل الإيراني من مضيق هرمز وحتى الحدود العراقية 2500 متر كلها تقريبا معسكرة، فيها الحرس الثوري وفيها حتى الجيش، بحرية الجيش الأرتاش أو الجيش الإيراني.
3: لننتقل الآن إلى مشروع الحرية بلس. إذا ما أراد الرئيس الأمريكي استئنافه من جديد، هل هنالك فرق جوهري بين المشروع الأول، أو هي مجرد عملية استئناف للحصار الذي كان؟
5: محمد، مشروع الحرية 1 هو تقريبا كان مثل بايلوت، يعني تجربة تأخذ منها الدروس، وكان يمر عبر الإمارات فجيرة وبالتالي عمان والدخول إلى الداخل. هو الجغرافيا تفرض أن يكون البلس هنا، ولكن مع إمكانية الفرض بحال السيناريو السيء أكثر. ولكن هذا أيضا يأخذنا إلى سيناريو مهم جدا محمد، هو أن يكون إحدى السيناريوهات أن يصبح مضيق هرمز مقسم إلى قسمين، قسم ضمن
3: السيطرة الإيرانية
5: وسيطرة كما قال السلام حسب الآلية، ولكن هذا الأمر ينزع من إيران أهم ورقة لديها، وبالتالي ماذا ستفعل إيران وكيف سيكون ردها؟ بالحد الأدنى إذا لم تريد إيران فعلا الذهاب إلى حرب قد تكون هي الديسربتر أو المعطل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن حتى حدود أو ثريشولد حتى حدود الحرب وبالتالي عدم الذهاب إلى الحرب الكاملة والشاملة كما كانت قبل.
3: هل صحيح أن إيران ولو بأسلحة خفيفة أو بزوارق تستطيع أن تربك شركات التأمين وبالتالي تعطل الملاحة حتى بدون أعمال عسكرية؟
5: محمد، هي أيضا الهدف دائما هو ليس الإغلاق، واليوم هو ليس إغلاق، يعني اليوم هو انتقائي من قبل إيران مقابل دفع بدل للخروج، هي ترفع مستوى المخاطر كي فعلا لا تجرؤ هذه السفن التجارية على الدخول. والدليل على ذلك أنها تقول أن هذه المنطقة الممر القديم هو فعلا ليس آمنا لأنها زرعت فيها الكثير من الأغام بطريقة غير مباشرة. فإذا أنت بطريقة وبأقل ثمن وكلفة ممكنة تعطل المضيق وبالتالي لا يحقق الأمريكي وحتى دول المنطقة الأهداف خاصة بها.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله الخبير العسكري والاستراتيجي.

0: عاصفة. وكان قد سبق للرئيس أيضا أن نشر فيديو به سفينة حربية تطلق النار فيما يبدو أنه كان كذلك في مضيق هرمز. عموما نريد أن نفهم المقصود ونبدأ بذلك أصلا. ومعنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق بالبيت الأبيض، وسيكون معنا من طهران علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ومعنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. لعلك سيد مارك فايفل شاهدت ما نشره الرئيس الأمريكي، ماذا فهمت منه؟
1: Well, we do believe that the oil prices.
2: نحن نعتقد أن أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة 3% بالأمس، بحسب إمكانية أن الرئيس ترامب سوف يبدأ عملية عسكرية جديدة ضد إيران. إلى أي درجة هذا يتم؟ هو يتحدث عن هرمجدون وتدمير البنية التحتية في كل أرجاء إيران إلى هجمات مستهدفة، وأيضا هجمات على جزيرة خارك، وذلك للقضاء على قدرة إيران أن تقوم بتصدير أو تخزين السوق أو تخزين عفوا النفط. أيضا ضرب بعض مناطق أخرى قرب مضيق هرمز داخل إيران، والتي يمكن أن تستهدف الزوارق التي تستهدف ناقلات النفط، وأيضا يمكن أن يستهدف منصات الإطلاق وأيضا الأماكن التي تحفظ فيها المسيرات. النتيجة هي هل يمكن أن يضع السيد شي جين بينغ بعد لقائه مع ترامب الضغوط على إيران؟ هذا هو الاختبار الحقيقي. هل يمكن لترامب أن يحول اعتماد الصين على النفط الإيراني إلى نقطة نفوذ؟ هل يمكن للصين أن تقنع إيران بفتح مضيق هرمز؟ الولايات المتحدة تضع ضغوطا، وهذا يعني أن المسألة لم تعد مجرد الإدلاء بتصريحات، ولكن إن كان بإمكان بيجين أن تضع ضغوطا على إيران لكي لا يكون هناك استمرار لنشاطات إيران التي تقوم بها الآن.
0: دكتور صالح المطيري، كيف تفهم أنت هذه التغريدة للرئيس الأمريكي؟ تدفع بأي اتجاه برأيك؟
3: والله أستاذ زين، شوف، في ظل هذا التوتر ومحاولة التصعيد اللفظي والصور، هي يعني نمط الرئيس ترامب. يعني أنا لست مستغرب من هذه الصورة، حيث استخدمها أكثر من مرة، يعني هذه المحاولة بإظهار صورة تشي بشيء ما، وأعتقد لا شيء مستبعد في ظل يعني هذا التوتر وفي ظل هشاشة هذه الهدنة وفي ظل الأوضاع. تعرف لا سلم لا حرب، تبقى بيئة مقلقة ما في شك بأي لحظة، وإن كان حتى الاحتكاك محسوبا إلى درجة ما، لكن أعتقد سيصاحبه للأسف الشديد يعني سوء التقدير من أي من الطرفين. أنا أعتقد ما زالت الأعمال الحربية أو العسكرية قائمة طالما الحصار موجود، يعني الحصار الأمريكي من جهة، أيضا الإغلاق الإيراني من جهة أخرى لهرمز، وهذا هو استمرار الأعمال الحربية بطريقة أخرى. هذه حرب اقتصادية قوية وعنيفة، ليست على دول الخليج فقط وإنما على المنطقة كلها. وبظني أنه لا يمكن لهذه الدوافع الاقتصادية أو الدواعي الاقتصادية إذا شئت أن تسميها إلا وأن أما يعني تشعل الصراع مرة أخرى، أو ستؤدي إلى نهاية هذا الصراع، بمعنى تكون ضاغطة إلى هذه الدرجة بحيث يكون هناك نوعا من العقل أو الحكمة العقلانية والتوجه إلى. اليوم كان في تحريك بعد أن ركدت الوساطة الباكستانية بزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، وأظنها بالإضافة إلى ملفات أخرى لا ليست ببعيدة عن المفاوضات. بالتالي هذه الرسالة أنا سأضعها من ضمن مناورات الرئيس ترامب، ربما يريد شيء، ربما يهيئ إلى شيء، ربما يفعلها ويعود مرة أخرى إلى إطلاق النيران.
0: سيد علي أكبر داريني، طبعا لا يمكن تجاهل رسائل التهديد الأمريكية، لأن الرئيس ترامب سبق وهدد، وحينما هدد نفذ وشن الحرب على إيران، رغم أن كثيرين كانوا لا يتوقعون ذلك. لكن ليس معنا السيد علي داريني، ربما يعود إلينا في وقت لاحق. سيد مارك فايفل، أيضا هذا الكلام يأتي في ظل تصريحات لـ CNN من مسؤولين عن خلاف

0: الدولة الأمريكية، رسالة الرئيس ترامب على منصة السوشيال، هل يعني أن هذا الخلاف انتهى أم أنه يشير إلى ما أشارت إليه CNN بأن الخيارات المتاحة أو فريق يريد الدبلوماسية وفريق يريد ضربات محددة؟ هل هذه الصورة تشي بالضربات المحددة وما شكلها؟
1: أعتقد أن هذه الصورة تظهر أن الرئيس ترامب يبقي خياراته مطروحة على الطاولة، وهو الآن يبقي تحركا بعد قمته في الصين لكي يرى إن كانت الصين سوف تمارس نفوذا أو ضغطا على النظام الإيراني، إما بطريقة محادثات هادئة معهم بطريقة غير رسمية أو عن طريق استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بفتح المضيق. طالما أن المضيق مغلق وهو يتم ترشيد العمل به، وزير الداخلية الباكستاني ذهب إلى إيران لجعل المفاوضات تسير قدما، للأسف الشيء الوحيد الذي يتحرك هو شحنات الغاز المسال الذي يعبر من هناك وهو قطري ويذهب إلى باكستان، وهذا يظهر أن باكستان لا تريد ترشيدا للنفط والغاز أن يمر، بل تريد له أن يكون حرا. الصين تتلقى 12% من نفطها من إيران، وإيران ترسل 90% من نفطها إلى الصين، وهي تعتبر مصدر دخل كبير للحكومة الإيرانية يقدر ب 45%. لذلك قالوا أنهم يريدون فتح مضيق هرمز ولا يريدون فرض رسوم. هذه هي المسألة التي سوف نراها، وهي أنه إذا السيد شي جين بينغ يخرج من القمة بتحرك إيجابي في مضيق هرمز أم لا. حتى ذلك الوقت أعتقد أن إدارة ترامب تقوم بالنظر في كل خياراتها وتنظر إلى ضغوط كافية على طهران تأتي بها إلى طاولة المفاوضات بطريقة مفضلة للولايات المتحدة. بالطبع الرئيس ترامب يريد لليورانيوم المخصب،
0: يعني واضح المطالب الأمريكية معروفة وواضحة، وحتى هذه اللحظة يعني ربما كثيرون لا يعرفون لماذا لا يوجد اتفاق. لكن سيد علاء علي دارين انضم إلينا من طهران، نريد أن نفهم أيضا ما قاله الرئيس الإيراني في رسالته للبابا عن طريقة آلية جديدة ومحترفة وفق القوانين الدولية لإدارة مضيق هرمز، وكأن مضيق هرمز لم يكن يدار من قبل وفق آلية محترفة ووفق القوانين الدولية. نريد أن نفهم ما الذي يقصده الرئيس الإيراني.
1: الرئيس الإيراني يعني بأنه يجب أن يكون هناك مرور أو عبور بريء يستند إلى القانون الدولي. في الماضي كان هناك مرور يحمل مجازفة عن طريق السفن الأمريكية الذي أدى إلى أن يكون هناك قصف لمدرسة إيرانية. إذن استنادا إلى القانون الدولي يجب أن يكون هناك عبور بريء، هذا هو الأمر المفتاح لأي تسوية في المستقبل. إيران تمتلك الحق كاملا أن تسيطر على مضيق هرمز لتضمن أن أعداءها لن يكونوا قادرين على شن حرب بسبب السفن التي تحمل السلاح والمعدات.
0: الرئيس حسب ما فهم من رسالته وفهم من رسائل وخطابات المسؤولين الإيرانيين، الحديث هنا ليس عن وضع طارئ، وضع تفرض الحرب، وإنما حديث عن آلية دائمة، وكأن الحرب أمر دائم. لا يفترض أن تكون الحرب أمر دائم، يعني اتفقت الولايات المتحدة وإيران وانتهت حالة الحرب بينهما، ما الداعي لأي آلية جديدة لإدارة المضيق تحكمه بالفعل القوانين الدولية؟
2: International law does allow.
1: القانون الدولي يسمح لإيران أن تفعل هذا. كما قلت العبور البريء هو أساس إلى الأبد وللمستقبل وليس لفترة قصيرة من الوقت. هذا سوف يبقى إلى الأبد. فالعبور البريء مبرر بموجب القانون الدولي وليس المرور الذي فيه مجازفة. إيران عازمة ألا تسمح لمضيق هرمز بأن يستخدم ضد أمنها القومي، ولا يجب أن يعرض أمن إيران القومي للخطر. إذن سوف يكون هناك آلية قائمة إلى الأبد في المستقبل، وهذه هي الآلية التي تعتبر العبور البريء. إيران سوف تقدم بيئة حامية وخدمات أمنية وإدارية.
0: مقابل ماذا يعني خدمات أمنية؟ ما هي الخدمات الأمنية؟ يعني اشرح لنا الخدمات الأمنية ما هي؟
2: The security services.
1: الخدمات الأمنية تسمح للسفن أن تعبر خلال مضيق هرمز بسلامة بدون أن يكون هناك تعريض أي شخص أو أي بلد للخطر في المنطقة، وسوف تكون بمثابة ضمان وتأمين.
0: يعني
1: حماية للسفن.
0: حماية من من؟ حماية من من؟ حماية من من؟
1: ستكون حماية من أي شيء يعرضهم والدول في المنطقة للخطر.
0: دكتور صالح المطيري، يعني هذه طبعا هناك كثير مما يقال عن العبور البريء والعبور الآمن والعبور العابر لا نريد أن ندخل في الجدل القانوني، لكن هذه الآلية كيف ستتعامل معها دول الخليج؟
3: أنا أكاد أجزم أستاذ زين بأن لا أحد حتى في إيران يعرف ماذا يريد من هذه العبارات، وكأنها إجابات موحدة للأسف نسمعها بين فترة وأخرى. الرئيس الإيراني اليوم يقول في رسالته المضيق سيعود إلى وضعه الطبيعي، لكن المرور البريء نصت عليه في الاتفاقيات الدولية وأعالي البحار، والمرور العابر أنتم تمنعون المرور البريء من ناقلات نفط وبضائع وغاز. إذن لماذا لا تسمحوا بمرور 1000 إلى 1500 ناقلة بضائع وغاز طبيعي ونفط لـ80 دولة أو أكثر من 80 دولة عالقة بالخليج منذ 28 يناير، فيها أكثر من 22 ألف بحار يعانون يعني وضعا إنسانيا صعبا، هذا حسب كلام المنظمة الدولية للملاحة. فإذا كان هناك من خطر وليس ما يعتبر هذا مرورا آمنا، فما هو المرور الآمن؟ إذا كنتم تقصدون البوارج الأمريكية وحاملة الطائرات والفرقاطات، فأنتم تعرفون يا سيدي العزيز بأن هذا الاعتداء جاء من طائرات ومن حاملة طائرات خارج مضيق هرمز. الأمر المهم سيدي العزيز، المشكلة السقوف العالية التي طوقت كلا الأطراف في هذه الأزمة. هم رفعوا سقوفهم والآن من الصعوبة من مكان أن يصيغوا عبارات ينزلوا منها. أنا بظني أن القانون الدولي واضح وقانون أعالي البحار واضح والآليات واضحة، والكلام أيضا لـ112 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كلها أجمعت على حرية المرور والملاحة بدون قيد أو شرط أو
0: سقوف. شكرا جزيلا دكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات، ونشكر أيضا ضيفنا من طهران علي أكبر داريني الباحث المختص بالدراسات الأمريكية، وضيفنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. الآن إلى ملف لبنان الذي شهد جملة التطورات الميدانية. للإطلاع أكثر معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، إذن نقف على آخر هذه التطورات سواء ما تعلق منها بالجانب الميداني ولكن أيضا التصريحات الخاصة بمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل.
4: بالفعل زي نبدأ من آخر الأخبار المتعلقة بعمليات حزب الله وننتظر هذا الهواء. أعلن حزب الله عن أن عملياته لهذا اليوم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى 17 عملية. آخر هذه العمليات كان في العمق الإسرائيلي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، وقال بأنه استهدف سكنة يعرى الإسرائيلية، وتحدث أيضا عن سلسلة طويلة من الاستهدافات للقوات الإسرائيلية مواقع تجمع القوات الإسرائيلية، لا سيما في بلدة البياضة في قضاء صور، تلك البلدة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. وقال بأنه استهدف موقعا قياديا لتلك القوات وأيضا تجمعا للقوات الإسرائيلية، وانسحب الأمر على أكثر من بلدة وقرية تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. وأيضا تحدث عن استهداف للآليات والمدرعات الخاصة بتلك القوات، وقال الحزب بأنه يرد في هذه العمليات على سلسلة وقائمة طويلة من الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية خلال هذا اليوم. الغارات الإسرائيلية تكثفت بشكل كبير على أقضية صور وصيدا والنبطية ومرج عيون، وبالإضافة إلى بنت جبيل وجزين، وكانت أعنف الغارات على النبطية وعلى صور، والحديث عن قرى عديدة من بينها جزين وأيضا بيوت السياد وكوثرية السياد، والحديث أيضا عن الناقورة والقليلة، كثير من القرى اليوم التي طالتها الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي، والحديث عن القصف المدفعي المتواصل لا سيما في الخيام وفي بنت جبيل وأيضا في العديد من القرى التي تتواجد فيها تلك القوات وتعمل على نسفها وتلغيمها وتفجيرها. هذا ما يتعلق بالشأن الميداني. حزب الله أيضا علق على المحادثات الخاصة بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة يوم أمس، وقال بأن على السلطة اللبنانية ألا تواصل تقديم التنازلات التي وصفها بالمجانية، وقال بأن الحديث عن سلام محتمل بين لبنان وإسرائيل هو يأتي في سياق الانحراف، ودعا إلى وقفه، وقال بأن المقاومة سوف تواصل عملياتها والتصدي لتلك الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.
3: شكرا لك تامر الصمادي من بيروت. أيضا معنا في الاستوديو نجوان سميري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ضابط قتل إسرائيلي في معارك الجنوب اليوم.
5: بالفعل هذا ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم، مقتل ضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني. العملية وقعت يوم أمس في منطقة دير سريان بالقطاع الشرقي من الحدود في داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك أصيب جندي آخر جراء إطلاق حزب الله لمسيرة انفجرت عند هذه القوة، ما أسفرت عن مقتل هذا الضابط وإصابة جندي آخر. فقط قبل يومين أيضا قتل جندي آخر في نفس الموقع، وهذا فقط يشير إلى حدة الاشتباكات في منطقة دير سريان، وكان الزملاء في الجانب الآخر من الحدود في لبنان يتحدثون عن هذه المعارك الضارية في منطقة دير سريان. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن يوم أمس تعرضت هذه القوة العسكرية لنيران استمرت لساعات من قبل حزب الله، سواء كان بإطلاق المسيرات أو بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ، وهذا أيضا ما ذكره الجيش الإسرائيلي هذا اليوم أيضا بأن قواته في الجنوب اللبناني المحتل تعرضت أكثر من مرة لإطلاق المسيرات وللقذائف الصاروخية ولقذائف الهاون. الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن إصابات هذا اليوم، بل قال في بيانه بأنه نفذ خلال نهاية هذا الأسبوع خلال اليومين عمليا يوم الجمعة ويوم السبت غارات وهجمات طالت أكثر من 100 هدف. كالعادة يردد الجيش في بياناته بأن الأهداف التي تتم مهاجمتها تتعلق ببنى تحتية تابعة لحزب الله، مستودعات للأسلحة، منصات لإطلاق الصواريخ. لكن إذا ما أردنا الحديث عن هذا الضابط الذي قتل بالمسيرة عمليا مع الإعلان عن مقتله. يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على لبنان مطلع آذار مارس إلى 18 جندي، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 900 جندي وضابط خلال هذه المواجهات. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه منذ أن تم الإعلان عما يوصف بوقف إطلاق النار بلبنان قبل شهر تقريبا، قتل 8 جنود، 5 منهم قتلوا بالمسيرات المتفخخة، هذه المسيرات التي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية، وتعجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إيجاد حل وآلية للتصدي لهذه المسيرات. هذا اليوم كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن الجيش بعد أكثر من شهرين على هذه المواجهة مع حزب الله أخفق عمليا في إيجاد آلية للتعامل مع هذه المسيرات، وهذا على الرغم من كل الوسائل التي أدخلها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة الماضية على المستوى العسكري وحتى على المستوى المالي. الحكومة الإسرائيلية رصدت في الأيام الأخيرة قرابة 700 مليون دولار فقط من أجل يعني إيجاد طرق وآليات للتعامل مع هذه المسيرات.
3: شكرا جزيلا لك نجوى الثمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ونناقش هذا الملف أيضا مع ضيفينا من بيروت الدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي، وكذلك رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور عارف، يعني في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي سيكون هنالك مساران مستمران بين لبنان وإسرائيل، مسار أمني تستضيفه البنتاغون في نهاية هذا الشهر، ومسار سياسي تستضيفه الخارجية الأمريكية في بداية الشهر المقبل. يعني ما المأمول في المسار الأمني بالتحديد؟ ما الذي يمكن أن يحققه لبنان في هذا المسار؟
6: سيدي أولا مساء الخير لك ولمشاهدي الجزيرة. أريد أن أنوه هنا أن الشعب اللبناني في هذه الساعات التي مضت شعر بالاستياء بشكل عام لسببين جوهريين: أنه تم الحديث عن وقف لإطلاق النار ولم يتوقف إطلاق النار، بل ازدادت الغارات وازداد التهجير والقصف والقتل. أريد أن ألفت النظر إلى نقطة ثانية مهمة، أن يوم غد يوم 17 أيار مايو هو يوم مهم في التاريخ لسببين. الأول أن يوم غد سيكون الذكرى 43 لعقد اتفاق 17 أيار الشهير مع إسرائيل والذي تم إلغاؤه، كما أن يوم الغد كما استقصينا تبين أنه سيكون نهاية مهلة وقف إطلاق النار التي حددت سابقا بثلاث أسابيع وتنتهي غدا، بمعنى أن وقف إطلاق النار قد يدخل حيز التنفيذ التي تم الحديث عنه يوم غد ليلة الغد. لذلك يوم غد سيكون يوما مهما نسبة ل 17 أيار الاتفاق المشؤوم ونسبة لوقف الأعمال العدائية. الوضع الآن كما هو لا يبشر بالخير، العدوان الإسرائيلي مستمر، ليس من الظاهر أن هناك وقفا واضحا لإطلاق النار، العدوان مستمر، التهجير، التحذيرات، كأنه لم يجري اتفاق صراحة.
3: فيما يتعلق بالمسار الأمني لماذا سيشارك فيه لبنان؟
6: هذا يبدو أنه يريد أن يبحث في الاتفاقات الأمنية والقضايا اللوجستية، بمعنى أن هناك مسارين: مسار سياسي يبحث بالعلاقات بشكل عام، ومسار أمني يبحث في بعض القضايا الأمنية المطروحة بين الطرفين، بمعنى أن لبنان سيطلب بالانسحاب وهم سيطلبون بنزع سلاح حزب الله وتطهير هذه المنطقة أو تلك، قضايا أمنية محددة. هذا واضح أن
3: هناك يعني ما هي مسارين، مسار سياسي ما هي، لأن كل هذه القضايا يمكن مناقشتها في المسار السياسي. يعني مسألة الانسحاب وتطبيق وقف إطلاق النار يمكن مناقشتها في المسار السياسي، لكن المسار الأمني هو مسار تقني، مسار يتحدث على تفاصيل. ما التفاصيل التي بوسع لبنان أن يناقشها؟ وهل هذه خطوة أخرى باتجاه إسرائيل ربما يصفها حزب الله بخطوة مجانية برأيك؟
6: أولا أريد أن أوضح أن لبنان في هذه المفاوضات لا يهدف إلى معاهدة سلام. الموضوع كله مطروح في ترتيبات أمنية، بمعنى المطلوب من إسرائيل أن تنسحب، نحن لا نبحث أكثر من ذلك، المطلوب أن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة وأن يعود المهجرون ويعود بناء ننطلق في إعادة الإعمار، غير مطروح غير ذلك. إسرائيل تريد أن تطرح كما هو مطروح في وسائل الإعلام أن هذه المنطقة يجب أن تنظف ونزع سلاح حزب الله منها، وتشترط على الجيش اللبناني أو على القوى الأخرى أن يتولى هذا الأمر. هذا ما هو موجود في وسائل الإعلام، ولكن لم يصدر شيء رسمي بعد في مزاج. طيب. قد يكون محصورا الوضع الأمني في هذه المطالب الإسرائيلية.
0: سيد رضوان عقيل، ما مشكلة حزب الله في هذه العناوين؟ أن لا توجد عناوين تضر لبنان، العناوين التي ترفعها الحكومة هي عناوين انسحاب إسرائيلي، إعادة المهجرين، تثبيت وقف إطلاق النار. ما مشكلة حزب الله مع كل هذه العناوين؟
7: مساء الخير للجميع. في حال إذا تحققت هذه الأمور وهذه العناوين التي يريدها لبنان، وفي مقدمها التوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة حقيقية وأن لا تبقى على الورق، في الساعات الأخيرة انشغل الشارع اللبناني وانشغلت الطبقة السياسية بما سيأتي من مفاوضات واشنطن، وبالفعل هناك توجه إلى وقف إطلاق النار، حتى أنه جرى الحديث أنه منتصف هذه الليلة، وهناك رواية أخرى تقول أنه منتصف ليلة غد. بالفعل الرؤساء الثلاثة والجهات المعنية في عملية المفاوضات تبلغت من الأمريكيين أن هناك توجه جدي من واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق حقيقي، لكن السؤال الجانب اللبناني كان ما هي الضمانات لذلك، وهل سيقدم الإسرائيلي على هذا الالتزام؟ أنا بتقديري المفتاح هو في يد الإسرائيليين، لأنه إذا استمر في حالة في العدوان في جنوب لبنان وفي مناطق لبنانية عدة فلا قيمة لهذه الهدنة ولا قيمة لكل هذه المفاوضات أو التعويل عليها.
0: يعني حزب الله سمى كل ذلك بأنه مسلسل التنازل المجاني والتفريط في الحقوق وكرامة الوطن. أين هو التنازل وأين هو التفريط في الحقوق وكرامة الوطن في هذه العناوين التي ترفعها الحكومة اللبنانية؟
7: ما يقصده حزب الله بذلك إذا كانت هناك تنازلات مجانية من المفاوض اللبناني أمام المفاوض الإسرائيلي وأعطائه هدايا مجانية، بالتأكيد هذا الأمر هو محل رفض عند حزب الله وجهات لبنانية أخرى. لكن علينا أن نعترف أنه في حال تم حتى الآن لا، لكن علينا أن نعترف في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار حزب الله لا يعترض على هذا الأمر، وتبلغ بذلك عبر قنوات من رئاسة الجمهورية بطريقة غير مباشرة. في حال إذا كان هناك وقف إطلاق نار حقيقي وعدم العودة إلى مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية والتعدي على أكثر من بلدة جنوبية، بالتأكيد أن حزب الله سيلتزم. لكن قبل العظات تسأل الدكتور عارف عن لماذا الاجتماع الأمني، الاجتماعات الأمنية قبل الاجتماعات السياسية. هناك أمر خطير ما يحذر منه حزب الله وجهات لبنانية عدة، أن هذا الاجتماع الأمني قد يكون بحسب المعلومات التوصل إلى خلق أو إلى إنشاء لواء داخل الجيش اللبناني بالتنسيق مع ضباط إسرائيليين وبإشراف أمريكي للقيام بمهمة نزع السلاح. بالتأكيد حزب الله سيرفض هذا الأمر، ولا يمكننا أن نقول أن الجانب اللبناني وافق على هذه النقطة، لكن في حال التوجه إلى هذا الأمر دونه تعقيدات دونه مشكلات على الأرض، وما رفضه حزب الله بالأمس سيرفضه اليوم مثل هذه الطريقة. لكن في حال إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع برنامج زمني لانسحاب إسرائيلي وعودة الأهالي إلى بلداتهم، يصبح هناك المطلوب حوار بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله، وأن يكون هناك تعهد لبناني حقيقي أمام المفاوض الإسرائيلي وتحت المظلة الأمريكية أن سلاح حزب الله قابل للحلحلة وقابل لتسليمه للدولة اللبنانية. لكن قبل التوصل إلى هذا الأمر إلا بانسحاب إسرائيلي في البداية.
0: شكرا جزيلا لك رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ونشكر أيضا ضيفنا من بيروت دكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. في شؤون قطاع غزة نعت كتائب القسام وحركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد بعد اغتياله في غزة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة يوم أمس. لمناقشة هذا الملف معنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ بالموقف الأمريكي، لم يعلق، كيف تفهم ذلك؟
8: حقيقة لم يعلق الرئيس الأمريكي ولا أي موقف غربي حول الموضوع، وكان شيئا لم يحدث. هذا هو تذكير الحقيقة زين العابدين بالموقف الأمريكي الصامت على ما يجري في غزة. الأمريكيون دفعوا الإسرائيليين لوقف الحرب، لكنهم يريدون ضبطا لإيقاع الحركة في غزة يتناسب أمن إسرائيل. هم أعطوا لإسرائيل الضوء الأخضر أن تفعل ما أرادت وما تريد وما ترغب، ضمن معادلة أمن إسرائيل ومحافظة على ذلك. وبالتالي مسألة الاغتيالات هي جزء من هذا السيناريو. ولا الآن آخر حلقاته كانت أمس، وباعتقادنا الأمريكيين سيستمروا في هذا، وأن كل ما فعلوه في إطار مجلس السلام لم يكن في الحقيقة إلا محاولة أخذ إسرائيل من مربع الخطر والضغوط الدولية وتشويه الصورة الذي كان يتحقق يوميا بفعل الإبادة الجماعية إلى مربع أقل أضرارا بالنسبة لإسرائيل.
0: أيضا يعني كان لافتا أن هذا الاغتيال جاء بعد تصريحات لمبلادينوف رئيس التنفيذي لمجلس السلام العالمي يتهم حماس بعرقلة تنفيذ الاتفاق. وأيضا يعني الرواية الإسرائيلية تتحدث عن أن عز الدين الحداد نفسه هو الذي كان يعرقل تنفيذ الاتفاق. ما الذي تم عرقلته في الاتفاق يعني من جانب الفلسطيني؟ عرقلوا ماذا؟
8: هو الحقيقة ليس هناك اتفاق عما ينفذ. أولا الإدارة المحلية فريقها الذي تم تشكيله لم يدخل غزة،
0: والذي عرقله إسرائيل.
8: عرقلته إسرائيل. المعابر لم تنفتح بالطريقة التي كان يجب عليها أن تفتح المعابر بسبب إسرائيل. الغذاء والدواء وكل أدوات الحياة التي يستحقها الناس لم يتم إدخالها بسبب إسرائيل. كل هذا يجري تحت سمع وبصر هذا مجلس السلام وتحت سمع وبصر الولايات المتحدة. الآن الموضوع الأساس الذي إسرائيل تختفي وراءه وتمسك فيه كسلاح هو موضوع نزع السلاح بشكل أساسي. شاهدنا هذا في مشهد في غزة، وهو الآن في لبنان نفس القصة. إسرائيل تريد من ذلك ذريعة إلى عدم التقدم في استحقاقات عليها. يعني إسرائيل كان يجب أن تسيطر على أو انتهى الموضوع بسيطرة على حوالي 53% من غزة. الآن 60% من غزة تحت مباشرة الاحتلال الإسرائيلي. بقية الفلسطينيين هم في هذه المساحة الضيقة حوالي أقل من 40% من مساحة غزة. ثانيا إسرائيل عمليا أحدثت ما يسمى بالوقائع على الأرض في منطقة 60% صعبة أيضا على إعادة الحياة للفلسطينيين. وبالتالي عملية إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق. كل ما يقول الآن أنا أسميه المندوب السامي، كل ما يفعل الآن هو عمليا استجابة للضغوط الإسرائيلية وليس تحقيقا حتى لمعادلة الحياة للفلسطينيين.
0: يعني واضح أن هنالك فهما أمريكيا لكل هذه الاتفاقات، أن إسرائيل تفعل أشياء ما بحدود ما، لكن لا يفعل الطرف الآخر أي شيء. هذه المعادلة يعني فرضها الواقع المؤلم للإبادة الجماعية في غزة. هل هنالك ما يغيرها؟
8: أنا اعتقادي في ظل غياب المنظمات الدولية، دعني أذكر زين العابدين، السيناريو الذي حصل سيناريو مفجع في تغييب المؤسسات الدولية. رغم انتقادات عليها الأمم المتحدة، مجلس الأمن، المنظمات التابعة لها، منظمات اللاجئين، كل هذا جرى تدمير ممنهج له، لدرجة الآن أنه ما من مؤسسات دولية قادر على تقديم مساعدة للفلسطينيين مثل الأونروا مثلا. وبالتالي هذا عملية جذب العشب في المؤسسات والقانون الدولي التي اعتمدتها إسرائيل ومعها الولايات المتحدة أوصلنا إلى هذا السيناريو، وهو سيناريو عمليا لا يخدم إلا إسرائيل ولا يخدم إلا مشروعها الاستيطاني الإحلالي القائم على إنهاء المشروع الفلسطيني. نحن حقيقة أمام مشروع إنهاء المشروع الفلسطيني. ما نرى بالوقائع في الضفة الغربية مدمرة لهذا المشروع، وغزة هي الحركة الأخرى. لذلك بسبب طبعا الحرب والإبادة الجماعية فيها يبدو هناك المشروع أكثر وضوحا والمعاناة فيه تبدو أكبر.
0: يعني اغتيال الحداد أعاد غزة إلى الواجهة مرة ثانية، هل هناك فرصة لدول الإقليم لتمارس أي دور؟
8: الحقيقة دول الإقليم أمامها هو السؤال الأساسي كم مساحة الحركة لهذه الدول. أمامها فرصة، وبالتأكيد يبذلون جهودهم ضمن المساحة المسموح، لكن بالمحصلة هنالك دور أمريكي يجب أن يحضر في هذه المعادلة. بدونه ستكون هذه الأدوار محدودة في تأثيرها زين العابدين.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب زويري الأكاديمي وكذلك الخبير بسياسات الشرق الأوسط ضيفنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: طير نحو الشمس طير عانق النجمة وطير
2: نحو الشمس طير عانق النجمة وطير يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثني مالك، حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. لكن الإنفاق يحتاج إلى إيمان، أنت حينما تؤمن أن الرزاق هو الله تنفق، وقد طمأنك الله عز وجل أن أي شيء تنفقه يعلمه، وأن أي شيء تنفقه يعوضه عليك، والمنفق يحتاج إلى هذين الشرطين: أن يشعر أن الله يعلم وأن الله سيعوض. ويا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أيها الإخوة، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أسباباً عدة لزيادة الرزق، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الاستغفار أحد أسباب الرزق. الاستغفار يبدو أن الاستغفار محاسبة النفس، وأنت حينما تحاسب نفسك وتعود إلى الحق تتوقف المعالجة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأن صلة الرحم تزيد في الرزق، تزيد في الرزق صلة الرحم. فهذا الذي يعتني بأهله، بأخواته، بإخوته، بأولاد عمه، بأولاد خالته، بمن يلوذ به، يتفقد شؤونهم، يمدهم بالمساعدات، هذا يعده الله عز وجل برزق وفير. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني آمن بالله واتقى أن يعصيه، يعني آمن به واستقام على أمره، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وآية أخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة، الإيمان والتقوى، الاستغفار، صلة الرحم، هذه كلها تزيد في الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. يعني بيت تؤدى فيه العبادات، يقام فيه شرع الله، هذا البيت مرزوق. ومحل تجاري يستقيم على أمر الله. والله أيها الإخوة، قصص كثيرة عن إخوة في أصعب الظروف لكنهم استقاموا استقامة تامة في تعاملهم، فكأنهم مستثنون من الجو العام، جو الكساد العام. ليس إلا الله. فالاستقامة تسبب بحبوحة الرزق، والإيمان والتقوى يسبب بحبوحة الرزق، والاستغفار يسبب بحبوحة الرزق، وأداء الصلوات والعبادات تسبب بحبوحة الرزق، وصلة الرحم تسبب بحبوحة الرزق. بقي الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام: الأمانة غنى. الأمين يملك أثمن شيء في الحياة، ثقة الناس به. والأمناء أيها الإخوة أعمالهم رائجة، لأنهم انتزعوا ثقة الناس، بينما الذين يكذبون ويحتالون هؤلاء يفقدون ثقة الناس، وربما فقدوا أرزاقهم وأعمالهم. الأمانة غنى. إتقان العمل أحد أسباب زيادة الرزق. والإخوة الكرام الذين لهم صنعات معينة، المتقنون منهم لا يتوقفون أبدا، بينما الذين لا يتقنون أعمالهم ربما يعملون في أيام الرواج، أما في أيام الكساد ينصرف الناس عنهم. فمن إتقان إلى أمانة إلى استغفار إلى استقامة إلى إيمان واتقاء إلى صلاة إلى بقية أسباب وفرة الرزق. والرزق أيها الإخوة رزقان، كسب ورزق. فالكسب هي الأموال التي جمعتها ولم تنفقها، محاسب عنها كيف جمعتها، لكن الرزق هو الشيء الذي انتفعت به، فالثوب الذي ترتديه هو الرزق، والزوجة التي عندك في البيت هي رزق الله سبحانه وتعالى، ساقه إليك، هدية الله إليك، والبيت الذي تسكنه، والمركبة التي تركبها، والأكل الذي تأكله، المستهلكات هي الرزق، والمكتسبات هي المال الذي جمعته. فما قولكم بإنسان يجمع ويحاسب ولا ينتفع؟ لذلك أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا. والله أذكر أن رجلا ترك أموالا طائلة، بعد 7 أيام رأوا ابنه متوجها إلى الملهى، بعد 7 أيام، فسئل: إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ سأذكر عبارته الحرفية، قال: رايح يسكر على روح أبوه. أندم الناس رجل جمع المال وورثته أنفقوه في الحرام، فهو ورثهم هذا المال بشكل أو بآخر. وفي حديث آخر: أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. هو جمعه من حرام وورثته انتقل إليهم حلالا. طبعا هذه قضية تحتاج إلى تفصيل، لو أن المال حرام صرف ومعروف صاحبه ينبغي أن يرجعوه إلى أصحابه، هذا موضوع ثاني. أما له دخل حلال ودخل حرام والأمر غير واضح، يأخذونه حلالا. إذن أيها الإخوة، قضية الكسب وقضية الرزق مهمة جدا. فالكسب هو المال الذي تجمعه ولا تنتفع به، بينما الرزق هو المال الذي تنتفع به. الآن المال الذي تنتفع به أقسام 3، بعضه مأكولات هذه تفنى، وبعضه ملبوسات هذه تبلى، والذي يبقى من المال الذي انتفعت به الصدقات والأعمال الطيبة. لذلك ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وسأضع بين أيديكم نصين: الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يوزع شاتاً فوزع معظمها ولم يبق من الشاة إلا كتفها، فقالت له: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها، أبقي لنا شيئا؟ فقال: بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الباقي. الإنسان حينما يغادر الدنيا كل شيء أنفقه هذا الذي يراه في القبر، أما الذي تركه هذا لا ينتفع به. صدقوني أيها الإخوة، في بيتي ما يزيد عن 10 وصايا لم تنفذ ولا واحدة. بعد أن يموت الأب يبخل أولاده عليه بألف ليرة أوصى بها للفقراء والمساكين، هم أولى من هؤلاء. فهذه نصيحة: ما من وصية أودعت عندي، يعني أنا على أساس ناظر وصي، ونفذت أبدا. لذلك درهم تنفقه في حياتك أفضل 1000 مرة من درهم ينفق بعد مماتك، لأنه لن ينفق. ودرهم تنفقه في إخلاص أفضل من 100,000 درهم ينفق في رياء. الإخلاص. نعم. وأنفق في حياتك ولا تكن تحت رحمة الورثة. والله أعرف رجل يعني ترك عدة أبنية وطلب أن ينفق على طلاب العلم 100,000 ليرة، ترك عدة أبنية، والله ما سمحوا بهذا المبلغ أهله. بعدين في شيء آخر أخواننا الكرام، البخيل والعياذ بالله، كيف عندنا مرض نحن خبيث عضال مدمر، في مرض خبيث عضال مدمر يصيب النفس، ألا وهو الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخيل يتمنى أقرب الناس موته. من المفارقات العجيبة أن البخيل قد يمرض وقد يأتي أهله بالطبيب يسألوه بلهفة: كيف حال الوالد؟ يقول له: جيد جدا. ينزعجون، هم يريدون أن تكون خطيرة الحالة ليرتاحوا منه. أما الخير المنفق الكريم يتمنى أبعد الناس عنه بقاءه. ففرق كبير بين أن يتمنى من حولك أن تموت وبين أن يتمنى من حولك طول عمرك وبقائك. أيها الإخوة الكرام، هذا منطلق نظري في الموضوع، لكن والله أعرف أناسا لا يعدون ولا يحصون، يعني يدهم سخية، ينفقون يعطون، يعني الله سبحانه وتعالى يكرمهم أضعاف أضعاف ما ينفقون، لأن الله هو الكريم لا أنت. فإذا أنفقت فالله ينفق عليك. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق أنفق عليك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
4: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والصلاة الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله قلوبكم وأصلح بالكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذه المجالس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك مع بكورة نفحات العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. الله أكبر. وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يصاب بتلك الرحمات وتلك النفحات. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. افعلوا الخير دهركم. هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بيقول لنا اعملوا الخير على طول، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. في نفحات، في كده خصائص، في أمور كده بتكون يعني لها طبع خاص وعيشة خاصة، لها رغد. فإن شاء الله إحنا في هذه اللقاءات هنتكلم إن شاء الله عن رغد العشر اللي هيؤدي إلى رغد العيش إن شاء الله في الدنيا وفي القبر والآخرة بإذن الله. الرغد المعيشة الهنيئة الواسعة الممتعة. فكل وقت في أوقات الرب سبحانه وتعالى، لأنه رب فيربي عباده المؤمنين بما يصلحهم وبما يعينهم على اللقاء المشرف بين يديه سبحانه وتعالى. كما لا يخفى عليكم، وتكلمنا في هذا كثيرا، أن العبودية أو عشتك في الدنيا وحياتك في الدنيا ما هي إلا سفر عبد وتهيئة عبد ليوم التهنئة. فأنت قاعد في الدنيا تتهيأ لتتهنأ غدا بين يدي الله. فأنا بعمل إيه في الدنيا؟ أنا في التهيئة، في مرحلة التهيئة. ليه؟ لأتجهز للتهنئة في لقاء بين يدي الله. ما منكم من عبد إلا وسيكلمه الله، وهيكون في موقف بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، يحاسبك على ويخبرك بنتيجة اختبارك في الدنيا. أنت جيت هنا في الدنيا لوظيفة، الوظيفة دي محددة، وأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة للأنبياء بالوحي لتلك الوظيفة، وحصل ما حصل من اقتتال وبين أهل الحق وأهل الباطل، وتعب الأنبياء ومجهود الأولياء عشان يجيلك الوحي اللي فيه الكلام عن هذه الوظيفة. فالوظيفة ديت انت محتاج انك تكون عارفها كويس، واللي مش عارف وظيفته كويس مش هيفهم الكلام عن مواسم الخيرات وليه نستثمرها وليه نهتم بيها. الفكرة يا أولي الألباب من البداية ان ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقا وأراد لهم سبحانه وتعالى أن يكونوا على هذه الأرض في هذه الدنيا لمدة محدودة، ووضع عليهم اختبارات.

الاختبارات دي مهم جدا ينجحوا فيها، مهم جدا ينجحوا فيها. الاختبارات دي محتاجة ان الانسان يوفق فيقدر الله سبحانه وتعالى، لانه الرب، واثار اسم الله سبحانه وتعالى الرب والتصافه بالربوبية بيظهر في مواسم الخيرات بصورة عالية قوي. فان ربنا سبحانه وتعالى قدر ليك عشان يربيك تربية خاصة، وانك تنتقل من النقص الى تقترب الى التمام والكمال، وانك تحقق يعني درجات عالية وتحصل على خيرات كبيرة وحسنات عظيمة وحسنات مضاعفة. فيقدر لك محطات، المحطات دي تنقلك. ليه؟ لانه يربيك، بيربيك تربية فيها الرعاية وفيها العناية. فيقدر لك مواسم لانك بتعمل اخطاء كتير، ويقدر لك هذه المواسم عشان تنقلك، ويقدر لك نفحات عشان تنقلك. فانك لما تفهم كده هتلاقي نفسك ايه ده، المواسم ديت ده نفحة كبيرة قوي، ده ديت ممكن تنقلني نقلة العمر، ده دي صفقة كبيرة قوي، خاصة ان انا عمري كل يوم بيقل، مش كل يوم بيزيد ولا حاجة، كل يوم بيزيد عمرك، فده بيقل، ده مؤشر ان هو بدأ يقل في الدنيا. فانا عمري كل يوم بيقل، وخلاص شمس عمري بتغيب، وانا خلاص هقابل الله سبحانه وتعالى. فانا عاوز ان اللقاء ده يكون مشرف. فيقدر عليك الرب الرحيم الودود الرؤوف الشكور الجواد سبحانه وتعالى، يقدر عليك هذه اللطائف وتلك النفحات. ليه؟ عشان تبدأ تستفيد منها، وان ربنا سبحانه وتعالى يعينك فيها، وانك تتحاسب حساب مختلف تماما عن الايام التانية. فتلاقي ان مرة واحدة كده واحد يستثمر في العشر ايام ديت وقته، يلاقي صحيفته راحت في حاجة تانية خالص. مديرك في الشغل بيقول لك احنا هنضاعف لك الاجر. اول ما تلاقي كده انت بتاخد 5000 جنيه، لقيته كده بدون اي ترتيبات قال لك انك الراتب بتاعك هيكون 15 و20، ايه الحاجة اللي بتيجي لك؟ ايه اول حاجة بتيجي لحضرتك؟ يلا حدثوني يا اولي الالباب، ايه اللي بيحصل لك ساعتها؟ ما الذي يحدث؟ بتبقى فرحان؟ جميل قوي انك تكون فرحان. بتكون مبسوط؟ بكون مبسوط قوي. بتكون مستشعر للمنة؟ مستشعر للمنة ومستشعر للنعمة. يبقى دي اول حاجة انا عاوزكم تدخلوا بيها، او تاني حاجة تدخلوا بيها الموسم ده. اول حاجة انك تعرف انك عبد، تعرف وظيفتك كويس قوي، ان ربنا خلقك هنا عشان تمارس العبودية، تمارس العبودية، ان هناك رب يربيك بالخيرات والبركات، ويقدر عليك مواسم مباركة عشان تتنقل فيها وتحقق فيها العبودية، فتنجح في الامتحان اكتر، فتحقق درجات اعلى. فالمعنى ده تستحضره. المعنى التاني تستشعر المنة، انك لو تخيلت من حوالي 20 ساعة الملائكة كانت قبل المغرب اللي امبارح بتكتب على كل عمل انت بتعمله بتاخد اجر قد ايه، ودلوقتي نفس العمل بتاخد اجر مختلف تماما، ساعتها تستشعر المنة. لان كل عمل حضرتك بتعمله، بتبر والدتك، بتصل ارحامك، بتحسن لجوار، بتقرأ صفحة من القرآن، تصلي على العدنان صلى الله عليه وسلم، تذكر الرحمن سبحانه وتعالى، اي عمل بتعمله اجر مختلف تماما تماما تماما، لان الله يعطي على العمل الازكى والاعظم والاحب ما لا يعطي على غيره. والنهاردة الأعمال مختلفة، شعارك في العشر الأحب في الأيام الأحب، إنه هي سبحان

الله أحب عمل ربنا بيحبه، أعلى حاجة ربنا بيحبها هي الأعمال في اليومين دول. فبتستشعر النعمة، تستشعر النعمة، نعمة الحسنات، عملة الحسنات، سبحان الله. فمديرك لما بيقول لك أنا هضاعف لك الأجر، أول حاجة بتستحضرها استشعار منا، ولذلك فليفرحوا. فأنتوا يا جماعة هقول لكم على حاجة، والدك خدك مول من المولات ولقاك متضايق شوية، واحد شاب كده في اعدادي ولا ابتدائي ولقاه متضايق، عمل له ايه؟ جاب له شوكولاتة. برضو الولد متضايق ومكشر شوية، جاب له ايس، خد يا عم ايس كريم. برضو الولد مكشر، يجيب له كنزات، الولد مكشر. يجيب له شيبسيات، الولد مكشر. جاب له تيشيرت عجبه قوي، برضو الولد لسه مكشر. جاب له ايه؟ لعبه يلعب بيها، برضه مكسر. جاب له، شاف له سكوتر كده قاعد، قال له جابه له. برضه جاب له موبايل، برضه مكسر. الولد ده امتى هيضحك؟ امتى هيتضايق؟ امتى هيفوق؟ دخلك الاسلام ولسه مكسر، دخلك خلاك تحب القران وبتقرا قران ولسه مكسر ومتضايق، خلاك تدخل البيت المسجد وبقيت بتحب المجالس العلم، تحضر دروس وجات لك لغاية عندك ولسه مكشر ولسه متضايق، ومش وراك إلا الشكوى. رزقك بحاجات كتير قوي ولسه برضو ايه؟ متضايقة ولسه مكشرة. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الحج ولسه برضو متضايق ومكشر، يروح عند الكعبة وشايف الكعبة ولسه برضو متضايق ومكشر، يدخل عند عرفة ولسه متضايق ومكشر وبيعلق لسه على الاتوبيس اللي جه متاخر. متى يراك الله سبحانه وتعالى مبتسما فرحا؟ الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ده اللي بيروح يزور لاعب كوره يا جماعه مشهور، ولا فنان مشهور، ولا وزير، بيموت من فرحه، قاعد يتصور معاه ويتصور في الجنينه ويتصور سيلفي، حتى يعني لو دخل الحمام اللي ما فرحان. ده العبد الفرحان، عبد مبسوط. انت ليه مش مبسوط يا سيدي؟ هو ليه مش باين عليك كده؟ لازم تبقى مبسوط فرحان، الناس يشوفوك يقولوا ده عبد فرح، فرح بعطاء سيده، ده فرحان انه وصل العشر ذو الحجة، مبسوط، باين على وجهي أثر الانبساط، أثر النعمة، فرحان جدا بعطايا ربنا سبحانه وتعالى. فليفرحوا، لازم تفرحوا. ليه؟ لأنك أنت النهاردة تعرض ليك دلوقتي موسم جميل جدا، مليء بالبركات، مليء بالخيرات. أنت ليه مش حاسس؟ أنت ليه مش حاسس بالنفحات دي؟ عشان كده معاني مهمة قوي انك تستحضرها في البدايات. ليه؟ لان اي روشتات بقى والمعاني مش موجودة غالبا هنخسر كتير. يبقى معاني من المعاني اللي هنستحضرها ونستشعرها هي نستشعر معاني المنة والنعمة. الهدف من السلسلة دي رغد العشر، نسأل الله ان يجعلها رغد العيش. الهدف منها هو تجديد وتجويد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا التوفيق ان يكون في معاني نجدد فيها، تتجدد لدينا. جددوا الايمان، فاحنا محتاجين نجدد الايمان في قلوبنا، نجدد التوحيد، ونجدد النوايا، ونجود الاعمال، نجدد في الصلاة تجويدا وشهودا وحضورا، نجدد في الاتباع، ونجدد في العلاقة الخليلية مع أسرة الخليل. عاوزين نجدد في أصلا في مفهوم الحج. هو لازم اللي يسمع فقه الحج يكون رايح يحج، ولا دي مفهوم تاني خالص؟ لا يا جماعة، عاوزين سبحان الله يا جماعة، الله سبحانه وتعالى ويحفظوا الكلام ده، أراه إن شاء الله مفيدا، أراه مفيدا. من أهداف هذه الجلسة أو الجلسات بتاعت السلسلة دي أن تشتاق للبيت، أن تشتاق للبيت. أشواك وإن شاء الله أدواك، لكن
الهدف مما وراء الشوق أن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يجمع عليك شوقا وحرمانا. إنك لما تشتاق الله أكرم أن يجمع عليك شوقا وحرمانا. لا، في فارق يا جماعة بين أن الشوق ده درجات. في واحد الشوق بتاعه 10 متر، في واحد الشوق بتاعه 1000 متر، في واحد الشوق بتاعه زي من هنا للسماء، وبيبان الأشواق دي لها ترجمة، لها مؤشر تقول لك أن الشوق بتاعك مرتفع ولا قد إيه، ده هيبان. فالنهاردة أنت بتصوم مرة في الشهر، مرة في العام، ربنا أوجب الصيام مرة واحدة بس في السنة، كأنك محتاج عمرة للروح سنوية عشان تبدأ تاني تستعيد اللياقة النفسية. بتزكي برضو مرة واحدة في السنة، كأن المال ده محتاج عمرة عشان يعيد تاني ويستعيد اللياقة النفسية اللي فين في الاستعمال. فأنت محتاج الحاجات دي، بتفرق معاك. الحج مرة واحدة في العمر، كأن الله سبحانه وتعالى شرع الحج اللي هو مرة واحدة في العمر وجوبا، كأن يكفي ليك مرة واحدة تحج صح، ان نفسيتك تتظبط صح باقي العمر. هي مرة واحدة لو اتعملت صح تتعدل انت صح. ففهمين يعني ايه الحج يكون مرة واحدة؟ يعني كأنك محتاجه مرة واحدة، لو اتعمل مرة واحدة الباقي يبقى مستحب، جميل، بس هو عشان تعرف قيمته، عشان حضرتك تعرف قيمة يعني حج، ان مرة واحدة يحصل لك إعادة ضبط مصنع وتستعيد تاني اللياقة النفسية بتاعتك. رحت في يوم من الأيام وقفت قدام عيادة أختك كانت بتولد ولا زوجتك، وكنت واقف قدام يعني المستشفى كده ولا قدام غرفة الولادة ومستنى الطفل. عشت المعنى ده قبل كده؟ تخيلت الطفل لما طلعوه وقالوا لك يلا عشان تسلم عليه، وكان لسه بقاله نص ساعة كحد أعلى، فيش بقاله دقايق. الطفل ده متخيل كم كتب في صحيفته؟ كتب في صحيفته قد ايه؟ الطفل ده لسه صحيفته بيضة، صحيفته لسه ولا شيء، صح؟ عشان كده احنا في موسم الاكتتاب بالليه؟ في البياض. لم يقدر الكريم سبحانه وتعالى على أصحاب العبادة دية اللي هيعملوها صح إلا شيء واحد بس، الجنة. فما ظنك بعطاء كريم يباهي بعبده؟ الله يباهي بعباده، ظنك إيه؟ عشان كده سفيان الثوري خلص المشهد قال لهم وهو في يوم عرف، أنتوا عارفين يا جماعة مين أكبر واحد عنده ذنب؟ مين أسوأ الناس وأعظم الناس ذنبا؟ يعني إحنا قاعدين في عرفة كده، مين أكتر واحد بعيد عن ربنا؟ أكتر واحد بعيد عن ربنا من ظن أن الله لا يغفر له. شفتوا الكبار بيفهموها إزاي؟ ما بيقولك ما ينفعش تبقى في وسط اللي المحيط ده والبحر ده من الحسنات والعطايا والبركات، وانت لسه بتقول لي هو انا يعني ايه الاخبار، هو انا كده ربنا هيغفر لي، هو انا مش عارف ايه والكلام ده كله. وسبحان الله هم كانوا فاهمينها صح. فاحنا يعني نتمنى ان في السلسله ديت هنتكلم بقى يعني بما ييسر الله سبحانه وتعالى لينا في كل حاجه، في كل حاجة، حتى يعني لو ضاق الأمر ربما نكمل ليلة فيما يتعلق بالحج وتجويد المعاني وتجويد المباني. لأن نحن نهضنا زي ما قلت لكم الحج مرة واحدة في السنة، أنت بتطلع معدول، المفترض تطلع واخد روشتة الحياة وولادة جديدة وعارفين كده. تعرفين طبعا إعادة ضبط المصنع اللي بتتعمل في الموبايلات دي. انا بقول لك انت خلاص، انت عندك 40 سنة وعندك 35 وعندك 25 وانت عندك 26 وعندك 16 وعندك 46 و76، احيانا بتجي لك كده وقت كده يا لو الواحد يرجع من جديد كده ويصلح ويمشي صح.
طيب انت معاك بقى فرصة ان الموسم ده بيذكرك بالفكرة ديت. طب هو الموسم ده للحجاج؟ لا طبعا، ده انا بسخنك بس عشان اقولك شايف كل ده بتاع الحج ده وكل ده. ربك كريم، ربك كريم، من كرم الله سبحانه وتعالى جل جلاله لما الناس الجميلة دي اللي ربنا وفقها، اللي هم وفد الله سبحانه وتعالى اللي هيروحوا يحجوا، اللي ربنا أكرمهم بالوفدية دي، الناس دي هم اللي هياخدوا، يعني هم دول وش القفص بقى زي ما بيقولوا، هم دول هياخدوا الأجر كله. قال لك لا، الكريم ما يعملش كده، الكريم ما يعملش كده. لما كان الله قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا لمشاهدة البيت الحرام، وليس كل أحد قادر على مشاهدته في كل عام، ففرض على المستطيع الحج مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين عشان محدش يبقى ليه حجة. انت بقى مش تيجي تقول لي اصلا انا واصلا انا مش هسافر، اصلا مش معايا، معرفتش هسافر، الحج ده منعوني. ده خلاص يا سيدي، اداك الموسم زي ما ابن ريب بيقول لنا كده. فالمعنى ده مهم قوي انك تدركه، انك تدرك العشر دول كيف ينظر ليهم، لانك لن تستطيع. بصوا يا جماعة، ان الهمة لا تأتي بعد هم، والهم لابد ان يكون ثم معرفة، يعني لازم يكون في معرفة. الهمة والهم، الهمة كلفظ اكبر ولا الهم؟ كلمة همة هم، الهمة اكتر ولا الهم؟ الهمة هي هم، لما جه جت الايه؟ الهمة. واخدين بالكم؟ فالهمة بتيجي عم يكون في هم، انت عندك هم من انك تطلع من الاوائل في الايه؟ في الامتحان، فجات لك همة في المذاكرة فهتذاكر، عندك عاوز هم انك تاخد الكأس بتاع الايه؟ المسابقة، وتكون انت الاولاني في الدوري، فجات لك همة انك تشتغل، صح؟ طب الهم ده بيجي امتى؟ من المعرفة والتعظيم. انت عظمت قوي الدنيا، عظمت قوي المذاكرة، عظمت قوي الثانوية العامة، عظمت قوي الكورة، فجالك هم، بقيت مهموم. فلما الهم ده جه الهمة جت، خلاص. فاحنا عاوزين نعظم العشر دول في قلبنا عشان يبقى عندنا همنا الخاص بينا، وتيجي همتنا بقى فين؟ في استثمار العشر دي. فما نيجي نقول احنا عاوزين نقابلها بالفرح، طب انتم مدركين ليه نقابلها بالفرح؟ الفرح ده هيخليك دايما عندك شعار واحد بس، عاوز تطلع ايه في الموسم العشر ده؟ انت عاوز ايه تعمل؟ يعني عاوز تطلع ايه من الحج؟ هي كلمة واحدة، وعجلت اليك ربي لترضى. مين اللي قال الكلام ده؟ اتى هذا كلام على لسان من؟ على لسان الكليم المشتاق. طيب هو الكلام ده وعجلت إليك ربي لترضى ده ليه علاقة بالعشر؟ طبعا، وأتممناها بعشر، كان ميقات سيدنا موسى في الليالي الجميلة دي، في المواسم الرائعة دي. فأنت هدفك في العشر هي حاجة واحدة بس، هدفك إيه؟ كان في واحد مرة بيحج وكان تالت مرة، فقال أنا المرة الأولى في الحج وأنا رحت حج كان ليه هم. ايه عم حاج؟ قال لك كان اول مرة حجيت كنت مشغول بالبيت، الكعبة بقى وبتاع والكلام ده كله. بقول تاني مرة لما حجيت كنت مشغول باهل الاصطفاء وهم زوار البيت، الناس اللي ربنا اختارهم، لان ديت حاجة جميلة يا جماعة. ولذلك دي من الاداب اللي بيحج، من الاداب اللي بيحج ما بدناكش مشغول بوفد الله. شوف شوف شوف الحج ده بيعمل ايه، والله يا ربنا ما هيكتب له حجة ده. ياه، اوعى اوعى تقع في الفخاخ دي، انت مالك يا عم؟ اوعى تكون زي اللي بيقول والله لا يغفر الله لك. يا جماعة الخير، يا أولي الألباب، هؤلاء اسمهم وفد الله. يعني تخيل كده انك دلوقتي بتقول له ربنا اختارهم واصطفاهم، يعني الحكم يعلمها سبحانه وتعالى، تيجي انت كل اللي شغلك تقول له يا رب بس الناس اللي انت اخترتهم دول ما كان لا يليق بهم ان يأتوا هنا. في ناس كتير افاضل مجوش، انت بس جايب الناس اللي مش كويسين. يا عيب عيب، ما تتكلم على ايه؟ وفد الله،
وبعدين يعني هم الناس دول منين يعني؟ هم دول من أمة تانية ولا من أمتك؟ دول من أمتك؟ آه. لو أنت منتمي للأمة دي هتتعامل بطريقة مختلفة تماما، هتتعامل بطريقة مختلفة تماما. آه في مشاكل والشركات عاملة مشاكل والناس دي عاملة مشاكل، بس أنت عامل مشاكل. عارف إيه مشاكلك؟ رقم واحد إنك مش حاسس إنك من الأمة. صاحب البيت بيتعامل غير الضيوف، صاحب البيت بيتعامل غير الضيوف. صاحب البيت عم بيلاقي ابنه مضطرب ومتبهدل مش بلانه يعلق عليه، بيقوم يساعده على طول. ولد عنده 3 سنين حط ايده في الطينة واتبهدل، بيقوم ينظفه ويظبطه بيقوم يصلحه. صح. الضيوف ممكن يعلق ويقوله ايه الولد ده، اه سن هو عنده شعور ان هو ضيف. فانت ضيف على الامة ولا انت صاحب امة؟ انت بتتعامل مع الامة ازاي؟ مع المشاكل اللي موجودة في الامة ديت انا وانت السبب فيها، احنا اسباب كبيرة. ليه؟ لأننا جزء من المشكلة لما رفعنا إيدينا عن إصلاح وتعديل سلوكيات الناس دي. ما الناس دي هي عبارة عن مهلة بتجري، دي هي عمتك اللي بقالك أكتر من 20 سنة ساكن جنبها ومش بتودها ولا عدلت ولا يعني في يوم الأيام ساعدتها. المهم يعني فكرة إن دول وفد الله بتخليك في حتة تانية خالص. تكون دايما بقى أنت مشغول بالرضا. الراجل ده سبحان الله لما كان التالتة بقى رايح يزور في المرة التالتة قاليه، فأنا لما رحت المرة التالتة كنت مشغول برضا صاحب البيت. تجي لي يا حج ابن الحلال، أنا مش جاي لشان حاجة واحدة بس، عشان الكعبة صح، عشان ذنوبك تغفر. يا ابني أنا القصة مش هنا، أنا جاي عشان حاجة واحدة بس، أنا جاي اعترف له عشان يكون راضي عني. أنا داخل موسم 10 ده أقول له ارضى عني. واخدين بالكم؟ الموظف اللي بيتعبك في الشغل أو اللي عمل حاجات غلط في الشغل، 2 توأم شغالين في مؤسسة واحدة، واحد منهم الاتنين عاملين مشاكل، فواحد منهم جاي يتكلم مع مديره يقول له انتوا خصمتوا مني ومش عارف الجزاء وانتوا مش عارف ايه وانتوا ايه، لا وانا صاحب عيال وحرام عليكم ما تعملوش معايا كده وبتاع، اصل انتوا برضو المواعيد بتاعتكم وفيها قدر من المشقة، واجي الساعة 8 وامشي الساعة 4 وده صعب ومش عارف ايه. المهم المدير بتاعه راجل رحيم وطيب ومؤدب، عمل له ايه؟ اداله الحاجة ورجع له، يا ابن شيل الخصم ده وشيلوا الجزاءات دي وشيلوا كل حاجة. وبعد ما مشي المدير ده بيقول اللي قاعد جنبه النائب بتاعه، قال له شوف ده هيرجع تاني وهيعمل نفس المشاكل، بس ادينا ايه احنا ايه هو يعني عشان ايه طالما جه وعيط وبكى مش عاوزين نكسره يعني. التوأم اخوه جاي يقول له ايه، يقول له انا غلط وانا اتبهدلت وانا كذا، وانا جاي اعترف لك انك راجل كريم قوي جدا معايا، كنت المفترض تخصم مني وما خصمتش، كنت المفترض تطردني وما طردتش، انا جاي اطلب منك حاجه واحده بس، انك تسامحني على التقصير اللي انا دايما بعمله معاك. في فرق بين الاثنين؟ حاسين ان في فرق بين الاثنين؟ في واحد جاي يدور على حقوقه، انا صاحب عيال وصاحب مرض وليه تعملوا فيا كده ومش عارف ايه ومعلش وبتاع، لا انا عاوز فلوس انا عاوز فلوس انا عاوز فلوس. والتاني جاي ايه؟ لا ده جاي بيقول انتوا عملتوا ليكوا عندي حاجات، انا مش جاي اقول ان انا ناقص حاجه ولا ناقص ماديات ولا ناقص كذا. اكيد الراجل كان نفسه فلوس، الراجل ده جنده اتخصب منه بتاع، لا ده جاي يقول ايه انتوا اكرمتوني وانتوا سامحتوني كتير وانتم وانتم وانتم وانتم وانتم، انا كل بس اللي انا طالبه حاجه واحده بس، ان حضرتك تسامحني على التقصير الكبير اللي انا دمرت بيه، انا سرقت ونهبت واخوت عملت ومشاكل وبتاع والكلام ده كله. ايه اللي بيحصل؟ لا شك ان المقابلة بتختلف، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. انك داخل بنفسية انا جاي يا رب عشان ترضى، انا لا جاي عشان يعني اطلب طلب، اه طلبات دي كل الكلام ده بعدين، بس الهدف الكلي لو نسيت طلباتي مش هنسى الطلب المركزي، انا جاي عشان ترضى عني يا رب، ارضى عني يا رب، انا مش طمعان في الا في الحته دي. ولو خدت الرضا هنيئا لك العبد الراضي العبد المرضي عنه. ليه؟ ورضوان من الله اكبر، ورضوان من الله اكبر. عاوز ايه انت تاني؟
فعشان كده خليك دايما عندك المعنى ده. انت داخل ليه العشرة؟ ناوي تعمل ايه في العشرة؟ انا مش ناوي اللي اقول له ارضى عني، انا مش عاوز ارضى عني يا رب. فالمعنى ده لو تمكن من القلب هتلاقي نفسك هتنسى كل حاجة، بس مش هتنسى انك جاي عشان يرضى عنك. انت مسافر للحج؟ لا، امال مسافر ايه؟ انا مسافر للرضا. والله العظيم هتلاقي نفسك مرة واحدة كده تبقى قاعد في بيتك، تبقى قاعد في قرية في نجع خلاص وترزق. ليه؟ لان انا عاوز الرضا، رايح الحج عاوز الرضا، حرمت من الحج عاوز الرضا. انا العبد الراضي بما يقدره علي من سيرضى عني. قدر علي ايه؟ مش فارق بقى معايا، مش فارق معايا هيرضى عن ايه اللي هيحصل. هتلاقي نفسك كده دايما العبد المتواضع بقى، مستكين كده والدنيا ماشية. فداخل العشر كده وانت قد احرم قلبك، عارفين كده الاحرام، وانت بتحرم كده بتخلع ثياب الدنيا وبعدين بتلبس ايه؟ كفنك، كفنك المنعش. فبتلبسه كده وتقول اللهم لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. سبحان الله. شوفوا المعنى ده يا جماعة، ضروري جدا ان الانسان يحاول يستشعره، انك محتاج انك لا تشهد الا الله سبحانه وتعالى في هذه الموسم، في هذه العشر، عشان تبقى عبد العبد المستعان بالله، مستعين بالله سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. يا رب بطلب انك تعدني يا رب، عدني يا رب على موضوع الرضا يا رب، عدني يا رب على ان انا اوفق يا رب. ده هيخليك ان شاء الله فرحان، مستشعر النعمة، انك مسدد. مش هتلاقي بقى دوشة الصنع عملت الروشتة وكنت عاوز اختم مش عارف كم ختمة ودي فلتت ودي مش عارف ايه والكلام ده كله. اه ده الظاهر، لكن لو حصل اطلاع على الباطن، الا ان الباطن هو عاوز حاجة واحدة بس، مشغول بحاجة واحدة، انا عامل الروشتة دي وقاعد بجاهد وبحاول ادعي وبسجد وبسافر وبعمل كل ده لكي يرضى ربي عني، لكي يرضى ربي عني. ده بيخليك ان شاء الله عبد مختلف تماما في الوقت اللي احنا فيه ده. سبحان الله، كنت بستحضر سيدنا ابراهيم ويقول فاجعل افئدة من الناس، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه. شوفوا سيدنا ابراهيم لما ترك هاجر، وده هنتكلم بقى في الايه في المعاني دي ان شاء الله، لان من العشر لازم تخرج بموضوع الثقة ده يا جماعة. لازم تبقى عندكم دايما في العشر بتزيل الاتربة عن عبودية التسليم اللي حصل فيها مشكلة، لانك انت جاي في الدنيا دي تتمردغ، صح التعبير يعني، ده انك تتمردغ كده على تراب التسليم. انت بتعملش اي حاجة، انت جاي عشان تعيش عمق وحلاوة التسليم، هي دي العبودية. العبد اسمه الإسلام، العبد المستسلم لأوامر سيده. عشان كده قالت له هي كلمة واحدة بس، الله أمرك، بس الموضوع انتهى. ايه يا هاجر؟ لا بقى خلاص بقى، انا ليه قصة بقى ايه هبحكيها لكم بقى وتعرفوها في العشر، كل سنة هتعيشوا معايا، بس هو الموضوع خلصان، حسبي الله، بس يكفيني يكفيني، مش هو اللي أمرك، الموضوع خلصان. ليه؟ انا عارفه كويس قوي، عارفة إيه اللي هيحصل. فسيدنا إبراهيم بيقول فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة يا جماعة، تستشعروا المجموعة اللي جت لهاجر مش كانت أي مجموعة، كانت مجموعة نفيسة جدا مختلفة، مجموعة كده فعلا فؤادها عالي. يكفي إن المجموعة دي هيجي من صلبها محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي أصل الفكرة. المجموعة دي اللي هيجي بعدها بقى ليه محمد صلى الله عليه وسلم هيجي من اللي من المجموعة دي بتاعت أفئدة دي. والكلام ده كله تم فين؟ في المواسم الجميلة دي. فأوعوا تنسوا ان احنا في عشر الميقات وعشر المناجاة. سيدنا موسى زي ما قلت من شوية اتممناها بعشر، وعدنا موسى 30 ليلة، دول في ذو القعدة، واتممناها بعشر، دول في عشر اللي ذي الحجة. فتم الميقات، فتم ميقات ربها 40 ليلة. عشر الميقات ديت اللي حصل فيها المناجاة،
سيدنا موسى في الوقت اللي زي ده كلمه ربه. فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه. يا سلام، الأيام دي أنت بتحس جامد قوي وبتستشعر إن قلبك يناجي سيدة وقربناه نجية. لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق إلى رؤية مولاه. دية العشر اللي بتقربك من الشوق، ده عندك شوق. دي عشر النجاة بتاع سيدنا إسماعيل لما نجاه الله من الذبح، ودي عشر المعرفة وتجديد العهد، لما ربنا لما أخذ الميثاق من ذرية آدم كان فين؟ على أرض النعمان كما يقول ابن عباس، يعني عرفة. دي عشر التمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنت ممكن ما تكونش من الحجاج، هو الحج القصد، ماشي، الحج القصد. فالناس اللي تقصد، ناس اللي تقصد البيت، دول رايحين طالبين عبادة معينة. طيب انت ممكن ما تكونش من الحجاج الذين يقصدون البيت، لكن ممن تقصد رب البيت في هذه العشر. ابن القيم بيحكي لنا على سر الانجذاب القلوب الى بيت الله الحرام، بيقول لنا لماذا كلما زاره العبد ازداد له شوقا وبه تعلق وعليه أقبل. ليه كلما بنغادر مكة، مكة تأبى أن تغادرنا؟ ليه لما بتعدي على الروضة بتشعر أن في حاجة لزقت في قلبك وصارت روضة من رياض الجنة؟ ليه؟ قال لك الموضوع كله هي كلمة واحدة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هو بيقول القصة كلها طهر بيتي، لما ربنا جعل البيت ده منسوب لي، لو لم يكن له شرف إلا إضافة الياء إلى نفسه بقوله بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وتشريفا. هي دي الإضافة زي ما بيقولنا بالقيم التي أقبلت بقلوب العالمين له سبحانه وتعالى، وسلبت نفوس الناس حبا. هو ده بسبب المثابة، يثوبون إليه، يعني لا يقضون منه وطرا أبدا، ما بيشبعوش منه أبدا أبدا. فكلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا واشتياقا. فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، وده من بركات الله سبحانه وتعالى ليك. ليه؟ لأن كل مؤمن تجد في قلبه اشتياق لهذه الأمور، وعادي يسترخص كل حاجة بيدفعها في الاتجاه ده، لأنه أجرك على قدر المشقة. مرة في يوم من الأيام كنا مسافرين عرفة، والراجل اتفق مع الناس على رقم معين، وبعد كده جه غيره وزود شوية، ففي ناس كتير تتخانق وفي ناس مش عارفين، طبعا في ظلم كتير ومن الصح انك تكف الظلم، انك تنصر اخاك ظالما ومظلوما. تنصره ازاي ظالم؟ انك تكف ظلمه، الشاهد يعني. لكن في واحد كلمه ملمح جميل فطلع الزياده وهو راضي. واحد بيقول له، قال له مش قدامنا حاجه، يعني المشكله يعني؟ قال له يا سيدي ده جميل قوي، انت كنت هتحج بكذا، النهارده هتحج بكذا، فهيتكتب لك ان دي زادت، إن الحج زاد، أجره زاد، فطالع بمئة ألف جنيه، فزوده 10، العشرة دي راحت فين؟ وهذا المهم، إنك تشوف شايف إن العشرة دي راحت فين. أنا طبعاً بتكلم دلوقتي في أمر واقع، فأنت تشوفها إزاي؟ مش تقول بقى طب والله العظيم لطوف وأنا بطوف وهدي عليك واللي هيحصل وهيروح ويجي. يا حج الله يعزك ويبارك فيك، أجرك على قدر المشقة وقدر النفقة، الأجر بتاعك على قدر المشقة. اقبل تربية الله ليك. احذر أن يراك الله متدجرا عندما تتعب له وتنفق له. اوعى
أن الله يطلع على قلبك فيراك متضايق وفاصل من 5000 اللي زادوا وقعد متدجر وطول بتاع وليه وإحنا كنا مش عارفين. زيد على فكرة الفلوس دي هتدفع في سيراميك، هتدفع في رفرف عربية، هتدفع في إن أنت عاوز هتدخل ترم ثالث وفي الجامعة ده شايل مادتين فهنفتح له بيها، هتتفتح المدرسة يا سيدي والجامعة كله هيرفع الأسعار وهتب على قلبك زي العسل وهتسكت. هتدفع في عيادة، هتدفع في مرض، هتدفع في حاجة. جميل إن هي تدفع في عبادة، جميل إنك تشوف 300,000 اللي اتدفعوا. يا جماعة بصوا أصلية زي الأضاحي كده عم نتكلم فيها، يعني يقول لك أصل الأضحية غليت فإحنا يلا نطلع على أفريقيا. على فكرة الساحل غلي برضو، هتطلع على ترعة أبو مسلم؟ لا طبعا مش هتروح الترع ولا هتروح إيه إلا برضو الساحل برضو. ليه؟ أنت بل تؤثرون الحياة الدنيا. واحد هو كده كده مبسوط وكده كده معاه فلوس، بس حاجة الآخرة لا طبعا، حاجة الآخرة ما بندفعش فيها، معروفة طبعا. ليه أطلع أنا حملة 8000 ريال في الوقت اللي ممكن تطلع مارينا ب 9000 ريال؟ لا خليك في مارينا دي تدفع فيها، لكن تدفع في آخرة. وهي بقى ألطاف الله بقى سبحانه وتعالى، اللي مش معاه خلاص ده موضوعه تاني. لكن كل واحد مننا عارف كويس قوي كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. الخلاصة هو ان محل نظر الرب وهو القلب، ينظر الى قلبك فيراك في الفلوس اللي بتبقى متعلقة بيه وبدينه وبإيمانك وبالحج بتاعك وبالحاجات دي، تكون دايما شحيح ودايما قاعد تدور على حد يضيفك وأخ يوصلك ومش عارف زميلك اللي في مكة تقعد عنده ومش عارف مين، مش عارف تفلت في باص ايه وتستخبى فيه وبتاع، كل ده ليه؟ مش عاوز ادفع في اخرتي. اصلا انا ناصح يا شيخ، انا ما بدفعش في حاجة الاخرة، انا لا انا في اخرتي، لا انا عاوز اخد الحج خلاص ورضي الله عني ما دفعتش اكتر من 1000 ريال. يقول لك الحج ده ما كلفناش الا 1000 ريال. طيب والله لو انت مسكين ومش معاك فلوس ماشي، لكن تبقى تطلع من الحج تدخل مطعمين ثلاثة تدفع 1000 ريال. طبعا انا لا اتكلم، وانتوا فاهميني كويس قوي، اتكلم على ايه؟ اتكلم على معنى في الداخل، ماليش علاقة، ما نحكمش على حد، خليك في نفسك، تشغل بنفسك، لا تحكم على حد ولا تتشغل بحد. انا راجل الحمد لله كنت بضحي كل سنة بتطلع 7000 جنيه، طلعت 7000 جنيه السنة دي، قالوا ده الأضحية داخلة في 10. طيب أنا الحمد لله ميسور الحال، 10؟ لا طبعا مش هدفع عن 10. طيب هتعمل ايه يا حاج؟ يلا على أفريقيا هجيب 3000 جنيه لحمة وزحة. هي في الآخر خلص الأضحية على الراجح إن هي مستحبة، يعني جميل جميل. لكن اللي مش جميل قوي أن يراك الله كلما كان ثم أمر مرتبط باللقاء المشرف، يلاقى ألا تأخذ القرار المشرف، إنك دايما بتاخد اللي الموقف السلبي. تخيل كده إن في كاميرا متابعك، والكاميرا ديت مسلطة على القلوب، الكاميرا ديت شايفاك كويس قوي، ناوي تطلع الشرم وناوي تطلع الساحل وهتاخد أسرتك وهتدفع الرقم ده. هي الكاميرا ديت اللي مسجلة برضو عنك تسجيل، وبتقول انك للأسف الشديد متضايق وفاصل نفسيا موت انك طالع بالرقم ده للحج، رغم انك ممكن تكون دافع قريب من الرقم ده يارا بنتك وعبد الرحمن اخوها عشان يبقى دكاترة، دخلتهم الجامعة الألمانية ودفعت الرقم ده في سنة ونص، ويبقى على قلبك زي العسل. العربية اللي كانت ب300 بقت ب600 ومصمم تجيبها جديدة، وزوجتك بتقولك مش مهم، يقول لها لا لازم الوضع احنا في مكان تاني خالص. طب ليه في الحج يا سيدي؟
بده انك تهرش وده انك تعمل وتعالي يا حاجة وهنحاول نخترق ونهرب ويهربونا وهنمشي وسط الجبال ومش وسط الجبال، كل ده ليه؟ عشان اوفر 7-8-9-10 قروش. يا ريتك كنت بتفكر كده في دنيتك زي ما بتفكر كده في اخرتك. عموما في كل الاحوال هي ايه؟ حسنات ان شاء الله. بس في واحد يا جماعة بيبقى جاي بمعاني عالية قوي، واحد مبسوط في كل جنيه بيرفعه وبيدفعه، واخدين بالكم؟ في كل جنيه واحد بيرفعه وبيدفعه. المعنى ده مهم قوي قوي قوي قوي. وطبعا اللي انا بقوله ده انا بديك موقف بارز قوي عشان انت تطبقه في الحاجات البسيطة خالص. عادي جدا انت ممكن تكون من اهل الفقر ومن اهل المسكنة ومن اهل الزكاة وما بتروحش لهنا ولا هناك، بس برضو فيك الداء ده، فيك نفس الداء ده، واخدين بالكم؟ بتلاقي نفسك في امور الاخرة، امور الاخرة العادية خالص، الامور البسيطة خالص، عما تيجي تطلع زكاة الفطر بتبقى متضايق وانت بتطلع زكاة الفطر ليه؟ فهي دي ملهاش علاقة يا جماعة انك غني ولا فقير، هو عن انك نفيس ولا لا. المعاني دي داخلية، مش واحد يروح يقولك انا مش معايا فلوس اصيف اصلا، ما قصة مش قصة تصيف، قصة اعمق من كده. فنرجع نقول عاوزين نعظم قدر العشر في قلوبنا. طب نعظمها ازاي؟ نتذكر الحديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والحاجات اللي ذكرت فيها. يكفي سريعا انك تدرك ان العظيم لا يقسم الا بعظيم، والله عظيم جل جلاله وقد اقسم بها، والفجر وليال عشر، وليال عشر. المعنى ده مهم قوي، ان ربنا يقسم بالايام دي. لا ده لازم انا بقى قلبي يكون واقف. الايام دي الانبياء ليهم مواقف فيها، ليهم مواقف فيها، سيدنا موسى، سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، والانبياء بقى اللي ليهم ارتباط بالبيت، وحاجات كتير قوي ان شاء الله هنتكلم فيها. بس في المجمل انك تبقى عارف ان العشر دي مختلفين تماما. الايام دي معظمه، الايام دي اللي ربنا ذكرها سبحانه وتعالى في سوره الفجر، وذكر ملامح فيها لما ذكرها في الايام المعدودات والايام المعلومات. واذكروا الله في ايام معدودات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعدودات تشريق، والمعلومات أيام العشر. فالمعنى ده مهم قوي، عشان كده تعرف أن ابن عمر وابو هريرة كانوا بيخرجوا إلى الأسواق في الأيام العشر بيكبروا، يكبروا يا جماعة مش مجرد ذكر، كأنه رايح يعلن على اللي جوه قلبه، طالع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ماشيين كده قاعدين كده يكبروا، حاسين بالفخر، ناس عايشة عيشة مختلفة، ناس فوق قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني فيش أيام العمل الصالح ربنا بيحب العمل الصالح فيها زي الأيام دي. طبعا الصحابة قاعدين فاستشكلوا، الكلام مبهر قوي، قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني يا رسول انت بتقول العمل الصالح عالي قوي قوي قوي قوي واحب الى الله سبحانه وتعالى، طب احنا بنجاهد طول السنه ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد، ولا الجهاد الا درجه في الجهاد، الدرجه دي دقيقه جدا جدا جدا ومش اي حد يوصلها. ايه هي بقى الدرجه دي؟ درجة واحد خرج بفلوسه كلها والعقارات والحسابات والشهادات والكل اللي ممكن، كل جنيه وكل قرش معاه، إلا رجل خرج بنفسه وماله. واحد شايل فلوسه كلها، شايل كل ورق التوثيق بتاعه بالأرض دي بتاعتي والمش عارف ايه والعربية دي بتاعه، خد كل حاجة وثم لم يرجع من ذلك بشيء. ده الوحيد خلاص اللي بينافس رجالة العشر، وصل لكم الفكرة؟ ده الوحيد اللي هينافس الناس اللي هتشتغل في العشر.
الله أكبر. أنت لا منافس لك، أنت لا منافس لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما فيش أحب، وفي رواية ما من عمل أزكى يعني أكثر نماء وزيادة عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، في عشر الأضحى، في العشر يبقى أزكى أعظم. لا، وبعدين الخلاصة بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا العشر. حاجة لازم أنت تبقى فايق انك لازم تتعامل معاها، ان هي هتعامل تعامل مختلف. ليه بقى يا جماعة؟ المواسم اللي ليها عطاءات مختلفة لازم يقابلها جهد مختلف، جهد ولو جهد قلبي وذهني، يعني نية مختلفة، عقل مختلف، واخدين بالكم، تجديد مختلف. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. عشان كده العلماء يروحوا أو شافوا الحديث ده قعدوا يختلفوا، قعدوا بقى مع بعض، تعالوا يا جماعة نتكلم. إيه يا جماعة؟ طب هم رمضان أفضل العشرة بتاعوت اللي فيها ليلة القدر ولا دية اللي فيها إيه؟ عرفة. يقعدوا بقى نقاشات وبتاع، فين بقى لما هديوا وطلعوا القول قال لك خلاص ده النهار الليالي بتاعت العشر في رمضان هي أفضل، الليل بتاع رمضان، لكن النهار بتاع العشر ذو الحجة هو الأفضل. ويبدأ بقى يختلفوا بقى، يقولوا بس من مميزات العشر ذو الحجة إن ربنا أطلعنا على يوم عرفة وقال لنا هو يوم التاسع، ده يوم العطاءات، يوم المباهاة، يوم اللي بتاخد حوالي 700 يوم كده بيتمسحوا من بأستيك سنة قدام وسنة ورا، سبحان الله. لكن ليلة القدر بتبقى ايه؟ مش مجهولة، مش عارف اليوم بالظبط امتى، مخفية الدنيا، ففي عطاءات مختلفة تماما. اليوم الوحيد اللي عندنا نص فيه ان الله سبحانه وتعالى، عندنا نص ان ربنا ايه ينزل كل ليلة نزول يليق بجلاله جل جلاله في ثلث الليل الاخر، هنا بقى لا، نزول يليق بجلاله في نهار عرفة. فموضوع ما في عطاءات مختلفة، في مشاهد مختلفة، في كل حاجة مختلفة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العطاء التعامل مختلف. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سخن الصحابة ناولهم قال لهم طيب نعم اعملوا إيه بقى؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أي طول ما أنت ماشية، طول ما أنت واقفة في المطبخ، طول ما أنت رايح الشغل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توحيد التوحيد. عشان كده إن شاء الله نتكلم، ربنا يلهمنا التوفيق في تجديد معاني التوحيد في القلب. فالتوحيد لا إله إلا الله، التكبير الافتخار إنك من أصحاب الدين ده، والتحميد إنك تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتشكره على النعم اللي أنت فيها دي. فنريد إن شاء الله يكون عندنا التلهف كما تلهف موسى في أيام الميقات، نحاول بقدر الإمكان إن إحنا يكون لنا عمل مختلف، لأن العبد الموفق بيجتهد فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. إنك بتجتهد في عمل طول السنة وإنت مش عارف يا ترى ربنا حب العمل ده ولا يحبه ولا لأ، لكن هنا الموضوع مختلف، هنا ربنا بيكشف لك الموضوع، بيكشف لك الغطاء، وبيديك علم يقيني بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الأيام هنا الشغل هنا ربنا بيحبه. فالعمل الصالح ده حصن يتحصن به العبد. فإن شاء الله هنتكلم في بعض العبادات لعل الله سبحانه وتعالى يرشدنا إياها، وإن احنا ننتقل بنفوسنا كده من الإيه، من مرحلة السكون لمرحلة الحركة، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم نكون يعني أعبد الناس في هذه العشر. ازاي نبقى اعبد الناس في هذه العشر؟ خلوني اختم بالسؤال ده، ازاي تكون اعبد الناس في هذه العشر؟ لو عملتها تكون انت اعبد الناس. حد يقول لنا كده لو انا النهاردة عاوز اكون اعبد الناس في العشر ماذا افعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. يا سلام،
فتقي المحارم تكون أعبد الناس. بس يا سيدي العشرة دول عشر النظافة، عشر نظافة، ترفع شعار كده خلاص، وقف اللخبطة، وقف اللخبطة، مينفعش تتلخبط في الوقت ده. فمشاهدة غلط بقى، تكسير، تقصير في صلاة، تقصير في بر، تقصير في ايه ده بقى، بلاش بقى تقول شوية ترتكب المخالفة وترتكب الحاجات الحرام. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم ويرشدنا وإياكم لكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه العشر لنا فيها الرغد الكثير الذي يحبه ويرضاه، ويرزقنا فيها زادا يبلغنا رضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نخرج من العشر إلا وهو قد أعتقنا من النار، وقد رضي عنا الرحمن سبحانه وتعالى، وأحبنا واستعملنا استعمالا رضيا مرضيا، ووفقنا وإياكم في تحبيب أسمائه وصفاته لعباده. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحية متجددة بإذن الله تعالى، وأرحب بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي معنا في برنامج أقوال جامعة. افترقنا في الحلقة الماضية على أمل استكمال الحديث وشرح قول الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى: إن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين. فبعد أن تحدثنا عن التكبر وخطورته ودرجاته وضرورة مداواة النفس من مرضه، نريد الآن أن نتابع شرح قول السمرقندي رحمه الله تعالى، وذلك لنبين معنى التواضع وأجر المتواضعين. فلنبدأ أولا بمعنى التواضع، وليتنا نتطرق أيضا إلى حدود هذا التواضع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين إلى يوم الدين. وبعد، فكنا في شرحنا لقول السمرقندي رحمه الله تعالى قد تحدثنا عن معنى التكبر، عن عقاب التكبر، عن أقسام التكبر، عن درجات التكبر، عن الآثار أو بعض ما جاء في الأثر عن عاقبة المتكبرين، وعن ضرورة مداواة النفس من هذا المرض الخطير. ننتقل الآن لشرح أو لبيان معنى التواضع، فالتواضع من خصال النفس المطمئنة، والتواضع يعتبر من خصال الأنبياء والصالحين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، فقد كان يعلف الماشية ويحلب الشاة ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا تعب، وكان يخرج في الأسواق ويحمل الأكل إلى أهل بيته ويسلم على الغني والفقير الكبير والصغير، وكان صلى الله عليه وسلم لا يميز بين الأبيض والأسود، يبتسم في وجه الجميع، يحترم الصغيرة، يوقر الكبيرة، كان زاهدا في دنياه راغبا في آخرته، يأكل مما رزقه الله تعالى، فتارة يشبع وتارة يجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان باستطاعته أن يكون ملكا من ملوك الدنيا، فقد خيره ربه بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا هو كمال التواضع، وهذا هو تعريف التواضع. فالتواضع هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سير الأنبياء وسير أصحابهم رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن إذا أردنا أن نخصص أكثر وأن نعرف التواضع بتفصيل أكبر، نجد مثلا أن الإمام الجنيد رحمه الله تعالى سئل يوما عن التواضع فقال: التواضع خفض الجناح للخلق ولين الجانب لهم. إذن الإمام الجنيد رحمه الله تعالى عرف التواضع بأنه خفض الجناح للخلق ولين الجانب لهم، لا الترفع عليهم والابتعاد عنهم. فالإنسان المتواضع يكون لينا مع الناس، رحيما بهم، عطوفا، محبا لهم، ينظر إلى الجميع على أنهم أفضل منه. ولذلك نجد أيضا أن أبا يزيد رحمه الله تعالى، وهو من كبار الصالحين في هذه الدنيا، سئل عن التواضع فقال: إذا لم ير الإنسان لنفسه مقاما ولا حالا ولا يرى في الخلق من هو شر منه يكون متواضعا. فانظر إلى هذا التعريف الدقيق، يقول: إذا لم ير الإنسان لنفسه مقاما ولا حالا، يعني مهما بلغ الإنسان في هذه الدنيا من علو الرتبة، من علو المقام، من علو الوظيفة، من كثرة امتلاكه لعروض الدنيا ولمال الدنيا ولحوائج الدنيا، مهما بلغ رتبة عالية، فإن كان متواضعا لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، بل ينظر إلى نفسه أنها ضعيفة بسيطة لا تستطيع أن تحقق شيئا أو أن تفعل شيئا إلا بتأييد الله عز وجل. والله تعالى قادر على أن يأخذ كل ما أعطى الإنسان ويعيد هذا الإنسان إلى حالة شديدة من الفقر والخفض في الأرض. لذلك نفس المتواضع دائما مهما على في الأرض هو يدرك تماما أن هذا العلو جاء من عند الله عز وجل، فالفضل والمنة من الله لهذا العبد. فكيف يترفع على خلق الله والله تعالى هو الذي رفعه إلى هذا المقام، والله تعالى قادر على أن يرفع غيره وعلى أن يذله في الأرض. ثم يقول ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه، يعني هذا الإنسان من كثرة تواضعه مهما فعل يرى أفعاله حقيرة أمام نعم الله، لذلك يرى نفسه لا يزال في حالة دون الناس، فهو شر الناس في الأرض. وكما قال الشاعر يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. هذا هو الإنسان المتواضع، لا يفتخر بأعماله، لا يفتخر بعلو مقامه، لا يفتخر بعلو وظيفته، لا يفتخر بسلطته على الناس. إذن هو إنسان لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى أن في الخلق من هو شر منه.
1: فضيلة القاضي مصطفى شحادي، ماذا عن حدود التواضع؟ هل له حدود معينة يجب أن يلتزمها المرء، أم أنه يتواضع لحد أن لا يفهمه الآخرون بأن هذا تواضع؟
0: من المهم جدا أن يدرك الناس معنى التواضع، وأن يفهموا أخلاق المتواضعين، وأن يقدروا التواضع، لأن الإنسان إذا تواضع للناس يجب على الناس أن يفهموا أن هذا هو تواضع
1: وليس ضعفا
0: وليس ذلا. المشكلة الكبيرة في مجتمعاتنا هذه أن الإنسان إذا تواضع للناس احتقره الناس وفهموا أنه ضعيف. أما في العصور السابقة فكان الإنسان إذا تواضع لغيره قدر الناس منه هذا التواضع وازدادوا احتراما وتقديرا له، لأن التواضع شرف للإنسان، ولذلك على الإنسان أن يقدر المصلحة في هذا الشأن فيتواضع لمن يفهم معنى التواضع. أما الذي لا يفهم معنى التواضع، لا يفهم إلا أن التواضع هو ضعف هو ذل وما شابه ذلك، فعليك أن تعرف كيف تتعاطى مع هذا الإنسان. وأحيانا يكون التكبر على المتكبر صدقة، لأنه في كثير من الأحيان إذا تواضعت للمتكبر يزداد تكبرا ويزداد افتخارا ويزداد شموخا في نفسه. أما عندما تتكبر عليه، عندما تفهمه حقيقة نفسه، قد يعود عن غيه عن ظلمه إلى شيء من الواقعية ومن التواضع. ولذلك نجد أيضا في الأثر أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى ما صنع بعض أمرائه في بلاد الشام وغيرها، اتخذوا لنفسهم قصورا حرسا خدما، فعندما سألهم عن هذا الأمر قالوا له الناس لا يقدرون الحاكم، لا يحترمون الحاكم، لا يحفظون له هيبة إلا إذا فعل هذه الأمور، إذا تواضع لهم زالت هيبته أمام الناس فعمت الفوضى. فسكت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، سكت. ماذا يفعل؟ هل يقول لأمرائه تواضعوا للناس فتعم الفوضى وتذهب هيبة الأمير أمام الناس؟ سكت. إذن على الإنسان أن يراعي حال الناس، ف فإذا كان في مقام فتواضع للناس، على الناس أن يفهموا هذا التواضع، فإن فهموا هذا التواضع ضعفا وذلا عليه أن يرفع نفسه عن هذا الأمر وأن يتعاطى معهم بشكل يحفظ فيه هيبته ويحفظ فيه مقامه، ولكن على أن يبقى في نفسه في داخله. نعم. في قلبه متواضعا.
1: نعم. وخاصة إذا كان يتولى أمرا عاما من أمور المسلمين.
0: طبعا، يعني الآن إذا بالغ القاضي في تواضعه للصغير والكبير من الناس قد تذهب هيبته أمام الناس. عليه أن يبقى متواضعا في نفسه في قلبه، ولكن عليه أن يعرف كيف يتعاطى مع الناس ليبقى محافظا على هيبته وعلى وقاره وعلى خوف الناس منه، من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم. ولذلك نجد أن التواضع هو في الأساس شرف عظيم للإنسان، وهو عز للإنسان، ويبقى التواضع هكذا، إلا أننا علينا أن نعلم الناس أن يفهموا وأن يقدروا أن المتواضع ليس ضعيفا ولا ذليلا، إنما هو رجل تخلق بأخلاق الإسلام، تخلق بأخلاق الأنبياء، تخلق بأخلاق الصالحين، فكل من فهم الإسلام دعا إلى التواضع، كل من درس سير الأنبياء دعا إلى التواضع، كل من كان صالحا في الأرض كان متواضعا. ولذلك نجد مثلا أن إبراهيم ابن شيبان رحمه الله كان يقول للناس دائما: الشرف في التواضع. الشرف يعني كل الشرف للإنسان في التواضع، والعز في التقوى. أنت عندما تكون تقيا تطبق ما أمر الله، تجتنب ما نهى الله، تكون عزيزا بين الناس. أما الإنسان الذي يسعى لطلب الحوائج من الناس يكون ذليلا للناس. وكان يقول أن الحرية في القناعة، الإنسان القنوع الذي يرضى بما رزقه الله عز وجل يكون حرا مستقلا عن الناس، أما إذا رفض وسعى للإزدياد من الناس كان عبدا للناس. والعلماء ذكروا أن أفضل الناس في الدنيا عالم زاهد وفقيه ورع وغني متواضع وفقير شاكر. انظر إلى هذه الخصال: عالم زاهد، فقيه ورع، غني متواضع. اختار الغنى، أفضل الناس غني متواضع، لأنه دائما الغنى يدعو الإنسان إلى التكبر. نعم. إلى الافتخار، إلى الترفع، إلى العلو في الأرض، إلى تنزيه نفسه عن عموم الناس. فإذا كان غنيا وألزم نفسه التواضع وعاش مع الناس متواضعا كبقية الخلق، فهذا فضل كبير من الله عز وجل، وهذا الشخص يستحق التقدير. وكذلك فقير شاكر، هذا الفقير منعه الله عز وجل من الغنى، منعه من الترفه في الدنيا، منعه من تحقيق حوائج نفسه في الدنيا، مع ذلك كان شاكرا لله عز وجل، فهو يستحق أن يكون من أفضل الناس. أمر هام جدا أن يفهم الناس قيمة التواضع، كيف وأن يفهم معنى التواضع فيقدر المتواضع، وبعد ذلك إذا رأوا متكبرا عليهم أن يعملوا على إزالة التكبر من هذا الشخص ليصير المجتمع بكامله متواضعا بعيدا عن خصال المتكبرين، لأن الناس إذا فهموا التواضع ضعفا وذلا فهم بهذا الأمر يشجعون على التكبر، ويعملون على إخراج التواضع من مجتمعاتنا، يعملون على إزاحة كل رجل يتمتع بخصال متواضعين، وعلى تقديم كل رجل يتمتع بخصال المتكبرين، لأن هذا ما نراه في مجتمعنا.
1: نعم.
0: الناس يحترمون المتكبرين ويحتقرون المتواضعين. صحيح. هذا خطر كبير جدا، ولكن هذا لا يعني أن نتخلى عن التواضع إلى التكبر، ولكن علينا أن نعلم الناس التواضع وأن نعلم الناس خطورة التكبر.
1: هل لنا أن نتحدث عن بعض صفات المتواضعين كي يعرف الإنسان نفسه أين هو من مرتبة التواضع؟
0: من المهم جدا كما تكلمنا سابقا عن خصال المتكبرين ليعرف الإنسان نفسه، من المهم أن نتحدث عن خصال المتواضعين ليعرف الإنسان نفسه، وحتى يعرف الإنسان إذا صدرت هذه الخصال من آخر أنها تواضع منه، حتى يعرف أن يميز بين التواضع وبين الضعف. أولا من خصال المتواضعين أن المتواضع يرى غيره مثله أو أفضل منه. المتواضع يرى غيره مثله أو أفضل منه، لأنه يدرك حقيقة نفسه ويدرك أنه إنسان في هذه الدنيا، وأن الآخر إنسان في هذه الدنيا، وأنه قد يكون بداخله يتمتع بخصال أفضل من خصال أنا، فلماذا أحتقره؟ إذن هو ينظر إلى غيره نظرة تقدير واحترام، ويرى أن غيره قد يكون أفضل منه بكثير، لذلك هو يحترم الجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير، يحترم كل الناس. ثانيا المتواضع يجالس الفقراء والضعفاء والمساكين ويأكل على موائدهم. من خصال المتواضع أنه مهما كان عاليا في الأرض، مهما كان صاحب رتبة، صاحب مقام، مهما كان غنيا، مع ذلك هو يجالس الفقراء، هو يجالس الضعفاء، هو يجالس ويحاكي المساكين. إذا دعي إلى موائدهم يجلس معهم ويأكل معهم. البعض يرفض أن يأكل من طعامهم، البعض يشعرهم بأنه يتقزز من هذا الأكل الذي صنع على أيدي الفقراء أو على أيدي المساكين. البعض يرى أن هذا الطعام قد يكون ملوثا لأنه صنع بأيدي الفقراء والمساكين، وهذا أمر خطير جدا، يفصل المجتمع ويجعل الفقير يحقد على الغني وهكذا. إذن الإنسان المتواضع إذا دعي إلى مائدة يجلس عليها، سواء كان الداعي إليها فقيرا
1: أم غنيا.
0: ثالثا الإنسان المتواضع لا يزن غيره بقوته أو بقدر ما يملك من المال، ولكنه يحترمه لإنسانيته وأخلاقه وعلمه وتقواه. إذن المتواضع لا يحدد الناس بقدر ما يملكون أو بقدر السلطة التي هم فيها أو المكانة التي سيطروا عليها أو وصلوا إليها، إنما يحترم الإنسان لأخلاقه، لطهارة نفسه، لسلامة قلبه، لصفاء ذهنه، لقربه من ربه، لتقواه. هكذا يقدر الإنسان. فالإنسان المقرب إلى الله يحترمه ويقدره. إذا كان الله يحب هذا الإنسان فكيف أنا أحتقره؟ بعد ذلك من خصال المتواضع أنه يزور الناس في بيوتهم وإن كانوا بسطاء. المتواضع لا يأبى أن يزور الإنسان البسيط في بيته، يزور الغني ويزور الفقير، يزور البسيط الذي هو من عموم الناس في بيته، يشاركه في فرحه، يشاركه في مصيبته وحزنه وهكذا. فهذا الرجل يحبه الناس جميعا، كما يزور الغني يزور الفقير، كما يزور الزعيم يزور البسيط في المجتمع، لأننا قلنا أن المتواضع هو إنسان لا يميز بين الناس وفقا لما يمتلكون من المال أو وفقا لعلو مراتبهم ولسيطرتهم على الآخرين. بعد ذلك المتواضع لا يحقد على غيره ولا يحسد غيره، لا يحقد على غيره ولا يحسد غيره أبدا، بل هو يحب الجميع ويريد الخير للجميع. أما الإنسان المتكبر نراه يحقد على من ينافسه، نراه إذا رأى غيره قد وصل إلى رتبة أعلى امتلأ حسدا وغيظا وغضبا، وصار يعمل جاهدا على إزالة هذا الرجل عن مقامه ليبقى هو في المقام الأعلى دائما. وهذا ما نشاهده في مجتمعاتنا بشكل دائم، نرى الإنسان إذا كان في وظيفة عالية يحاول على منع غيره من الوصول إلى هذه الوظيفة، نرى التاجر إذا كانت بضاعته رائجة في الأسواق يعمل على الطعن ببضائع غيره حتى لا يصل إلى ما وصل إليه هو. نجد الكثير من الناس يعملون على الطعن بغيرهم تحقيرا لهم حتى لا يصلوا إلى مكان رفيع يريد أن يبقى هو في المقام الأعلى، أن ينظر إلى الناس من فوق إلى تحت، لا يريد أن ينظر إلى أحد عن يمينه أو عن شماله أو أن ينظر إلى أحد وقف أمامه وهكذا. أما المتواضع يساعد، المتواضع إذا كان في مقام رفيع يساعد غيره أن يصل إليه، أن يصل إلى مقامه، يفرح بكل فرد من إخوانه في المجتمع حقق مقاما عاليا، وإن كان هذا المقام هو أرفع من المقام الذي يجلس فيه هو. هذه أمور هامة نعيشها في مجتمعاتنا، لو تخلصنا منها لتماسك المجتمع أكثر ولساعد كل واحد منا الآخر حتى يصل إلى مقامه، فيكون الناس جميعا في مقام جيد في مجتمعاتهم.
1: عرفنا مما سبق فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنى التواضع، بعض صفات المتواضعين، حدود التواضع، وكيف نفهم التواضع ونفهمه تواضعا وليس ضعفا وذلا. في لقائنا المقبل بإذن الله تعالى نتابع شرح قول الفقيه السمرقندي عن الكبر والتواضع، ونتعرف إلى كيفية تدرب الإنسان على التواضع. قول الفقيه السمرقندي رحمه الله تعالى: إن الكبر من أخلاق الكفار والفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين. نواصل شرح هذا القول وحتى الملتقى في الغد بإذن الله تعالى. لكم منا أطيب الأمنيات، أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحادي، حاوره زياد دندن.

استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي ختام سورة آل عمران، وسورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة، والسورتان يشتركان معا في قضية عقدية أولى، وهي الإيمان بالله والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله خاتما للرسالات ومهيمنا عليها. ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى وقضية الكتاب، ثم تعرض الحق لما يعرض لعرض هذا المنهج القاتم الجديد من رواسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهوال البشر. فجادل في سورة البقرة اليهود، وجادل في سورة آل عمران النصارى، وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق رسوله في معترك الحياة، وعرض معركة من المعارك ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا، ثم عرض للقضية الإيمانية حين يتوب المؤمن المتخاذل إلى منهج ربه، وبعد ذلك حين ينتهي من هذه يقول الحق: يا أيها الذين آمنوا، أي بما تقدم إيمانا بالله وتصديقا بكتابه وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وسلم، وتمحيصا للحق مع اليهود، وتمحيصا للحق مع أهل الكتاب، وتمحيصا لا جدليا نظريا ولكن واقعيا في معركة من أهم معارك الإسلام، وهي معركة أحد. فيا من آمنتم بالله إيمانا مصفا بهذه المصافي كلها، استمعوا إلى من آمنتم به. اصبروا أمر، وصابروا أمر، ورابطوا أمر، واتقوا الله أمر. أربع أوامر، والغاية من هذه الأوامر لعلكم تفلحون. إذن فمن عشق الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربع: اصبر، صابر، رابط، اتق الله لعلك أن تفلح. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يعبر عن الفلاح إنما يعبر بالفلاح عن أمر مشهود محث للناس جميعا، لم يقل لك لتنجح لتفوز، إنما جاء بكلمة الفلاح. والفلاح كما قلنا مأخوذ من فلح الأرض، وفلح الأرض شقها لتتعرض للهواء ولتكون سهلة تحت الجزير البسيط من البذرة. وبعد ذلك قال: إذا فلحت الأرض بهذه المشقة حرثا وبذرا وتعهدا بالري، ماذا يحدث لك من الأرض؟ إنها تؤتيك خيرا ماديا مشهودا ملحوظا، إذن فقد ضرب الله المثل في المعنويات بالأمر المحس الذي يباشره الناس جميعا. الفلاح الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى أي فلاح هو؟ قال فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. فلاح الدنيا بأن تنصروا على خصومكم وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة رغدة، وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود في النعيم المقيم. هناك أمور ما دام يقول اصبروا يبقى لابد أن يكون إيذان بأن في مشقة، نقول له نعم. والإيمان كله المؤدي إلى الجنة المحفوفة بالمكاره لا بد أن تكون فيه مشقات. هذه المشقات إذا نظرت لها تجدها في ذات النفس منفصلة عن المجتمع، وفي ذات النفس مع المجتمع. أما في ذات النفس مفصولة عن المجتمع فإن الصبر يقتضي تصبر عن ولا على، تصبر عن هذا الشيء ولا تصبر على هذا الشيء. فيه مرة نصبر عنه ومرة نصبر عليه. فإن كان يعطي الإنسان مشقة في نفسه يبقى صبرت عليه وعلى تحمل الألم منه، وإن كان يمنعك عن لذة وشهوة تحبها فيقال إنك صبرت عنها. الشهوة تلح على الإنسان، فمجاهدة المؤمن أن يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها، والأشياء التي تصيب الإنسان يصبر عليها. يبقى المصيبة في النفس يصبر إيه؟ عليها. والأشياء التي يصبر عنها من النواهي عن الشهوات والمتع التي يحرمها الله، يقول الحق سبحانه وتعالى أنني خلقتك وأعلم أن منازعة نفسك إلى الشهوة لأنك تحبها فاصبر عنها. والأمور التي في الطاعة أن تفعلها ستورثك مشقة في ذاتك اصبر عليها. إذن ففي الأوامر صبر على تنفيذها، وفي المناهي صبر عن إيقاعها، دي كلها في الذات. وبعد ذلك إذا تعدت المسألة من الذاتية إلى المحيط الإيه؟ الخارجي، لكن أقول لك صابرين فيه، يبقى عندنا صابر على وصابر عن وصابر فيه، والصابرين في الايه؟ في البأساء التي تقع عليهم من ايه؟ من المجتمع الخارج عنهم. وكيف تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عليهم؟ نعم، لان منهج الحق انما يجيء ليصوب خطأ في حركة الحياة، والخطأ في حركة الحياة انما يستفيد منه أناس. الذين يستفيدون من خطأ حركة الحياة يحرصون جاهدا على أن يصدوا من يريد أن يثبت منهج الحق. إذن هم لا يقصرون في إيذائهم وفي السخرية منهم وفي إتعابهم وفي حربهم. يبقى دي نصبر في إيه؟ في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى إذن اصبروا. طب وإذا كان عدوك الذي جئت لتبحث منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصبر ايضا على ايذائك، تبقى صابره. صابره يعني ايه؟ اصبر غير صابر. اصبر امر في نفسك هتصبر عليه، انما هب ان خصمك صبر ايضا على ايذائك وصار عنده جلد ليقف امامك، يقول لك صابره. يعني هو يعمل صبر شوية، اقوى انت في الصبر عليه، اقوى انت. يبقى صابر يبقى عمل ايه؟ جاء بصبر فوق صبر الذي يعارضه، جاء بصبر فوق صبر الذي كل مادة فاعلة كده. يعني مثلا لما تيجي تقول فلان نافس فلان، يعني ايه نافسه؟ المنافسة ان اثنين عايزين غاية وكل واحد يريد ان ايه يصل إليها، واللي يريد أن يصل إليها بده يصل بحرص. يقوم إن كان اللي قدامك يحرص عليها بخطوة، احرص عليها أنت بإيه؟ دي المنافسة. يبقى المنافسة مغالبة على الفوز، والأصل فيها، الأصل فيها وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ يعني إيه؟ الأصل فيها إطالة النفس حين يغطس الإنسان في المية. الأصل فيها كده. سيدنا عمر قال للعباس إيه؟ قال له تنافسني يعني ننزل المية أنا وإنت تحت الإيه؟ ونشوف أينا أطول إيه؟ نفس. أدي معنى المنافس. اللي أطول نفس يبقى إيه؟ يبقى الناصح بقى اللي عارف الحكاية دي واخد عليها يعمل إيه؟ يبقى قبل مش ينزل المية في نفس متردد، لا، ده ياخد كمية من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كلها، لا يكون عنده حصيلة يستطيع أن يمكث في المية أكثر من الثاني. إنما اللي يروح غطسان كده وما عندوش الحصيلة دي يعني هياخد إيه؟ مقدار شهيق وزفير وتنتهي. فنافسني يعني إيه؟ يعني إيه؟ نغطس في الماء علشان نشوف مين المنا أطول إيه؟ أطول نفس. أطول نفس يعني عنده كمية يستطيع، كمية من الهواء تستطيع أن تؤدي وظيفة حياته مدة طويلة. ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا إذا أخذت إيه؟ شهيق. شهيق يملأ الإيه؟ يملأ التجويف الصدر كده لحد ما تقدرش إيه؟ ما تقدرش تزود. ولذلك برضو إخواننا الدكاترة لما يجي عايز يشوف الرئة وفي سكوت يقول لك خد إيه؟ خد نفس طويل، علشان هو عايزك يشوفك من غير لا عايز يشوفها كده. فاذا المصابره تبقى ايه بقى؟ المصابره ان خصمك يصابرك، انت تصبر هو يعمل ايه؟ تقول لا انت ايه؟ اصبر اكتر. تبقى قادر ايه؟ المصابره. المصابره يبقى في عدو بيصابرني، ولذلك احتاجت ان يتكاتف المجتمع كله على المصابره. المجتمع كله يتكاتف على الايه؟ ولذلك جاء في آية في سورة العصر قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إذا رأيت أخا من إخوانك المؤمنين يخور في مصابرة فحثه على الايه؟ قل له شد حيلك، اتجدع، اوعى تخور. ليه؟ قال لك لان النفس البشريه من الاغيار، وقد تاتي لها حدث يقوى عليها. يوم التاني اللي ما عندوش الاغيار دي يعمل ايه؟ ينفخ بالعزيمه. في مين؟ في من يخور. يقول ايه؟ قول له وتواصل. تواصل ما قالش ايه؟ ما قالش ان في جماعه يوصل جماعه، لا، ده التواصي ان تكون انت مره موصيا ومرة موصية. فساعة لا يكون عندك الضعف بتاع الأغيار تبقى توصي، وساعة يوجد عندك ضعف الأغيار توصى. يبقى مدام توصى يبقى كل واحد منا إيه؟ موص في وقت وموصى في وقت آخر. ولا نتواصى هذه التوصية على الصبر إلا إذا كنا تواصينا أولا على الحق الذي من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب عرفنا الصبر وعرفنا المصابرة، إيه الرباط؟ أشعر عدوك أنك دائما مستعد للقائه. أدي المعنى الرباط. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله إيه؟ يعني خيل مربوطة للجهاد في سبيل الله، واقفة مستعدة، خيركم ممسك بعنان، أي باللجام، بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها. مش لما تيجي المسألة نقعد نعد نفسنا لسه، لا، ساعة تأتي الأمور الداهمة لا يتركنا الحق لنستعد عند نزول الامر، ولكن يكون استعدادنا امتى؟ من قبل الامر. فحين ولذلك حين يكون عدوك عالما بأنك مرابط له مستعد للحركة في أي وقت يرهبك وإيه ويخاف. أما إذا كنت على غرة وبعد ذلك يدهمك فإلى أن تستعد يكون خد منك الجولة الأولى ولا لا؟ إذن فائدة الرباط إيه بقى؟ فائدة الرباط أن يعلم أنك لن تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له إلى أن يأتي بالمداهمة، ولكن أنت مستعد لها في كل وقت. وهل الرباط فقط أن ترابط بالخيل علشان العدو المهاجم هجوم مادي؟ أم قال لك لا، المرابطة معناها الإعداد لكل ما يمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل. كل ما من يرد عن الحق صيحة إيه؟ يبقى من المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفد. أدي من الرباط. ليه؟ لأن المسألة مش كلها غزو كده بخير، قد يكون غزوا بفكر يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر. فإذا لابد أن تكون أيضا في إيه؟ في الرباط، بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الإلحاد تفد على أي واحد من المؤمنين يكون عنده إيه؟ الخميرة اللي بها إيه؟ اللي بها. ولذلك احنا قلنا ان آفة المناهج العلمية انهم اخذوا مناهجهم عن الغرب، فدرسوا التاريخ كما يدرسه الغرب، ودرسوا الاجتماع كما يدرسه الغرب، ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب، ونسوا ان لنا دينا يحمينا من كل هذه الاشياء. فلما يجي واحد بتاع التاريخ جايب لي منهجه من الغرب اللي بره ويجي يقول لي ان الثوره الفرنسيه هي التي اعلنت حقوق الانسان، يجب ان يكون عندنا مناعه ونرابط ونقول لا لاولادنا اذا قالوا لكم ذلك فقولوا لهم في اي سنه نشات الثوره الفرنسيه. اذا قبل الثوره الفرنسيه لم يكن هناك اعلان لحقوق الانسان، لانكم جهلتم ما عندنا من الدين. من 14 قرن جاءت حقوق الانسان في القران. فلو أن كل تلميذ حين سمع أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان نقول لهم كذابين، ده الإسلام أعلنها من 14 قرن وقال على حقوق الإيه؟ الإنسان. حين يقول قائل يدرس مثلا في التقنين يقول أن ألمانيا هي أول من التفت إلى الإساءة في استعمال الحق، نقول له لا يا سيدي، ده القرن ال17 الكلام ده، من 14 قرن الإسلام نفسه جاء الإساءة في استعمال الحق. يبقى كون الجاهل بتشريع الله ما يؤديش إلى أنك أنت تطمس معالم الحق في منهج الله. إذا قال لك أن الطبيعة كما يدرسون في الطبيعة يقولون مثلا أن الطبيعة أمدت الحيوان الفلاني باللون اللي يناسب البيئة اللي عايش فيه علشان عدو ما يفتكش به يضلله، نقول له الطبيعة ما بتمدش، ده الطبيعة ممدة ممن؟ ما تقولش الطبيعة أمدت، من الذي أمد الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ قل له هذا الكلام. يقوم أدى الرباط. إذا فالرباط لا يكون بقوة عسكرية لأن خصوم الإسلام يأسوا أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل قواهم في الحروب الصليبية. لم يبق لهم إلا أن يتخللوا من خلال مناهجهم ومن خلال المستشرقين هناك والمستغربين منا إلى هناك لينقلوا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا، وهم معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله في دين الله. إذن فالرباط لازم يكون إيه؟ الرباط أيضا في رباط الأفكار، رباط المواد، وبعد ذلك يدخلون على الناس دخولات يجب ان ننبه نشأنا اليها. يقول لك ده اوروبا ارتقت حضاريا وانتوا تخلفتوا يا مسلمين. يقول له هل كان التخلف مقارنا للاسلام؟ الاسلام كان الدولة الحضارية الاولى في العالم 1000 سنة، واوروبا التي تتشدقون بحضارتها يقولون انها في العصور الايه المظلمة، العصور الايه. يبقى دول ما عرفوش تاريخنا ولا هم بيكلمهم ناس مش عارفين تاريخهم، يا اما هم مش عارفين يا بيكلموا ناس مش عارفين. اذا فالمرابطة ان توضح امور دينك توضيحا يقف أمام أي وافدة قبل أن تفد بالعدوان المسلم.

لا، احنا قلنا زمان انه حين يقول لك اتق الله كما يقول لك اتق النار، مش قال كده وكده؟ يبقى معنى اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية، اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم ايه؟ وقاية. الوقاية هي ايه؟ ان تطيع. وما هي الطاعة؟ ان تنفذ ما امر وان تنتهي عما ايه. فالذي يفسر التقوى بانها الطاعة نقول له نعم، لانه الوسيلة الى وقايتك من غضب الله وعذابه. فالذي يفسرها بهذا يبقى بيفسر بالوسيلة، واللي بيفسرها بالثانية بيفسر. لما يقول لك اتقوا الله يعني اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله وقاية، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية. يبقى صح ولا مش صح؟ واذا قال لك ايه اتقوا الله يعني اطعه في امره وفي ايه، نقول طيب ما هي الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله هي ايه؟ طب ما هي الطاعة؟ يبقى مرة تفسر بالوسيلة ومرة تفسر بالايه، ومرة تفسر بالغاية، مرة بالوسيلة ومرة بالايه ومرة بالغاية. وقلنا بقى لعلكم تفلحون، الفلاح اما ان يكون في الدنيا بان ترتفع ايه كلمة الحق وكلمة الايمان وتنتصروا، ولا حدش يستذلكم ولا حدش يجعلكم تبيع له، ده هذا لون من الايه من الفلاح. ولكن على فرض انهم قووهم وضعفتم انتم فسقوا انكم تعملون لفلاح اخر، لفلاح اخر، فلاح ايه؟ والا فالذين يخاطبون بهذه الايه قبل ان يدركوا نصرا للاسلام على اعدائه يفسروا الفلاح بايه؟ اللي فضلوا متعبين ومضطهدين ومستقرين في حياتهم وبعد ذلك ماتوا قبل ان يمكن للاسلام، كيف يكون فلاحهم؟ يبقى فلاحهم في الايه؟ في الاخر. ولذلك تجد الاحتياط في قصة اهل الايه؟ انهم ان يظهروا عليكم ايه؟ بعثوا احدكم بارقكم هذه الى الايه؟ المدينة، وليتلطف ولا يشعرن بكم احد، انهم ان يظهروا عليكم يرجموك، ادي واحدة، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. ان كانوا يرجموكم هيبقوا انتصروا عليكم في الدنيا، انما هتاخدوا ايه؟ طب ونردكم لدينهم تبقى ما تفلحوش في الدنيا ولا في الايه ولا في الاخره، الاثنين. اذا فعناصر الفلاح المرادة للانسان اما في الدنيا واما في الاخرة واما فيهما معا هي ان ننفذ اوامر الله في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد عرفنا خواطرنا حول التسمية، هنا تأتي سورة النساء. الاسم اللي مختار لها اسم مكرم للجنس الآخر من النوع الإنساني، ما عملش سورة للرجال انما قال سورة الايه؟ سورة للنساء. الله، سورة للنساء لانها تتعلق باحكام كتيرة، وبرضه هيتكلم في المائدة عن حقوق النساء، وبرضه يتكلم في الاحزاب عن النساء، وبرضه هيتكلم في الممتحنة عن النساء، وفي المجادلة عن النساء، وفي الطلاق عن النساء، وفي سورة التحريم على الايه، احكام مبسوسة في الايه في القرآن. السورة بقى دي جاية لانه بيتكلم عن الوعاء الحاضن للنفس البشرية، يتكلم عن الوعاء الايه؟ الوعاء الحاضن للنفس البشرية. الوعاء الحاضن للنفس البشرية، قال لك نعم، لان احنا قلنا سابقا ان مهمة الرجل مع الاجناس الدنيا في الحياة، مهمة الرجل مع الجماد في المعمل ومع الحيوانات يربي ومع الزرع يزرع ولا لا، تلك الاجناس ايه؟ مش احنا قلنا الاجناس كده جماد ونبات وحيوان وانسان. طب مجال الانسان الرجل في ايه؟ مجاله مع الجماد مش كده، ومجاله مع النبات.

0: ومجاله مع الحيوان، ومجال المرأة مع الإنسان. يبقى فيه بقى في تكريم للمرأة أكثر من أن الله جعلها الحاضنة لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان. انظر إلى طفولة كل الأشياء، النبات والحيوان، تجدها طفولات قصيرة. في حيوانات وطفولتها يمكن شهر، وفي حيوانات طفولتها أيام، مش كده؟ والنبات برضه في نبات يبقى طفولته مثلا 7 سنين بس، أقصى ما يمكن للشجر المؤمر. لكن طفولة الإنسان لحد كم سنة؟ 14 سنة، فترة حضانة طويلة. اشمعنى يعني الإنسان المكرم ده يعمل له حضانة طويلة كده؟ أم قال لك لأن مهمته جليلة، مهمة الإنسان جليلة، تبقى الطفولة بتاعته إيه؟ كل في هذه المرحلة الطفولة اللي الإنسان بياخد نضح ما حوله ليكون سلوكياته، يكون في حضن أمه، في حضن المرأة. وأبوه عمال يكدح في الحياة ويجيب له ويجي يسكن عند الأم. ولذلك المرأة لما قاضت الرجل أمام القاضي وهو عايز ياخد ابنه، قالت له ايه؟ شوف الكلام الجميل، قالت له لقد حمله خفا، حمله في ظهره ما هوش داري فترة كده، ما فيش حمل يعني، عمل كده، حمله خفا ووضعه شهوة، ولكنني حملته كرها على كره، حملت كر على كره. يبقى كون ربنا عايز يجي بعد ما يعمل لآل عمران صورة، وآل عمران دي قدوة للصفاء في الرسالات وفي التكليفات، لأنه جاب لنا منهم رسل وجاب لنا منفذين للمنهج الله. امرأة عمران ما كانتش نبية ولا رسول ولا مريم، مش كده ولا لا؟ إنما نفذت وقالت إنني إيه نظرت ما في بطن إيه محررة. يبقى ده تكليف، يبقى جاب لنا مسل في الرسالات ومسل في المنفذين لمنهج الإيه، منهج الرسالات. يوم يجيب لنا هنا صورة إيه؟ النساء. الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين آمنوا فانتظر منه تكليفا، ساعة ما يقول يا أيها الذين آمنوا افهم انه عايز ايه؟ يكلفك، بس بيقولك انا لا اقتحم عليك اختيارك ولا اكلفك الا بما كلفت انت به نفسك لانك امنت به. وما دمت امنت به الى رب قادر حكيم فاسمع مني. انت ربنا ادخلك كده في الايمان، ولا انت اللي دخلت باختيارك في الايمان؟ يبقى دخلت باختيارك في الايمان، يبقى يجب انك انت تستمع الى من ايه؟ من امن. احنا قلنا ولله المثل الاعلى، لما بنروح للدكتور عقلك اختار ان الطبيب هذا انسب الاطباء لعلاجك، ساعة تذهب اليه ماذا يكون منك؟ تلتزم اوامره، تاخد الروجيتا اللي جابها وتروح تجيبها من الازق، انا هم لقتهاش تقعد تحتال على واحد يكون يسافر بره ويجيبها لك وتقعد تنفذ الاوامر. فكذلك الحق، لكن ساعتها يقول يا ايها الناس، يبقى مش يطلب تكليفات، ده بيطلب ان تؤمن، بيطلب ان تؤمن. ساعة ما يخاطب يقول يا ايها الناس، يعني تعالوا الى جانبي علشان تشوفوا انا يؤمن بي ولا لا يؤمن بي. الله. طيب قال يا ايها الناس، لما ادم وذريته، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. الله، اتقوا ربكم. طب معنى اتقوا ربكم يجعلوا بينكم وبينه ايه؟ وقايه. طب وانا هتقي ربنا اعمل ايه؟ أم قال لك أول التقوى أن تؤمن به إلها، أول التقوى أن تؤمن به إيه؟ إله، وتؤمن إله بعقلك. يوم يعرض لك القضية العقل للناس، القضية العقلية يعرضها للناس، يا أيها الناس. اتقوا ما قالش اتقوا الله، لان الله مفهومه ايه؟ العباده، معبود، معبود يعني له اوامر وله ايه، لسه ما وصلوش للحته دي، انما هم لا يزالون في مرتبه الربوبيه. ايه يعني في مرتبه الربوبيه؟ الرب هو المتولي تربيه الشيء خلقا من عدم وامدادا من عدم. طيب بالله المتولي خلق الشيء وتربيته ما يعملوش قانون صيانه؟ ما يعملش للانسان ده قانون صيانه؟ لازم يعمل له قانون صيانه. واحنا بنشوف دلوقتي زي دلوقتي كده ان كل واحد بيعمل اي حاجه بيعمل لها ايه. بقى بالله يخلقه من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كما يشاءون، ولا يقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا وعلى تعملوش كذا علشان تؤدوا مهمتكم في الحياه ولا لا؟ فجاء بعمليه، لانه لما يجي يقول لك يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يبقى المطلوب منهم ان يتقوا، ومعنى يتقوا يعملوا وقايه، ومعنى يعملوا وقايه ينفذوا اوامر. اوامر مين؟ اوامر الرب ده الاله اللي خلقه. بالله ايجعلها عله الا اذا كان مشهودا بها له؟ بقول اتقوا ربكم الذي خلقكم، تبقى اكن خلقة ربنا لنا مشهود بها ولا لا؟ والا لو كانت مشهود فيه كان يجيبها ازاي؟ يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم، ولا يقول لا مش ده ما خلقتنا. اذا يقول لك اتك ايه، احسن الى فلان الذي صنع معك كذا وكذا، تبقى انت مقر بانه صنع ولا لا؟ اقرت بانه صنع. يبقى اذا قول الله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فكأن خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحد، فأراد أن يستغل الشيء الذي نؤمن به جميعا إلى الشيء الذي يريده، وهو أن نتلقى من الله ما يقينا من صفات جلاله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، كلمة رب ما قالش اتقوا الله، لأن مفهوم الرب الإيه؟ الخلق من عدم والإمداد من عدل، وتعهد المربى الى ان يبلغ المرتبة في الكمال الذي يراد منه. ولذلك ربنا يجي يقول ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون، وان سألتهم من خلقكم الله. اذا فقضية الخلق قضية مستقرة، وما دامت قضية مستقرة يبقى معناها يا ناس ما دمتم امنتم باني خالقكم يبقى لي قدرة، خلاص ادي واحد، وربتكم وانا ربكم يبقى لي حكمة. اله له قدرة وله حكمة، اما ان نخاف من قدرته فنرهبه، واما ان نشكر حكمته فنحبه. يا دي يا دي، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. لو لم يقل الحق وجعل منها زوجها كانت تبقى العمليه لسه ايه؟ ليه؟ لان الايجاد هو هيقول في ايات اخرى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الايه الازواج كلها. يبقى اذا خلقكم من نفس واحده وجعل منها وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها. هنا بقى الناس عايزه تدخل في متاهه. خلق منها من ضلعه، يعني من نفس ادم، ناس قالوا كده خلاص كده، وناس قالوا لا منها يعني من جنسه. احين يقول الله رسولا من انفسكم أأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه، ولا هو من جنسنا؟ يبقى أكنه أشار إلى دليل. أشار أولا خلق حواء انطمست المعالم عنه، ودنا خلق آدم وسواه من طين وقال إذا كذا كذا كذا، ويجوز أن يكون جعل خلق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول، وبعد ذلك الثانية تبقى زيه ولا لا؟ يبقى خلق منها أي من جنسه وزي خلقته برضو طين وصورها وهو إلى آخره، ولكن لم يعد التجربة في آدم زي ما قالها في حواء، زي ما قالها في مين؟ في آدم. أو منها يعني من الضلع. والله شيء لم نشهد أولا، والشيء الذي لم يشهده الإنسان الحجة فيه من شهده. هو قال كده، هو قال إيه؟ هو قال كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى أراد أن يرحمنا من متاهات الظنون في هذه المسألة. إحنا انخلقنا إزاي؟ إحنا مش أنت مخلوق ولا لا؟ وتشهد بأنك لم تخلق نفسك ولا لا؟ خلاص؟ يبقى كيفية خلقك دي ملهاش إيه؟ يبقى اللي خلقك يقول لك، تبقى تسمع كلامه بقى، تبقى تسمع، لأن دي ما يجيش فيها علم تجريبي. ولذلك لما جه داروين حب يتأنزح ويتكلم، الدارونية الحديثة هدمت كلامه. قالت له طب بالله يعني الأمور التي أثرت في القرد الأول ليكون إنسانا، لماذا لم تؤثر في بقية القرود ليكون أناسي وينعدم جنس القرود؟ كلام فاضي. نقول له هذا أمر لم نشهد، فيجب أن نستمع مين؟ أن نستمع ممن فعل. ولذلك يقول الحق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم. وما دام ما اشهدتكوش دي، يبقى حد منكم يقدر يجيب علم فيه؟ لا ياتي احد بعلم. وبعد ذلك يرد على من يجيء بعد، وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضلين يعني ايه؟ هيضللوك ويقول لك ده انت انخلقت كذا وانخلقت كذا وانخلقت كذا. فكان الله اعطانا مناعه في الاقوال الزائفه التي يمكن ان تنشا من هذا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني الذين يضللونكم في أصل الخلق وفي كيفية الخلق ويقولون لكم كذا، ما كانوا معي يعاونوني في الخلق حتى يخبروكم بكيف إيه؟ كيف خلقتم. فإن أردتم أن تعرفوا فاعلموا أنني أنا الذي أقول كيف خلقتم وعلى أي صورة كنتم، ولكن منكم من يقول كذا وكذا وكذا، فهؤلاء مضللون وأنا مضللون، يعني يلفتونكم عن الحق إلى الإيه؟ إلى الباطل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طب قالش ليه خلقكم من زوجين وانتهى؟ قال لك لما يرد الشيء إلى اثنين يمكن يكون لواحد من الاثنين هوى، انما ده تردد الى ايه؟ الى واحد. يبقى يجب ان لا تكون لكم اهواء متنازعة، لانكم مردودون الى ايه؟ الى نفس واحدة. وخلقت من جنسها مين؟ العملية بتاع داروين لما قعدوا يقولوا الكلام ده، قيد الله لقضية الدين وخاصة قضية الاسلام من غير المسلمين من يهتدي الى دليل، هذا الدليل يؤيد فكرة القرآن. المنيه الفرنسي لما جه حب يرد على الخرافات اللي بيقولوها واصل الانسان كيت وكيت وكيت، قال انا اعجب ممن يفكرون هذا التفكير. هل توجد المصادفة شخصا بنسميه ذكر، ثم توجد المصادفة شخص تاني نسميه إنثى ويبقى من جنسه بس مختلف معه في النوع، بحيث إذا التقيا معا جاء بذكر كالأول وبأنثى كالثاني؟ إزاي الصدفة تعمل العملية دي؟ إزاي الصدفة تعمل العملية؟ الصدفة طب هنسلم أن الصدفة خلقت إيه؟ خلقت آدم. طب الصدفة برضه خلقت له واحدة من جنسه ولكنها تختلف معه في النوع، بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهما سيال عاطفي جارف وهو أعنف الإيه؟ الغرائب. ثم ينشأ منهما تلقيح ينشئ ذكرا كالأول وينشئ أنثى كالثاني. تبقى دي صدفة إيه دي؟ دي صدفة؟ ده تبقى صدفة عقل أو حكيم. سموها أنت صدفة وإحنا هنسميها مين؟ الله. نسميها الله. Thank you. إذن فقول الحق سبحانه وظن ممنيه هداه الله إلى الإسلام أو غفر له إن كان ظن ممنيه أنه جاء بالدليل الذي يرد. نقول له لا، القرآن مات هذه المسألة، قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أدي العظمة، إنه خلق الراجل وخلق الإيه، وهي من جنسه ولكنها تختلف معه في إيه، في النوع، بحيث إذا التقيا إيه معا أنشأ من الأول ولا من الثاني ولا منهما معا، منهما معا، تبقى عملية مقصودة ولا لا، يبقى عناية ولا لا، تبقى غاية ولا لا، تبقى حكمة ولا لا. يبقى إذن قول الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها من جنسها زوجها، دي جابت الدليل اللي جابه مين، الفرنسي ممنيه أخيرا. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. شوفوا عظمة الأسلوب، وبث أي نشر. وسنقف عند كلمة نشر دي على أن الخلق يجب أن إيه ينتشر في الأرض، عشان إيه يأخذون جميعا من خيرات الله في الأرض جميعا. وإلى لقاء آخر.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومنزله.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته،

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت

عبدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا.

اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

فيكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.

أصبحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

الرزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

شَرِيكٌ لَكَ فُوْرٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

تكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي، وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثني مالك، حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. لكن الإنفاق يحتاج إلى إيمان، أنت حينما تؤمن أن الرزاق هو الله تنفق، وقد طمأنك الله عز وجل أن أي شيء تنفقه يعلمه، وأن أي شيء تنفقه يعوضه عليك، والمنفق يحتاج إلى هذين الشرطين: أن يشعر أن الله يعلم، وأن الله سيعوض. ويا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أيها الإخوة، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أسبابا عدة لزيادة الرزق، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الاستغفار أحد أسباب الرزق. الاستغفار يبدو أن الاستغفار محاسبة النفس، وأنت حينما تحاسب نفسك وتعود إلى الحق تتوقف المعالجة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأن صلة الرحم تزيد في الرزق، تزيد في الرزق صلة الرحم. فهذا الذي يعتني بأهله، بأخواته، بإخوته، بأولاد عمه، بأولاد خالته، بمن يلوذ به، يتفقد شؤونهم، يمدهم بالمساعدات، هذا يعده الله عز وجل برزق وفير. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني آمن بالله واتقى أن يعصيه، يعني آمن به واستقام على أمره، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وآية أخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة، الإيمان والتقوى، الاستغفار، صلة الرحم، هذه كلها تزيد في الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. يعني بيت تؤدى فيه العبادات، يقام فيه شرع الله، هذا البيت مرزوق. ومحل تجاري يستقيم على أمر الله. والله أيها الإخوة، قصص كثيرة عن إخوة في أصعب الظروف لكنهم استقاموا استقامة تامة في تعاملهم، فكأنهم مستثنون من الجو العام، جو الكساد العام. ليس إلا الله. فالاستقامة تسبب بحبوحة الرزق، والإيمان والتقوى يسبب بحبوحة الرزق، والاستغفار يسبب محبوحة الرزق، وأداء الصلوات والعبادات تسبب محبوحة الرزق، وصلة الرحم تسبب محبوحة الرزق. بقي الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام: الأمانة غنى. الأمين يملك أثمن شيء في الحياة، ثقة الناس به. والأمناء أيها الإخوة أعمالهم رائجة، لأنهم انتزعوا ثقة الناس، بينما الذين يكذبون ويحتالون هؤلاء يفقدون ثقة الناس، وربما فقدوا أرزاقهم وأعمالهم. الأمانة غنى. إتقان العمل أحد أسباب زيادة الرزق. والإخوة الكرام الذين لهم صنعات معينة، المتقنون منهم لا يتوقفون أبدا، بينما الذين لا يتقنون أعمالهم ربما يعملون في أيام الرواج، أما في أيام الكساد ينصرف الناس عنهم. فمن إتقان إلى أمانة، إلى استغفار، إلى استقامة، إلى إيمان واتقاء، إلى صلاة، إلى بقية أسباب وفرة الرزق. والرزق أيها الإخوة رزقان، كسب ورزق. فالكسب هي الأموال التي جمعتها ولم تنفقها، محاسب عنها كيف جمعتها. لكن الرزق هو الشيء الذي انتفعت به، فالثوب الذي ترتديه هو الرزق، والزوجة التي عندك في البيت هي رزق الله سبحانه وتعالى، ساقه إليك، هدية الله إليك، والبيت الذي تسكنه، والمركبة التي تركبها، والأكل الذي تأكله، المستهلكات هي الرزق، والمكتسبات هي المال الذي جمعته. فما قولكم بإنسان يجمع ويحاسب ولا ينتفع؟ لذلك أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا. والله أذكر أن رجلا ترك أموالا طائلة، بعد 7 أيام رأوا ابنه متوجها إلى الملهى، بعد 7 أيام، فسئل: إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ سأذكر عبارته الحرفية، قال: رايح يسكر على روح أبوه. أندم الناس رجل جمع المال وورثته أنفقوه في الحرام، فهو ورثهم هذا المال بشكل أو بآخر. وفي حديث آخر: أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. هو جمعه من حرام وورثته انتقل إليهم حلالا. طبعا هذه قضية تحتاج إلى تفصيل، لو أن المال حرام صرف ومعروف صاحبه ينبغي أن يرجعوه إلى أصحابه، هذا موضوع ثاني. أما له دخل حلال ودخل حرام والأمر غير واضح، يأخذونه حلالا. إذن أيها الإخوة، قضية الكسب وقضية الرزق مهمة جدا. فالكسب هو المال الذي تجمعه ولا تنتفع به، بينما الرزق هو المال الذي تنتفع به. الآن المال الذي تنتفع به أقسام 3، بعضه مأكولات هذه تفنى، وبعضه ملبوسات هذه تبلى، والذي يبقى من المال الذي انتفعت به الصدقات والأعمال الطيبة. لذلك ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وسأضع بين أيديكم نصين: الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يوزع شاة، فوزع معظمها ولم يبق من الشاة إلا كتفها، فقالت له: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها، بقي لنا شيئا؟ فقال: بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الباقي. الإنسان حينما يغادر الدنيا كل شيء أنفقه هذا الذي يراه في القبر، أما الذي تركه هذا لا ينتفع به. صدقوني أيها الإخوة، في بيتي ما يزيد عن 10 وصايا لم تنفذ ولا واحدة. بعد أن يموت الأب يبخل أولاده عليه بـ1000 ليرة أوصى بها للفقراء والمساكين، هم أولى من هؤلاء. فهذه نصيحة، ما من وصية أودعت عندي، يعني أنا على أساس ناظر وصي، ونفذت أبدا. لذلك درهم تنفقه في حياتك أفضل 1000 مرة من درهم ينفق بعد مماتك، لأنه لن ينفق، لأنه لن ينفق. ودرهم تنفقه في إخلاص أفضل من 100,000 درهم ينفق في رياء. الإخلاص الإخلاص. نعم. وأنفق في حياتك ولا تكن تحت رحمة الورثة. والله أعرف رجل يعني ترك عدة أبنية وطلب أن ينفق على طلاب العلم 100,000 ليرة، ترك عدة أبنية، والله ما سمحوا بهذا المبلغ أهله. بعدين في شيء آخر أخواننا الكرام، البخيل والعياذ بالله، كيف عندنا مرض نحن خبيث عضال مدمر، في مرض خبيث عضال مدمر يصيب النفس، ألا وهو الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخيل يتمنى أقرب الناس موته. من المفارقات العجيبة أن البخيل قد يمرض وقد يأتي أهله بالطبيب يسألوه بلهفة: كيف حال الوالد؟ يقول له: جيد جدا. ينزعجون، هم يريدون أن تكون خطيرة الحالة ليرتاحوا منه. أما الخير المنفق الكريم يتمنى أبعد الناس عنه بقاءه. ففرق كبير بين أن يتمنى من حولك أن تموت، وبين أن يتمنى من حولك طول عمرك وبقائك. أيها الإخوة الكرام، هذا منطلق نظري في الموضوع، لكن والله أعرف أناسا لا يعدون ولا يحصون، يعني يدهم سخية، ينفقون يعطون، يعني الله سبحانه وتعالى يكرمهم أضعاف أضعاف ما ينفقون، لأن الله هو الكريم لا أنت. فإذا أنفقت فالله ينفق عليك. أنفق بلاله ولا تخش من ذي العرش إقلاله. أنفق بلاله ولا تخش من ذي العرش إقلاله. عبدي أنفق أنفق عليك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين الأول من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. موعدنا يتجدد مع الدكتور مصطفى عالم الدين عند الساعة 10:30 في برنامجه الأسبوعي الشفاء مع الدكتور مصطفى، حيث سيجيب على أسئلتنا وأسئلتكم ونطرح موضوع صحي جديد بإذن الله تعالى. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب، إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي يا الله، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الاثنين هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:56، أذان العصر عند 52:50، أذان المغرب عند 5:02، أذان العشاء عند 6:32، غدا الثلاثاء أذان الفجر عند 5:16، وشروق الشمس عند 6:43. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 19 درجة، غدا أمطار طيلة النهار 19 درجة صباحا أو نهارا و14 درجة ليلا. يوم الأربعاء الطقس مشمس 19 درجة نهارا 12 درجة ليلا. يوم الخميس والجمعة والسبت أمطار 20 درجة نهارا 14 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين. اللهم كن لهم نصيرا ومعين يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم بفضلك وخلصهم من عذاباتهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العرش العظيم. اللهم كن لهم يا رب. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 18 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تحولت جلسات الأسبوع الثاني للجنة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي إلى دفة النقاشات السياسية والقانونية المعقدة، متنقلة من الاستماع لشهادات التمييز الشخصية إلى محاولة تفكيك المعايير والمنهجيات المستخدمة لتحديد وقياسات الكراهية. وشهدت الجلسات مواجهات فكرية وقانونية بين المحامين والخبراء حول الخط الفاصل والمتلبس بين معاداة السامية من جهة والانتقاد السياسي لدولة إسرائيل والحركة الصهيونية من جهة أخرى. ومثلت جولي نايثن مديرة الأبحاث في المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين أمام اللجنة للدفاع عن المنهجية التي يعتمدها المجلس في تقاريره السنوية، والتي سجلت ارتفاعا حادا في الحوادث منذ أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، وردا على الانتقادات التي تتهم المجلس بخلط النقد المشروع لإسرائيل بمعاداة السامية. أوضحت نايثن إن المجلس يعتمد إرشادات صارمة جدا، ولا يصنف معظم الانتقادات الموجهة لإسرائيل كمعاداة للسامية حتى وإن كانت مسيئة للغاية، ويتم احتساب الحادثة كمعاداة للسامية عندما يتم استهداف المؤسسات أو الأفراد اليهود بشكل مباشر، مستشهدة بحادثة لصق شعارات فلسطين حرة على أسوار المدارس اليهودية ومراكز الطائفة. وأثير نقاش حاد حول تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المدعوم من أستراليا، والذي يرى في تشبيه أفعال إسرائيل بأفعال ألمانيا النازية شكلا من أشكال معاداة السامية. وفي حين دافعت نايثن وأندري أوبولر الرئيس التنفيذي لمعهد منع الكراهية عبر الإنترنت عن هذا التعريف، مشيرين إلى أن استخدام مصطلحات قديمة مشحونة وتطبيقها على الصهاينة بدلا من اليهود هو مجرد إعادة تدوير لخطاب الكراهية الكلاسيكي. وأشار أكاديميون ومناهضون للتعريف إلى أنه قد يحد من التعبير السياسي والبحث التاريخي المقارن. وأظهر استطلاع أجري عام 2025 لصحيفة The Jewish Independent أظهر نتائج لافتة حول التوجهات السياسية في أستراليا، فناخبو حزب الخضر سجلوا أدنى مستويات تأييد للمواقف السلبية التقليدية ضد اليهود، لكنهم سجلوا أعلى المستويات في مقياس مناهضة الصهيونية ونقد إسرائيل، وناخبو حزب أمة واحدة سجلوا أعلى معدل في الكراهية التقليدية ضد اليهود كجماعة، بينما حلوا في المرتبة قبل الأخيرة في مناهضة الصهيونية. كما أظهر تقرير مسح التماسك الاجتماعي لمؤسسة سكانلون ارتفاعا عاما في النظرة السلبية تجاه مختلف المجموعات الدينية بين عامي 2023 و2025، حيث ارتفعت النسبة السلبية تجاه اليهود من 9% إلى 15% وتجاه المسلمين من 27% إلى 35%. وعلى الجانب الآخر، أعربت شبكة الدفاع عن أستراليا وفلسطين عن خيبة أملها الشديدة وقلقها البالغ لعدم منحها الحق في المثول أمام اللجنة الملكية، على غرار بعض المنظمات اليهودية التقدمية مثل المجلس اليهودي الأسترالي. وحذرت الشبكة في بيان لها من أن استبعاد أصوات المجتمع الفلسطيني يزيد من احتمالية خروج اللجنة بتقرير غير مكتمل وغير مستقطب، يرتكز على مساهمات تدمج تلقائيا بين نقد تصرفات إسرائيل في غزة وبين كراهية اليهود دون تمحيص دقيق. من جهته صرح متحدث باسم اللجنة الملكية بأن طلبات المثول تدرس وتحدد كل حالة على حدة بناء على المصلحة المباشرة والموضوعية لكل جلسة. كامبرا أظهر استدعاء رأي جديد إن الموازنة الفيدرالية التي قدمتها حكومة حزب العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993 في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للإصلاحات الضريبية المتعلقة بسوق الإسكان والاستثمارات العقارية. وبحسب نتائج الاستطلاع قال 52% من الناخبين إن أوضاعهم المالية ستتراجع نتيجة هذه الموازنة، فيما رأى 47% إن السياسات الجديدة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأجيال الشابة وكبار السن. كما أظهرت النتائج بقاء التأييد الأول لحزب العمال مستقرا عند 31% مقابل تقدم ملحوظ لحزب أمة واحدة الذي ارتفع إلى 27%. ورغم ذلك حافظ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تقدمه بصفته الشخصية السياسية المفضلة لرئاسة الوزراء، وذلك بحصوله على تأييد 46% من المشاركين في الاستطلاع مقارنة ب 38% لزعيم الحزب الليبرالي أنغوس تايلر. وفي ظل الجدل المستمر سعى ألبانيزي إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العقاريين بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة لا تستهدف الاستثمار بل تسعى إلى تشجيع بناء مساكن جديدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الإسكان. وتتضمن التعديلات الجديدة فرض قيود على الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات العقارية بحيث تقتصر على المشترين الذين يستثمرون في منازل سكنية جديدة. وكانت المعارضة الفيدرالية قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية بعدم تعديل نظام الاقتطاعات الضريبية أو تخفيضات ضريبة أرباح رأس المال، غير أن ألبانيزي دافع عن التغييرات معتبرا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد وسوق الإسكان على المدى الطويل. وقال عندما يستثمر الناس في بناء جديد فهم لا يستثمرون في عقار فقط بل يساهمون أيضا في تعزيز ثروة البلاد وأصولها، ولهذا نرى أن هذه السياسة تصب في المصلحة العامة. كامبرا خرج المتظاهرون في مسيرات في مدن أسترالية لإحياء ذكرى النكبة، وهو يوم يحيي ذكرى التهجير الجماعي للفلسطينيين خلال عام 1948، ويصادف ذكرى النكبة التي تعني الكارثة باللغة العربية في 15 من مايو أيار من كل عام. وشارك نحو 500 شخص في مسيرات لإحياء ذكرى النكبة في ملبون يوم أمس الأحد، حيث انطلقت المسيرة من مكتبة الولاية إلى محطة شارع فليندرز، وألقت الجراحة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة بشرى عثمان كلمة أمام الحشود التي تجمعت على درجات المكتبة، وقالت في كلمتها: أصبحت تلك المفاتيح إرثا عائليا وأصبحت تلك البيوت ذكريات. وأكدت السناتور ليديا ثورب للحشد إن السكان الأصليين الأستراليين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأضافت: إنني أتمنى لو كانت هذه الذكريات مناسبات للشفاء، لكن النكبة لم تنتهي وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. واتهم السناتور ديفيد شوبريدج عضو حزب الخضر الحكومة الأسترالية بالصمت والتواطؤ في الصراع الدائري في الشرق الأوسط، وقال: لم تبدأ النكبة في يوم واحد ولم تنتهي في يوم واحد، إنها مستمرة. ورفع عدد من الأشخاص أعلاما إسرائيلية على الجانب الآخر من الطريق المقابل لمسيرة مؤيدة لفلسطين، لكن الشرطة فصلت بين المجموعتين. وأفادت الشرطة بأنه لم تكن هناك أي مشاكل خلال الفعالية. وفي بريسبن تجمع نحو 350 متظاهرا في وسط المدينة لإحياء ذكرى يوم النكبة، وخلال المسيرة استمع الحشد إلى عدد من المتحدثين الفلسطينيين الذين تحدثوا عن المقاومة ورووا قصصا عن ناجين من النكبة والأجيال التي تلتهم. وسادت أجواء الأمل بين المتحدثين، وردد الجمهور هتافات: فلسطين حرة، فلسطين حرة، في أرجاء ووسط المدينة. بينما كان الحشد يسير حاملا مكبرات الصوت واللافتات والأعلام الفلسطينية، وكان من بين الحضور نيك حنا المحامي الذي يمثل عددا من سكان كوينزلاند الذين يواجهون تهما بالتحريض على الكراهية فيما يتعلق بعبارات محظورة. وفي مدينة بيرث شارك نحو 300 شخص في مسيرة يوم النكبة والتي تضمنت مسيرة عبر المدينة. وصرح نيك إيفريت سكرتير منظمة أصدقاء فلسطين في غرب أستراليا بأن المسيرة كانت فرصة للتعبير عن التضامن، وشاركت في مسيرة بيرث منظمات مجتمعية من بينها الجالية الفلسطينية في غرب أستراليا. وقال السيد إيفريت إن هذه مسيرة واحدة ضمن حملة مستمرة، ونحن نشعر بتفاؤل كبير إزاء هذا الحضور الكبير اليوم. وبالنسبة للفلسطينيين تعني النكبة الكارثة، وفي كل عام يحتج الفلسطينيون على التطهير الإسرائيلي المستمر لأراضيهم، ونحن نحث الجميع على الانتباه ومراسلة سياسيهم والانضمام إلينا في مطالبتنا بالعدالة. هذا وتجمع أكثر من 200 شخص أمام البرلمان في أدلايد لإظهار دعمهم للجالية الفلسطينية في يوم النكبة. وكان هناك تواجد أمني مكثف بنحو 12 ضابطا، وهتف الحشد فلسطين حرة طوال فترة الاحتجاج. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: تغطيتنا متواصلة للأوضاع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان والمشهد في قطاع غزة. في آخر التطورات نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا لم تتقدم إيران بعرض أفضل فإنها ستتلقى ضربة أشد قسوة. نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يرغب باتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى أن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري إلى الطاولة. وتوقع المسؤولون عقد ترامب يوم الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ترامب أجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحثا تفاصيل زيارة ترامب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفعتا حالة التأهب لإمكانية ذلك. إيرانيا قالت مصادر لوكالة فارس إن واشنطن حددت في ردها على مقترح إيران 5 شروط رئيسية، أهمها عدم دفعها أي تعويضات لطهران وضرورة تسليم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضافت المصادر أن الشروط الأمريكية تؤكد أن وقف الحرب في جميع الجبهات مرهون بإجراء المفاوضات. هذا وقال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن المفاوضات تتم تحت الإشراف الكامل لكبار المسؤولين الإيرانيين وهي مشروطة بتأييد المرشد. على الجبهة اللبنانية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهاته بإيجاد حل لمشكلة المسيرات مهما كانت التكلفة. وفي الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وفي البقاع شرقه، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في غارات جنوبي البلاد. بدوره أعلن حزب الله استهداف آليات وجنود إسرائيليين في بلدتي رشاف والبياضة جنوبية لبنان. وفي غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. نستطلع الموقف أكثر مع مراسلينا من واشنطن أحمد الرهيد ومن طهران محمد البقالي. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، إن تأكدت هذه الأنباء بخصوص عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا مع فريقه للأمن القومي بعد غد الثلاثاء، فهل يشير ذلك إلى تأكيدات بخصوص تصريحاته اليوم عن الذهاب للخيار العسكري مع إيران؟
1: في الحقيقة نعم، هناك تأكيدات بأن ترامب سيعقد هذا الاجتماع يوم الثلاثاء مع فريق الأمن القومي. وكان أيضا موقع أكسيوس قد قال إن ترامب قد التقاهم يوم السبت وإن نائب الرئيس كان قد التقى بستيف ويتكوف وعدد من أعضاء الفريق القومي الأمريكي. لكن المهم هي تصريحات ترامب الأخيرة. هو ما يزال يعتقد في الحقيقة بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وهذا يعني أنه حتى الآن يفسح المجال للدبلوماسية على أمل أن تقدم إيران، يقول، مقترحا يلبي المطالب الأمريكية، وإلا فإن العواقب العسكرية ستكون وخيمة. وكان يقول إن عقارب الساعة تدق للإيرانيين، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فلن يبقى منهم شيء، وبالتالي فنحن عدنا إلى لغة التهديد التي لطالما كان يستخدمها ترامب في الأيام السابقة. وكنا قد شاهدنا يوم أمس هذه الصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي والتي كان يكتب فيها هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، أو كان هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة. ترامب ما يزال يستخدم ذات النهج، لغة التهديد مع الإبقاء على الدبلوماسية كأولوية وكخيار أول. وهناك حديث سابق أيضا بأن تباينات ما داخل وزارة الحرب والبنتاغون وفي إدارة الرئيس ترامب بحسب ما تنقل CNN في وقت سابق، بأن هناك تيار يضغط في اتجاه المضي في الخيارات العسكرية وتوجيه ضربات محدودة ضد إيران على أمل أن تأتي بمقترح يلبي المطالب الأمريكية. وهذا في الحقيقة يبقي المواقف الأمريكية على حالها. استخدام لغة تهديد قوية، الإبقاء على الحشد العسكري الموجود في المنطقة، تشديد الحصار المفروض على المواني الإيرانية. والقيادة المركزية كانت قد أعلنت أنها غيرت مسار أكثر من 70 سفينة منذ بداية هذا الحصار، وعطلت 4 سفن كانت تحاول تجاوزه. ترامب يعتقد بأن إيران تخسر كثيرا بسبب استمرار هذا الحصار، وبالتالي فهو في انتظار رد إيراني يلبي المطالب الأمريكية.
0: طبعا قبل أن أذهب إلى محمد البقالي، نشير فقط إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا نقلا عن وزارة الدفاع السعودية التي تشير إلى اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي السعودي قادمة من أجواء العراق صباح اليوم الأحد. وتضيف وزارة الدفاع السعودية بأنها تحتفظ بحق الرد وستتخذ الإجراءات العملياتية للرد على أي محاولة اعتداء على السيادة والأمن السعوديين. إذن نتابع مرة أخرى هذه التطورات المرتبطة بملف إيران، وأذهب إلى محمد البقالي في طهران. وربما قراءة في التصريحات الإيرانية التي واكبت تقديم واشنطن لشروطها 5 وتهديد ترامب بالعودة للخيار العسكري، ما الذي يتغير في هذه المواقف والتصريحات الإيرانية محمد؟
2: الواضح مريم بأن التصريحات الإيرانية تشير إلى استعداد واضح إلى احتمال عودة الخيار العسكري، وهذا الأمر ليس اليوم فقط بل طيلة الأيام الماضية شهدنا هذه التصريحات سواء من جهة المسؤولين السياسيين أو من المسؤولين العسكريين. العنوان العريض الآن في طهران والخطاب الذي يتكرر على لسان كل المسؤولين هو أن البلد جاهز لأي حرب مقبلة. المتحدث باسم وزارة الدفاع قال إن أي ضربة ستوجه إلى إيران ستواجه بضربة قوية وممتدة، حتى لو كانت هذه الضربات التي ستوجه إلى إيران إن حدثت محدودة أو سريعة فإن إيران لن تتعامل كما بالمثل، بل إن هناك تأكيد من قبل المسؤولين العسكريين بأن الخطوط الحمراء التي كانت في الحرب السابقة من قبيل تجنب عدد من الأهداف هذه المرة لن يتم احترامها ولن يكون هناك حصانة للمصالح الأمريكية في المنطقة، وأنه حتى وإن اختارت واشنطن توجيه ضربة محدودة فإن الرد الإيراني سيكون واسعا وممتدا وقاسيا. هذا الأمر سمعناه على لسان كثير من المسؤولين وآخرهم هو المتحدث باسم وزارة الدفاع. طبعا الأجواء تشير في الحقيقة إلى عودة التوتر والتصعيد بالنظر إلى أن الموقف الأمريكي وما تم الكشف عنه اليوم هنا في طهران ينسف كل أمل بقرب العودة إلى التفاوض. كل الشروط الإيرانية التي كانت قد طرحتها طهران للعودة إلى شروط التفاوض إلى العودة لطاولة التفاوض رفضت أمريكيا. إيران كانت تطالب بوقف كامل للحرب على جميع الجبهات، طالبت برفع الحصار، طالبت بالإفراج عن الأموال المجمدة، بالاعتراف على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز كشروط مسبقة لمناقشة الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة وفقا لما تم تسريبه اليوم لوكالة فارس رفضت كل هذه الشروط، بل زادت أنها رفضت فصل المسارات. قالت إن طهران عليها أن تسلم مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، وأنه لم يسمح لها إلا بتشغيل منشأة نووية واحدة، بمعنى أن نشاهد تصعيدا على مستوى الشروط، وهو الأمر الذي قال رئيس البرلمان وقال الرئيس إنها تعتبر شروطا أشبه بوثيقة استسلام لن تقبل من طرف إيران.
0: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران، وشكرا لأحمد الرهيد كان معنا من واشنطن.
3: إسرائيلية قد تقول إسرائيل أنها انسحبت من قرية وهي ليست متواجدة فيها، هي تغطيها بالنار. لنعود إلى مصدر فكرة وقت إطلاق نار والتفاوض. لقد ورد اليوم في النقاط الخمس الشروط الأمريكية الخمس ردا على الشروط الإيرانية، ورد بند أساسي ومهم يتعلق بلبنان، وهو عندما هكذا تبين عندما طلبت إيران وقف الأعمال القطرية في كل الجبهات، أجابت الولايات المتحدة أنها تشترط بقيام مسارات تفاوضية. إذن المسار التفاوضي كان مصدره إسلام أباد، ووقف إطلاق نار كان مصدره إسلام أباد. اليوم نحن هناك تغريدة للرئيس ترامب يقول أنه هذا هدوء ما قبل العاصفة، وإذا كان فعلا هناك عاصفة أم استمرار للعمليات العسكرية، كل شيء نتحدث عنه عن وقف إطلاق نار لن يعود مجديا، لأن الجبهات مترابطة ومرتبطة بشكل عضوي، وسيكون هناك استمرار للأعمال القتالية في لبنان على وقع ما يحصل في الإقليم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب أواصل معك سيد عبد الله، والجزئية التي ذكرتها حول أنه قد يضطر الجانب اللبناني إلى الخروج من هذا الاتفاق إن لم يلتزم به الطرف الإسرائيلي، ما الخيارات عقب ذلك؟ بمعنى إلى ماذا ستنكب الحكومة اللبنانية؟ هل لإصلاح الداخل المحاولة لملمت هذه الآراء المختلفة والانقسامات في رأي وطني واحد أم ماذا؟
3: نعم، تستطيع الدولة اللبنانية الاستفادة من هذا الموضوع والانتقال أولا مقاطعة جلسات التفاوضية المقبلة، والانتقال إلى حوار داخلي جدي لتحسين الجبهة الداخلية لكي لا يتكرر مشهدية 17 أيار. نحن اليوم في الذكرى 17 أيار، وهناك نقاط التقاء كثيرة ما بين 17 أيار 1983 و17 أيار اليوم. هناك الوضع الإقليمي كان آنذاك، الاتحاد السوفيتي وروسيا كانوا ضد اتفاقية السلام، كان الداخل منقسم، حتى الأوجه نفسها والقيادات نفسها اليوم تعبر عن رفضها لاتفاقية السلام، وهي تريد فقط اتفاقية هدنة. وكان الجيش الإسرائيلي متوغل حتى بيروت اليوم فقط 5% من الأراضي اللبنانية، وكان هناك أيضا اتفاقيات كام ديفيد، يعني كنا على مسافة سنوات قليلة من اتفاقيات كام ديفيد، اليوم نحن على مسافة من اتفاقيات أبراهام. كل ذلك نتمنى أن لا تتكرر مشهدية 17 أيار، يعني أن يبقى الاحتلال آنذاك بقي حتى العام 2000، وكان هناك انقسام للجيش اللبناني ومعارك بين الجيش اللبناني وجماعات لبنانية داخلية، وحصلت أيضا حروب طائفية. نتمنى أن لا يتكرر المشهد، ونقدر اليوم أن نجتاز هذه المرحلة بحكمة سياسية.
0: وكما ذكرت في نهاية الأمر أيضا إسرائيل تستفيد كما يقال من دروسها الماضية، وبالتالي ألا يخشى أنه في هذه الحالة سيكون لدى إسرائيل المزيد من الذرائع والمزيد من القرارات المرتبطة بأنها في حل من كل الاتفاقيات بشكل رسمي؟
3: نعم، هذا ما اعتادت إسرائيل عليه، حتى آنذاك كان حزب اللوكود في السلطة، واليوم حزب اللوكود لقد اكتسب خبرات كبيرة. عام 83 استمرت المفاوضات 7 أشهر، وفي الدقائق الأخيرة رمت إسرائيل ورقة جانبية تتحدث فيها عن انسحاب الجيش السوري، وهكذا تفجر اتفاق 17 أيار آنذاك. اليوم أيضا إسرائيل هي تمتلك أوراق قوة أكثر من الوفد اللبناني والحكومة اللبنانية، وهي قادرة على نقل الصراع داخليا بين اللبنانيين. نحن نتمنى أن تكون الحكومة وكل الأطراف وحزب الله أيضا واعين إلى هذه النقطة، لكي نتجرب لكي نتعلم من عبر التاريخ.
0: دكتور مهند، من هذه المعطيات ومن واقع الحال بالفعل كيف يتعامل الجانب الإسرائيلي تاريخيا، ما الذي يمكن أن يذهب إليه الجانب الإسرائيلي في حال أنه نصفت طاولة المفاوضات مع لبنان ولم يلتزم الجانب الإسرائيلي، وبالتالي اضطر الجانب اللبناني لهذا السيناريو الذي تفضل به ضيفنا؟
4: إسرائيل خياراتها في لبنان هي واضحة. إذا ذهبت إلى مسار سياسي ونجح المسار السياسي، هي تستفيد بالتوقيع على اتفاق مع البقاء في لبنان. وإذا فشل المسار السياسي، هي تعود إلى الخطة الأصلية التي وضعتها، وهي بناء منطقة عازلة في داخل لبنان، على الرغم من أن هذه المنطقة بدأت تكلف الجيش الإسرائيلي الكثير من الأثمان. يعني كل يوم تقريبا هنالك جندي وضابط إسرائيلي مقتول أو مجروح، ولكن هذه الخطة الأصلية، الخطة الأصلية لإسرائيل ليس نزع سلاح حزب الله. الخطة الأصلية لإسرائيل هي التموضع في جنوب لبنان، توسيع المنطقة العازلة، بناء منطقة عازلة، بناء قواعد عسكرية ثابتة كما هو في قطاع غزة، ومن هناك الانطلاق عسكريا وسياسيا اتجاه الدولة اللبنانية فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله. ولذلك الخيارات عند إسرائيل فيما يتعلق بهذه الجبهة واضحة جدا.
5: ولكن ليس كان هناك تصريح سابق للجانب الإسرائيلي تحدث فيه أنه حتى وإن احتل لبنان جميعا لن يستطيع نزع سلاح؟
4: هذا ما قلته. ما قلته أن إسرائيل ليس هدفها نزع سلاح حزب الله. إسرائيل هدفها وبناء المنطقة العازلة، احتلال جنوب لبنان، ومن هنا تنطلق نحو الضغط الحكومة اللبنانية بالمقايضة، الانسحاب مقابل نزع السلاح، حتى لو أدى ذلك إلى اقتتال داخلي لبناني. وهذا بالنهاية ما تريد إسرائيل في حالة فشل المسار السياسي. إسرائيل تريد اقتتالا داخليا لبنانيا حول سلاح حزب الله، هي تكون خارج هذا الاقتتال من خلال تفريغ جنوب لبنان. ولذلك إسرائيل، وهذا ما أقوله منذ أيام، ليس هدفها من العملية العسكرية نزع سلاح حزب الله، هدفها من العملية العسكرية هو التموضع والضغط على الداخل اللبناني للاقتتال الداخلي.
5: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكر موصول لك سيد عبد الله ريس الأكاديمي والباحث السياسي. ترينا أيضا الجانب الإسرائيلي لا يزال يخرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة في مرحلة الأولى، لا يعبر لنحو المرحلة الثانية، يمارس فروقات على مستوى الاستهدافات داخل وخارج مناطق الخط الأصفر، بالإضافة أيضا لعدم الإفاء بالتزاماته ضمن الاتفاق. للوقوف على المشهد وهذا التصعيد المستمر ومآلات الأمور وكيف أيضا وصلت هذه التداعيات، معنا مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. ونبدأ غازي بأعداد الشهداء والمصابين نتيجة الغارات المستمرة.
6: يدا بالفعل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وخاصة في مناطق تواجد.
7: I am looking for an employee training platform. Then make sure to watch this video until the end. Iceberg Learn has all the tools necessary for employee training. Load your existing courses onto the platform or create new ones. Run Zoom conferences, webinars, and online training sessions.

0: أعلن مجمع الشفاء الطبي هنا بالمدينة، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي استهدف في المنطقة الغربية من مدينة غزة بتل الهوى أيضا مجموعة من المواطنين. 9 من المصابين وصلوا إلى مستشفى القدس تبع الهلال الأحمر الفلسطيني. هذه السلسلة من الخروقات وهذه الاستهدافات هي التي تعطي صورة عن الواقع، وهو عمليا اتساع هذه الرقعة من الاستهدافات التي تطال الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات المتسعة في المنطقة الشرقية وهي مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقضي على ما تبقى من منازل للفلسطينيين في تلك المناطق، عمليات نسف، عمليات أيضا إطلاق نار كثيف وقذائف مدفعية لا تتوقف في استهداف تلك المناطق. هذه الحالة مقلقة للفلسطينيين، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تصعيد هذه الحالة يوميا، وهو المراقب حتى على مستوى لغة الأرقام. الاحتلال منذ 11 من أكتوبر كان يقدم، أي منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، كان يقدم الذرائع لخرقه اتفاق وقف اطلاق النار. الآن لم يعد ذلك موجودا، هو يقوم بالقصف دون تقديم أي مبررة.
1: شكرا جزيلا لك مدينة غزة، مراسل الجزيرة غازي العلول. هذا ويواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير المقابر، إذ لا يجد الناس أماكن لدفن ذويهم بعد امتلاء المقابر وتجريف الاحتلال عشرات منها خلال الحرب، وهو ما يضطر الأهالي إلى الدفن الجماعي والعشوائي. ومع ارتفاع تكاليف تجهيز القبور وشح مواد البناء، يقضي ذوي الشهداء ساعات طويلة بحثا عن موضع يوارون فيه أحباءهم الثرى في مشاهد تختزل عمق الكارثة الإنسانية المتواصلة في القطاع.
2: وداع آخر في غزة التي اعتادت هذه المواكب الجنائزية. هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي مرفقا بسؤال محير: إلى أين؟ فمشيعوه من الأهل والأصدقاء يواجهون هذا السؤال المحير بسبب أزمة ندرة أماكن الدفن في المقابر. أين سيوارى الثرى بات الأولوية؟
3: عندما استشهد ربنا تقبل الشهادة قسما بالله ما احنا لاقيين أجار القبر 700 شيكل. بقول لك وهينا إن شاء الله الحين هينا طالعين أنا وأخواتي نشوف له قبر أو نشوف له منطقة إن شاء الله ندفنه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نلاقي له مكان، إن شاء الله نلاقي له قبر، والله قصدين الله هينا متوكلين على ربنا وربنا ييسر الأمور إن شاء الله.
2: رافقنا شقيقه محمود في رحلة البحث المضنية عن حضن في أرض غزة يؤوي الفقيد، لكن الأرض شحت ولم تعد تتسع لإواء المزيد إلا من هذه القبور الجماعية التي تحولت إلى بديل قد يفي بالغرض ولو على مضض.
3: لجأنا إلى مقبرة العيلة نحطه في مقبرة جماعية فزدقية من ضيق الحال ومن عدم توفر أماكن بسبب أعداد الشهداء الكثيرة اللي صارت، ما فيش أماكن للدفن حتى.
2: في زاوية أخرى من المقبرة يزور هشام تيم قبر شقيقه المدفون حديثا. قصة هشام نسخة للعديد من قصة هذا البحث المتواصل وسط ارتفاع التكاليف لتجهيز قبور لا يقوى على تكاليفها غالب العائلات في القطاع، إذ يضطر بعضها إلى اللجوء للدفن العشوائي.
4: ثمن القبر غالي والوضع صعب، وبصراحة أنا كنت محتار يعني كيف بدي أمشي العزة هذا. فالحمد لله ربنا الله بعث يعني في ناس فاعلين الخير ويخلف عليهم.
2: وفيما يشبه عملية تنقيب دقيقة وسط الممرات الضيقة بين القبور، يحاول يوسف وطارق انتزاع مساحة للدفن تكاد تخرج من العدم.
5: وهذه المعاناة اللي احنا بنعانيها، يعني لا مصاري مع الناس، فيش ماديات، فيش مقومات للقبور، ما فيش المساحة، ما فيش عندي سكرت انا اللي قدامك دفن فوق 19,000.
2: نقص اماكن الدفن كان موضوع تحذيرات من وزارة الاوقاف، خصوصا بعد تجريف الآلة الإسرائيلية عشرات المقابر خلال الحرب، كما أن شح مواد البناء فاقم من هذه الأزمة وحد من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور. لم يعد الموت في غزة هو الفاجعة الوحيدة، فخلف كل جثمان قصة

0: إلى تبحث عن شبر يحتضن فقيدها ويتحول إلى عنوان ثابت يواسي الأهل والأصدقاء. عن شاعر الجزيرة خان يونس.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينغستاون شوبينغ سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

مستمعين الأكارم، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن هذا اليوم الاثنين 18 من مايو أيار هو غرة ذي الحجة الذي تتوقف عليه مواقيت الحج وعيد الأضحى، وإن الوقوف على جبل عرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 من أيار مايو الجاري، وبذلك يكون العاشر من ذي الحجة المصادف في الأربعاء 27 من مايو أيار الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. وعادة ما تتبع دول وجاليات مسلمة بمختلف أنحاء العالم السعودية في رؤيتها لهلال شهر ذي الحجة باعتبارها بلد مناسك الحج، وتحدد بناء عليه موعد الوقوف على جبل عرفات المنسك الأعظم للحج. وفلكيا كان من المتوقع أن ترى الدول التي ستخرج للرؤية اليوم الهلال بسهولة عبر العين المجرد والتلسكوبات، حيث أن ميلاد القمر الجديد قد حدث في تمام الساعة 8:01 من مساء أمس بالتوقيت العالمي، وهو ما يترك للهلال الوقت الكافي كي يظهر في السماء. ويبدأ موسم الحج عادة في 8 من شهر ذي الحجة الذي يوافق 25 من أيار مايو 2026، ويستمر أداء المناسك لستة أيام حتى 13 من ذي الحجة الموافق 30 من مايو أيار. وقبل عدة أسابيع أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية استعدادا لأداء مناسك الحج. وحتى اليوم وصل مئات الآلاف من الحجاج إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك الحج. وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد أعلنت أن عدد حجاج الموسم لعام 2025 1446 الماضي بلغ 1,673,230 حج. وعادة ما يتراوح عدد الحجاج سنويا حول 2,000,000، إلا في عام 2020 حيث وصل عدد الحجاج إلى 1,000 شخص فقط بسبب قيود جائحة كوفيد-19. نحن معكم على الهواء.

وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس، دمشق، سوريا، هاتف 276-13-7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فهو رسول الله خير العالمين ابن عبد الله ذي العز الرصيد ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يا له من نسب ابن المصطفى قد علا متن الثريا شرفا

في قاعة المحكمة لم يكن الصمت سيد المشهد بقدر ما كان التوتر والتناقضات التي طبعت شهادة عاطف نجيب. عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا خلال جلسة استجوابه بشأن أحداث المسجد العمري والتي شكلت إحدى أكثر المحطات حساسية في بدايات الاحتجاجات السورية، جلس المجرم نجيب أمام القاضي محاولا نفي أي دور مباشر له أو لعناصر فرعه في اقتحام المسجد العمري أو قمع المتظاهرين، لكن مجريات الجلسة سرعان ما تحولت إلى سجال حاد كشف تناقضات متلاحقة في روايته، بينما واصل القاضي تضييق الخناق عليه بأسئلة مباشرة وشهادات قال إنها تؤكد وجوده الميداني أثناء وقوع المجزرة. بدأ الاستجواب بسؤال واضح من القاضي، سأله القاضي هل شارك عناصر فرع الأمن السياسي في اقتحام المسجد العمري؟ ليجيب نجيب سريعا لا لا، لكن القاضي لم يكتفي بالنفي وسأله عن مكان وجوده ليلة الأحداث، فبدأ نجيب بسرد رواية قال فيها إنه كان داخل فرع الحزب عندما سمع إطلاق نار قبل أن يتلقى معلومات بأن الأحداث تدور في درع البلد، وأضاف أنه توجه بنفسه إلى الموقع ليجد المنطقة تعج بعناصر الأمن والبنادق، لكنه بحسب قوله لم يشاهد أي مسلحين رغم إبلاغه بوجودهم. ومع تصاعد الأسئلة بدأ أن المحكمة تتجه نحو جوهر القضية، لماذا كان فرع الأمن السياسي وفق رواية نجيب هو الوحيد بين الأفرع الأمنية الذي لم يشارك في قمع الاحتجاجات؟ هنا أجاب نجيب بجملة أثارت انتباه الحاضرين، أنا الذي رفضت المشاركة وأنا تحملت مسؤوليتي، غير أن القاضي واجهه فورا بشهادات قال إنها تؤكد وجود قناصة فوق مبنى الأمن السياسي، إضافة إلى شهادات تتحدث عن رؤيته شخصيا قرب المسجد العمري وهو يعطي أوامر بإطلاق النار لعناصر الأمن. ورد نجيب نافيا بشدة، والله لا يوجد لدينا قناصة في الفرع بأكمله يا سيادة القاضي. لكن اللحظة الأكثر إثارة في الجلسة جاءت عندما وقع نجيب في تناقض واضح بشأن وجوده في محيط المسجد العمري، ففي البداية أكد أنه بقي داخل الفرع قبل أن يقر لاحقا بأنه توجه بالفعل إلى الموقع ليلا. القاضي التقط التناقض سريعا وقال له قبل قليل كنت تقول لي إنك لم تخرج من الفرع ولم يخرج لا أنت ولا عناصرك ولا عناصرك. هنا حاول نجيب إعادة ترتيب روايته قائلا إنه كان في فرع الحزب لحظة بدء إطلاق النار، ثم توجه بعد ذلك إلى درع البلد ومنها إلى المسجد العمري حيث التقى برئيس فرع الأمن العسكري ورئيس فرع أمن الدولة، وأضاف أنه دخل المسجد للمرة الأولى في حياته تلك الليلة، وإن المسؤولين الأمنيين أخبروه بوجود مسلحين غادروا المكان قبل وصوله، مؤكدا أنه لم يشاهد إطلاق نار أو قنابل غاز لحظة وصوله. لكن القاضي عاد ليضغط على نقطة التناقض قائلا أجبني عن هذا التناقض في أقوالك، لماذا يوجد لديك تناقض في الأقوال وأين هي الحقيقة؟ أنا أريد معرفة الحقيقة منك أنت. بدأ نجيب مرتبكا وهو يحاول تفسير اختلاف روايته قائلا إنه ربما أخطأ في الكلام قبل أن يكرر أنه لا يعرف ما الذي حدث تحديدا داخل المسجد العمري. وفي محاولة لتأكيد روايته تحدث نجيب عن مشهد قال إنه شاهده داخل المسجد حيث أراه رئيس فرع الأمن العسكري غرفة تحتوي على أسلحة، ثم تحدث عن وجود أدوية ومستلزمات طبية قال إنها كانت داخل صيدلية قريبة، مؤكدا أنه طلب نقلها لاحقا لتسليمها لمديرية الصحة حتى لا تتعرض للنهب.
ورغم ذلك واصل القاضي التشكيك في روايته متسائلا: كيف يمكن لرئيس فرع أمني في درعا ألا يعلم بسقوط قتلى واستخدام الغاز وإطلاق النار، بينما كانت أخبار الأحداث قد انتشرت على نطاق واسع؟ فرد نجيب قائلا: إنه سمع إطلاق النار بالفعل، وإنه خرج على إثره إلى الموقع، لكنه أقسم أنه لم يشاهد القتلى بنفسه، مضيفا: إن مسؤولي الأفرع الأمنية كانوا يقفون قرب المسجد عندما وصل هو، وإن الوضع كان هادئا في تلك اللحظة. ومع انتهاء السجال بقيت التناقضات التي ظهرت في أقوال نجيب محور الجلسة الأبرز، من نفيه المطلق للخروج من الفرع إلى اعترافه لاحقا بالذهاب إلى المسجد العمري، ومن إنكاره أي مشاركة أمنية إلى إقراره بوجود تنسيق ميداني مع مسؤولي الأفرع الأخرى في الموقع. وبين أسئلة القاضي ومحاولات نجيب الدفاع عن نفسه، أعادت الجلسة فتح واحدة من أكثر صفحات بدايات الأزمة السورية إثارة للجدل، في مشهد حمل الكثير من التوتر والإنكار والأسئلة التي لا تزال تبحث عن إجابات والمحكمة مستمرة. المجرمون يقعون في قبضة العدالة.

مستمعينا الأكارم، عيد الأضحى على الأبواب، ومن يرغب بتقديم أضحية هذا العام عليه التوجه إلى هيومن أبيل أستراليا في لكيمبا 119 هالدن ستريت لكيمبا. تتقبل منكم أسعار الأضاحي التي سترسل إلى أي دولة تختارونها وإلى أي اسم ترغبون بإرسال الأضحية إليه. هيومن أبيل أستراليا بخدمتكم منذ أكثر من 30 عاما، تقدم هذه الخدمة لأبناء الجالية الإسلامية في أستراليا. إلى أي مكان في العالم ترسل الأضاحي حسب رغبتكم، وأسعار الأضاحي تختلف من بلد إلى آخر. في لبنان ومعظم الدول القريبة من لبنان $250 للأضحية. هيئة الأعمال الخيرية تفتح أبوابها في لكيمبا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا لاستقبال أضاحيكم. سارعوا بتقديم الأضحية ونحن بخدمتكم، والله